بِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى

فيها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به

قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة.

الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد

لو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله

وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره

خذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

يكون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم

يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو

عنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتح

والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث

يخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد نقف فيه مع قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية فيها من اللطائف ما يحتم علينا الوقوف معها وتدبر معانيها وأبعادها، والهدف أن نعمل بها وبهديها في حياتنا. المولى سبحانه وتعالى يخبرنا بحقيقة كونية، وهي أن الخالق عز وجل وهو الرحمن الرحيم لم يكلف الإنسان إلا بما يستطيع القيام به، ليرسم لنا معالم التعامل الحضاري بين جميع المخلوقات في هذه الدنيا. من لطائف هذه الآية أنها تمثل خطابا إنسانيا عاما موجها لكل مسؤول أيما كانت المسؤولية عنده، لتقول له: اتق الله في من هم تحت يديك، ولا تكلفهم إلا بما يستطيعون. يا كل رب عمل، لا تكلف العمال إلا وسعهم. يا كل زوج، لا تطلب من زوجتك إلا وسعها. يا أهل، يا أبناء، يا مدير، يا مدرس، يا حاكم، يا كل إنسان أنت مسؤول، إياك أن تحمل غيرك ما هو فوق طاقته. وبالتالي على كل مسلم لما يقرأ هذه الآية المباركة أن يجعلها قيمة سلوكية في كل تعاملاته مع الغير، وليس فقط أن ينزلها على نفسه لتكون أشبه بالمصلحة الخاصة. بعض الناس حين يتعلق الأمر به بيقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن مع الآخر لا يراعي هذه الآية. وهنا أيضا لطيفة أخرى في هذه الآية، ركزوا معي: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها هنا جاءت على الإطلاق، أي أن المولى سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته في كل الأمور، ليس فقط في أمور العبادة. ومن هذه الأمور المشاعر الإنسانية. الله عز وجل يأمرك بالإحسان، يأمرك بالعطاء، يأمرك بالصدقة، بمساعدة المحتاج، بمسامحة من يسيء إليك، ويأمرك مثلا بالحفاظ على الود بين الناس. ولكن أيضا كل ذلك ضمن قدراتك واستطاعتك. وكأن الآية تقول لنا: إياك أن تحمل النفس من المشاعر ما هو فوق طاقتها. بعض الناس للأسف منشوف أنهم وبحسن نية عم يشتغلوا ليل نهار حتى تكون الناس راضية عنهم، يقدم الخير فتكون النتيجة أن يواجه بالأذى والحقد والسوء والنميمة والغيبة، فيسعى بكل جهده لإرضاء فلان أو علان، ومع ذلك لا يحقق مراده. هنا نقول له: لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رضا الناس غاية لا تدرك. بعض الناس لما يتحمل فوق طاقته ويقدم للناس المساعدة، يعتقد هؤلاء الناس بأنه هذه المساعدة صارت حق لهم. بعض الناس حين تؤمن لهم خدمة معينة ثم تعجز عن تأمينها بعد فترة، يتعاملون مع كل ما تقوم به وكأنك سلبتهم ما يملكون، فيجلس هذا الإنسان ويسأل: لماذا؟ أنا أعطيتهم وقدمت لهم وحملت حالي فوق طاقتي حتى أخدمهم، هل يعقل أن يكون التعامل معي هكذا؟ منقول له: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا ليس المقصود أن نسيء التعامل مع الناس أو أن نكون مصدر شر والعياذ بالله، ولكن المطلوب بكل بساطة: لا تفرطوا حتى في مشاعركم. إياكم أن تعتقدوا أنكم ستصلون إلى مرحلة إرضاء الناس جميعا. علينا أن ندرك حقيقة القدرات النفسية والشعورية بداخلنا وأن نتصرف معها بناء على هذا الهدي المبارك. لذلك نصيحتي لكل الإخوة والأخوات، عامل الله من خلال خلقه. ما تنطر الإحسان من الناس، وفي الوقت عينه لا تحمل نفسك قلبا وقالبا فوق طاقتك. رب العالمين يا أخواننا سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير لم يكلف نفسا إلا وسعها، فما تجي أنت تحت ستار ديني تعارض هذه الحقيقة الإيمانية، وإلا ستكون أنت أول المظلومين وأول المتضررين من هذا التطبيق الأعوج. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأن يجعلنا من المحسنين الطائعين العاملين بما أمر، حتى نصل إلى ما وعد سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نعود إلى بعض الكلمات القرآنية التي قد تفهم في سياقها مفهوما خاطئا لدى كثير من الناس، بغض النظر أكان لدى العوام أو لدى بعض الخواص حتى. هذا الفهم مردوده ومرده وسببه إما طبعا أحد أمرين، إما طغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا، فهذه الكلمة القرآنية ترد في سياقنا العامي وفي استعمالنا المحكي بمعنى آخر، وربما أن الكلمة بجذرها العربي الفصيح لها أكثر من معنى، فيذهب ذهن السامع إلى معنى غير المعنى المقصود. ونحن لا نتناول هذه الكلمات بشكل اعتباطي ولا نتناولها جزافا، وإنما اعتمادنا في ذلك على السياق القرآني في الرقم الأول وفي المنظور الأول، وعلى ما أجمع عليه المفسرون القدماء في هذه الكلمات وعلى ما ورد لدى المعاجم. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك

0: إبراهيم. صدق العظيم. طبعا إلى نهاية السياق القرآني في حديثه واضح أحبتي، حديث السياق القرآني هنا عن قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل عندما رأى في المنام أنه يذبحه، فعرض الرؤية على ولده إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذه طبعا من المخلفات القديمة لدى شعوب الأرض جميعها، كانت تتقدم بالقرابين إلى الآلهة، لكن الله سبحانه وتعالى أبدل هذا القربان واستبدله وجاء بذبح عظيم بالكبش الذي فدى به سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهذا معروف لدينا جميعا، حتى صرنا نضحي، وهذه من الموروثات الدينية ومن الطقوس الدينية في الدين الإسلامي. الكلمة التي سنتناولها هنا عندما قال فلما أسلم وتله للجبين، هما حقيقة كلمتان وليست كلمة واحدة. الأولى فلما أسلم إبراهيم وولده إسماعيل، لم يقصد بأسلم أنهما دخلا الإسلام، أسلم أي انقادا من الاستسلام، أي انقادا وخضعا لأمر الله سبحانه وتعالى واستسلما، فرضيا بالأمر وهو أمر الذبح. فلما أسلم أمرهما يعني للذبح وتله للجبين. لأن مباشرة، وهذه الكلمة هي يعني موضوع حديثنا هنا، يفهمها السامع في الوهلة الأولى تله أي جذبه، احنا بالعامية بنقول تل الإشي، تله يعني اجذبه اسحبه. السبب في الفهم الخاطئ لهذه الكلمة هو استعمالنا العامي لها، لكن طبعا بالعودة إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم والسياق القرآني فيها، أن التل هو الكب على الوجه، أي عندما أو الصرع على الوجه، فلما تله أي فلما صرعه على وجهه، أو فلما كبه، تل الناقة ليذبح، تل الناقة أي أناخها وصرعها، منها المتل هو الرمح لأنه يصرع به المضروب، الإنسان الذي يضرب به. وطبعا معروف في قصة إسماعيل أنه طلب من أبيه أن يكبه على وجهه حين الذبح، عندما يعني أصرع أو عندما قررا أن إبراهيم سيذبح ولده إسماعيل، طلب منه ولده أن يكبه على وجهه ويصرعه على وجهه لسببين، لئلا يشفق الأب على ولده ولا ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى، ولئلا يخاف الولد من السكين عندما تنزل على رقبته ليذبح. فالمعنى أحبتي من التل هنا كما وردت في معاجم اللغة جميعها القديمة ولدى المفسرين هو الصرع، أي أنه صرعه على وجهه وأكبه على وجهه، وليس أنه قد جذبه، والله سبحانه وتعالى أعز وأعلم. أحبتي، هذا المعنى المقصود بهذه الكلمة، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، نتمنى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أفدناكم بهذه المعلومات التي ربما تكون جديدة على كثير من السامعين، وربما يكون بعضكم يعرف هذه الكلمات وهذه المعاني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا. نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية، إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: القدوس خير الأسماء، أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم القدوس. تقدس في اللغة يعني تطهر، ومنها التقديس أي التطهير، والقداسة تعني الطهر والبركة. وقدس الرجل الله أي طهر نفسه بعبادته وطاعته. والقدوس بالضم والشد اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني المطهر. وحتما مفهوم الطهارة الإلهية يختلف عن مفهوم الطهارة البشرية، ومنها أيضا الطهارة من الآفات القلبية والنفسية كالحقد والحسد والبغض والبخل. والقداسة الإلهية هل يمكن أن تكون بمعنى الطهارة من الدنس أو الجنابة أو المعصية أو غير ذلك من الوجوه المبطلة للطهارة البشرية؟ بالقطع لا يمكن أن تكون القداسة أو الطهارة الإلهية بهذا المعنى، بل إنها تختلف اختلافا مطلقا عن الطهارة البشرية. وبالنسبة للآفات القلبية فهي أيضا منتفية في حقه تعالى، لأنه واحد أحد وليس له شبيه أو مثيل حتى ينظر إليه نظرة الحاسد أو الحاقد. فالقداسة الإلهية تعني أن الحق مبرأ من كل عيب أو نقص يتعارض مع كماله المطلق المقدس. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القدوس له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أورد ابن القيم في كتابه الفوائد بعض الحكم التي نقلت عن ابن مسعود رضي الله عنه. من هذه الحكم: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، يعني تفحص قلبك في ثلاثة مواطن. والمؤمن يرعى قلبه، لأن أثمن شيء تملكه القلب السليم، بنص الآية الكريمة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن أمراض الجسد مهما تكن خطيرة تنتهي عند الموت، بينما أمراض القلب تبدأ بعد الموت وتكون سبب هلاك الإنسان إلى أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، لأنه لا قلب لك. يعني إذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء، وإذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا تلوت القرآن فلم تشعر بشيء، فابحث عن قلب، لأنه لا قلب لك. ورأس مالك عند لقاء الله القلب السليم، ذلك القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، ومن تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، ومن تحكيم غير شرع الله، ومن عبادة غير الله. أيها الإخوة، كعلاج لقلب ميت، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني الاتصال بالله، أن يكون القلب سليما، أن يكون مفعما بمحبة الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني بهذا العمل، أحدا إلا الله. طريق القرب من الله العمل الصالح، لكن اجهد أن يكون الإخلاص ملازماً لهذا العمل. الإخلاص أيها الإخوة له قواعد. من علامة إخلاصك أن عملك الصالح لا يزداد أمام الناس ولا يقل في خلوتك، لأن الله معك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. ومن علامة إخلاصك ألا يزداد العمل بالمديح وألا يقل بالذم. أحياناً إنسان صالح وله عمل طيب يذمه الناس امتحاناً له، فإذا ترك العمل الصالح عقب هذا الذم، هذا كشف لحقيقة إخلاصه. أخواننا الكرام، كبائر القلوب لا يتوب الإنسان منها، لأنها متغلغلة في أعماقه وهي كالمرض الخبيث. فليحذر الإنسان الكبائر الباطنة. الكبائر الظاهرة يسهل التوبة منها، إنسان مقيم على معصية والمعصية واضحة، واضحة عنده وعند غيره، لذلك قد يتصاعد شعوره بالذنب فينتهي بالتوبة. إلا أن الكبائر الباطنة هذه قل ما يتوب الإنسان منها، لأن صاحبها يعتقد أنه على صواب. لذلك يقال: المبتدع لا توبة له. ليس باب التوبة مغلقاً أمامه، لا، ولكن قل ما يتوب، هو لا يتوب. من هنا ينبغي أن نحذر الكبيرة الظاهرة مرة، وأن نحذر الكبيرة الباطنة ألف مرة. كبر كبيرة باطنة.
الشعور أنك وحدك على الحق.

0: وأن كل الناس تائهون، هي كبيرة. الشعور أنك لن تحاسب على ذنوبك لأنك عند الله مقرب. الآية الكريمة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا. أيها الإخوة، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. قيل للنبي الكريم: مثل بهم لأنهم مثلوا بعمك الحمزة. ففي بعض الروايات أنه قال: لا أمثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق يخاف من الله هذا الخوف، فما بالك مطمئنا من أن تحاسب. أيضا كبيرة باطنة، أنه أنا لي باع طويل بالعمل الصالح، هذا لا يلغي المحاسبة، كل شيء له حساب. لذلك أيها الإخوة، الكبائر الباطنة خطيرة، أنت بحاجة إلى مراجعة حسابات، تصحيح مسار، مراقبة القلب، التدقيق في كل ما يجلب الهلاك للإنسان. أيها الإخوة، إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها، ما هو الفساد؟ لو أردت أن تصف بلدة بأنها فاسدة، أو قوماً بأنهم فاسدون، أو مكاناً بأنه مكان فساد، لو أردت أن تدقق في حقيقة الفساد لما وجدت فساداً أكبر من حرية في ممارسة الشهوة بحق أو بباطل، بوجه مشروع أو بغير مشروع. وحرية في كسب المال، يعني شهوة المال وشهوة الفرج هما عوامل الفساد في الأرض. لذلك من ضبط شهوته وضبط ماله ودخله فقد سد على نفسه 9 أعشار الفساد في الأرض. 9 أعشار الفساد متعلق بكسب المال وبالشهوة. لذلك قال النبي الكريم: تعس عبد الدرهم والدينار. عبد للمال. أخواننا الكرام، المال قد يوضع بخط عمودي، وهذا الخط مدرج، في مكان من التدريج ما فوقه أنت خادم للمال، وما تحته المال في خدمتك. فالبطل الذي يجعل المال في خدمته، لا أن يكون عبدا للمال. لذلك: ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان بينتقل من كسب الرزق إلى شهوة الجمع، همه الوحيد يكون له أكبر رصيد مالي، مع أن الذي ينتفع منه هو رزقه فقط. الذي يملك كبيل جيت 90 مليار دولار، ماذا يأكل؟ وأين ينام؟ وماذا يلبس؟ أخواننا الكرام، في قضية دقيقة: القدرة على الاستمتاع بالحياة محدودة، لك أن تأكل كمية طعام محدودة، معك مليار، معك 1000 مليار، لا تملك غير هالوجبة هي. هذا هو الرزق. فأنت القدرة على الاستمتاع بالمادة محدود، له سقف. مهما تكن غنيا، تنام على سرير واحد، وتركب مركبة واحدة، وتأكل طعاما محدودا. أما القدرة أن تسعد بقربك من الله ليس لها سقف. أخواننا الكرام، أنت مخلوق لمعرفة الله. والقرب منه والسعادة بجواره. وحينما تختار هدفا محدودا يبدأ الشقاء من هنا. يعني أنت مصمم ومبرمج لهدف لا محدود فاخترت هدفا محدودا، ما الذي يحصل؟ أنت حينما تختار هدفا محدودا وتدركه يبدأ الشقاء، بل يبدأ الملل. طاقة كبيرة، إنسان كبير جدا في إمكاناته، قلنا له انسخ هذه الصفحة، يكاد ينتحر. انسخ هذه الصفحة، هو بإمكانه أن يخترع. فأنت مخلوق من أعلى مستوى، فإذا اخترت هدفا أرضيا محدودا بدأ الشقاء. أما إذا اخترت هدفا عظيما أن تتعرف إلى الله، والله أيها الإخوة تبقى شابا طول حياتك. المؤمن لا يشيخ، لأنه هدفه أكبر من إمكاناته. والإنسان قد يشيخ في الأربعين، هدفه بيت اشترى بيت، يتزوج يتزوج، مركبة هي مركبة، الحياة ما لها معنى. الآن نفسر لماذا يلجأ بعض كبار الأغنياء إلى القمار. ممكن إنسان يقامر بثروته، ممكن يدفع ملايين الدولارات بساعة واحدة، ملل. حتى الانحرافات الجنسية، يعني مل من المرأة انتقل إلى الشذوذ. الانحرافات سببها والملل سببه أنه اختار هدف محدود، أحاط به، استوعبه، مله. لن تسعد إلا إذا اخترت هدفا كبيرا، والهدف الكبير الوحيد أن تتقرب من الله عز وجل. فالمؤمن شاب دائما لا يشيخ أبدا، شاب في التسعين. هذا الذي علم 80 عام يقول للشاب في الطريق كنت تلميذي وكان أبوك تلميذي وكان جدك تلميذي، وكان في التسعين منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فإذا سئل ما هذه الصحة يا سيدي، يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. والله أيها الإخوة بإمكان كل واحد منا أن يكون أسعد الناس. أحد أخواننا الكرام توفي رحمه الله، ذهب إلى الحج وهنأته في بيته بعد أن جاء من الحج، قال لي كلمة لا أنساها، قال لي ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. وما لم تقل هذه الكلمة، ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، لم تذق طعم الإيمان. مؤمن وتخاف مستحيل، مؤمن وتيأس مستحيل، مؤمن وتكتئب مستحيل، مؤمن وتتطامن أمام غني مستحيل. وقالوا إنا لمدركون. أتصور فرعون بكل قوته وبكل جبروته وبكل أسلحته يتبع شرذمة قليلة معهم سيدنا موسى، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. احتمال النجاة صفر، البحر أمامهم، فرعون وراءهم، هن قلة وفرعون طاغية كبير. قال كلا، كلا غير لا، لا نفي، أما كلا ردع، كلا إن معي ربي سيهدين. هل هناك من مصيبة أكبر من أن تكون في بطن حوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الليل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أنا من عادتي أي أخ مريض شفاه الله أدله على طبيب. متفوق في اختصاصه ومؤمن، إلا اللي معه مرض نفسي أدله على الله، لأنه ما بيجتمع مرض نفسي مع الإيمان بالله، ما بيجتمع. الله معك، كل شيء بيده، الأعداء الكبار بيده، الطغاة بيده، زوجتك بيده، أولادك، صحتك، شريانك، عصبك، دماغك، كل شيء بيده. قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك بيد الله عز وجل. فأنت حينما تؤمن ينبغي أن تكون صحيح النفس، الصحة النفسية أساسها الإيمان. عندنا كان أستاذ في الجامعة من كبار علماء النفس في الشرق الأوسط، حدثنا وقال ذهب إلى مؤتمر للصحة النفسية في بريطانيا، فألقى كلمة قال: نحن في الشرق الأوسط أقل البلاد في العالم إصابة بأمراض النفس، لسبب بسيط جدا، هو أننا مؤمنون بالله. بتلاقي المؤمن يأتي مصاب كبير يقول لك الحمد يا رب، الحمد لله على كل حال. إنسان آخر يأتي المصاب لا يحتمل، بيختل توازنه، يصاب بانفصام شخصية. لذلك أيها الإخوة، ما في حل لمشكلاتنا إلا الإيمان. ولحكمة بالغة بالغة جعل الله هذا الزمان في أخطار لا تعد ولا تحصى. سيدي، أخبار إنفلونزا الطيور وحده بكفي، ممكن يدمر 150 مليون. أخبار الأعاصير تكفي، أخبار الزلازل تكفي، 50 ألف إنسان بالباكستان، 4 ملايين مشرد. الحياة الدنيا هكذا، أرادها الله دار ابتلاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في الدين كله إلا التوحيد لكفى. ما التوحيد؟ أمرك بيد رحيم، أمرك بيد غني، أمرك بيد قدير، أمرك بيد عادل، ولا يسلمك لأحد. هو خلقك وهو ربك، بيده رزقك، بيده حياتك، بيده موتك، بيده سعادتك، بيده شقاؤك. الأمر بيد الله عز وجل، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لذلك فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أخواننا الكرام، لمجرد أن يقع الإنسان في الشرك انخلع قلبه من الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. ولمجرد أن يوحد الإنسان ربه يملأ الله قلبه أمناً وسكينة وطمأنينة ورضا وسعادة. يعني الإسلام له شكل، له إطار، لكن مضمونه أخطر من شكله بمليار مرة. إطاره أن تصلي، إطاره أن تأتي المسجد، إطاره أن تدفع زكاة مالك، أن تصوم رمضان، لكن مضمونه أنت أسعد الناس بأي وضع كنت، موظف، دخل محدود، دخل غير محدود، غني، قوي، ضعيف، امرأة، رجل. أنت حينما تؤمن بالله ينبغي أن تقطف ثمار إيمانك، سكينة وطمأنينة ورضا. كلمة سأقولها لكم، لا أدري ما إذا كانت معبرة عما في نفسي، وهي باللغة الدارجة: ما في إلا الله. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، ما في إلا الله، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. هي الحقيقة. الإيمان هو التوحيد. أما أن الله خلق الكون، إبليس يعرفها هذه. ربي فبعزتك، إبليس مؤمن، مؤمن إيمان لا ينجيه من النار أبدا. أما هو الإيمان المنجي، ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى يد الله تعمل وحدها، وأن ترى أن الله هو الظاهر وهو الباطن، وهو الأول وهو الآخر، وهو على كل شيء قدير. علاقتك معه فقط ملخص الملخص. أنت أمام وحوش مخيفة، كل وحش يمكن أن يأكلك بلقمتين، كل وحش 100 وحش، لكنهم جميعا مقيدون بأزمة بيد جهة قوية عادلة رحيمة. أنت علاقتك ليس مع الوحوش، مع من يملكها. فإذا أرخى الذي يملكها الحبل وصلت إليك، وإذا شد الحبل أبعدها عنك، علاقتك مع الخالق. الدليل: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل يمكن أن ينصر دينه عن طريق العنكبوت. لو رأى المطاردون رسول الله لقتلوه فورا في 100 ناقة، لأنه لمن يأتي به حيا أو ميتا. الله عز وجل ينصر دينه بأقل الأشياء، ويدمر الإنسان بأقل الأشياء. ما في إلا الله أخواننا. لا ترى مع الله أحدا، لا ترى يدا تعمل غير يد الله. لكن قد لا تفهم حكمة الله، هذا لا يمنع أن تستسلم. هذا الذي حصل قبل 4-5 سنوات، يعني أحداث أيلول، إذا أمد الله بعمرنا جميعا سوف نجد أن خيرها يفوق حد الخيال، مع أنها في ظاهرها مؤلمة، مع أن هناك حربا عالمية ثالثة أعلنت على الإسلام. ومع ذلك ما دام الشيء قد وقع فله حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. الآية الكريمة التي هي نهاية هذا الكلام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج إلى كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع. مردود ذلك الفهم الخاطئ ربما يكون من طغيان العامية على الفصيحة، لأن هنالك كثيرا من الكلمات التي قد تستعمل استعمالا عاميا في معنى، والاستعمال الفصيح في معنى مغاير، فربما تطغى الكلمة العامية المحكية على الكلمة الفصيحة، وربما يكون مردود ذلك أو سببه أن هذه الكلمة من جذر عربي له معان عدة في المعاجم، فيذهب السامع إلى المعنى المشتهر ولكن المقصود من الكلمة معنى آخر. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا أحبتي في هذا السياق القرآني في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عن الكبر والخيلاء، فيقول واقصد في مشيك أي اعتدل. هنا قد تفهم كلمة اقصد أي توجه إلى مكان مقصود، أي اذهب إلى وجهة معينة، لكن ليس هذا المعنى المراد بالرجوع إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم العربية. اقصد أي اعتدل، القصد هو الاعتدال. فالمشية المطلوبة هنا من الإنسان المشية المعتدلة بين الهوينة وبين الإسراع، لئلا يكون في مشية الإنسان شيء من الكبر وشيء من الخيلاء والتكبر، فالقصد هو التوسط. وبذلك قالت المعاجم العربية القديمة جميعها، قالت إن القصد هو التوسط. أحبتي في سياق النهي الحقيقي من أو قد يكون من باب النصح والإرشاد في الأخلاق القويمة السوية، قوله سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طبعا وردت في السياق القرآني بأكثر من مرة: ولا تمشي في الأرض مرحا. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أنك لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي فرحا، لأن من معاني المرح هو الفرح، من معانيها في السياقات الاجتماعية المستعملة في عصرنا الحالي، ومن معانيها أيضا في المعاجم العربية، ولكن ذلك لا ينسجم مع السياق القرآني الذي وردت به هذه الكلمة. فلو عدنا إلى هذه الكلمة في القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يعني مستحيل بشكل موضوعي.

0: حسن الخلق في المعاملة، تحض على حسن الخلق لئلا يمشي الإنسان بشيء من الكبرياء، بشيء من الخيلاء، بشيء من التكبر، وإنما يمشي الهوينة بكرم أخلاق، بتواضع مطلوب. أحبتي، هذا هو المعنى المنسجم مع السياق القرآني في هذه الآية وفي هذا الموضع. نحن معكم في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى، سنتناول كلمات قرآنية أخرى غير هذه في حلقات أخرى، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم، برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم السلام. الله عز وجل هو السلام من الوالد والولد، والسلام من الشريك، وقدرته سلام من التعب، وعلمه سلام من نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني من كل ما سواه، وملكه سلام من مشارك له فيه، بل هو الله تعالى الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وهو ما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحق على إحسانه وثوابه ونعمه. والسلام نعمة من الله يكافئ بها رسله وعباده الصالحين، كما قال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا بسلام، وابعثنا يوم القيامة آمنين في سلام، واجعلنا من الخالدين في دارك دار السلام. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مصلحة. في المها بهاراتا، وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعا في الفيدا، وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهندوس، وكان أيضا محاربا شرسا، فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد. وكان هذا البراهيمي كلما رأى الملك قال له: أهلا بصديقي. فكان الملك يقول له: كنا صديقين من قبل، ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات. لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي، أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي يصادق الضعفاء، فمن يحتاج إلى صديق قديم؟ يا للعقوق والنكران، ما أقبحهما! أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصر، وأن يزدري الإنسان الأيدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت عمرك محاولا أن ترممه، ولا شيء أكثر وجعا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب الذي يؤلمها أن يد الفأس كانت يوما غصنا فيها. يقول أبو تمام: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشين. الإنسان النبيل لا يتنكر لأصله ولا يقابل المعروف بالجحود، بل إنه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف أسدي له يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإخلاص. إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية، وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية. المناصب والأموال لا تغير الناس، وإنما تظهرهم على حقيقتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الرحم وفضل كروحي وإن

ولن أبغى غيرك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله. ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم، وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان، بل إلى كل مخلوق. فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله، ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقى ان الرسل اللي مبعوثة من قريش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بتاخدش خطوة لقدام في الاصطلاح على السلام وحسن التعايش وهنعمل عمرة وهنمشي بلدنا، فقرر ان هو اللي يبعت مرسال من عنده لقريش. بعت مين؟ بعت سيدنا عثمان بن عفان، سيد من سادات مكة قبل الهجرة، ناس كلها بتحبه، رجل معروف سنه كبير. وراح سيدنا عثمان بن عفان، النبي وصاه بوصيتين، تقول لأهل مكة احنا مش جايين إلا للعمرة، وتقول لبعض المؤمنين اللي موجودين في مكة اللي أسلموا مش عارفين يهاجروا إن أبشروا فقد اقترب الفتح من الله علينا. راح سيدنا عثمان بن عفان، استقبلوه أهل مكة المشركين استقبال في غاية الاحترام، شاف المؤمنين وطمنهم إن شاء الله ربنا يفتح على رسول الله قريبا، وقالوا له لو عايز تطوف بالكعبة اتفضل. قال لا والله، لو أقمت عندكم سنة ما طفت بالكعبة حتى يطوف بها رسول الله أولا. وحصل حاجة أخرت سيدنا عثمان بن عفان في مكة، وجت أخبار لسيدنا النبي أن سيدنا عثمان بن عفان قتل في مكة، طلع خبر بكده. فقال صلى الله عليه وسلم من يبايعني؟ احنا من شوية كنا جايين عشان نعمل عمرة، انتوا عايزين تحاربونا، احنا مش عايزين نعمل عمرة، لو حاربتونا ندافع عن نفسنا، لكن في نفس الوقت تقتلوا حد مننا؟ لا، احنا عندنا كرامة، الاصل اننا نبحث عن السلام، لكن تيجوا علينا بالطريقة دي ندافع عن نفسنا. فقال من يبايعني؟ فتجمع الصحابة تحت شجرة ونزل القرآن قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويبايع الصحابة ويتسأل عبد الله بن عباس على ما بايعكم رسول الله؟ قال بايعنا على ألا نفر، إحنا مش هنهرب. ولما سيدنا النبي بايع كل حط إيديه كده، فقال النبي بعد ما حط إيدي الأولى ثم حط إيدي التانية وقال هذه بيعة عثمان بالنيابة عنك يا عثمان. ولكن ظهر بعد كده إن سيدنا عثمان لم يقتل ولا أي حاجة. ولما رجع سيدنا عثمان الصحابة قالوا له طبعا طفت بالكعبة، قال لا والله أبدا، ما أطوف وإن مكثت سنة حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين خدت مكة قرار إن هم يبعتوا حد علشان يصالح النبي، يعني يعمل صلح مع النبي. فبعتوا واحد من المشركين اسمه سهيل بن عمرو. فلما جي من بعيد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم سهيل سهل أمركم. كان صلى الله عليه وسلم بيستبشر بالأسماء الحلوة ويستبشر إن وراها أقدار حلوة، وكان عليه الصلاة والسلام بيغير الأسماء اللي مش حلوة. فكان في واحدة اسمها جهدمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت ليلى، وواحدة تانية اسمها عاصية فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت جميلة، وواحد اسمه المضجع يعني النايمان على نفسه قال بل أنت المنبعث. وكان ينبسط لما يسمع اسم نافع أو اسم نجاح أو اسم يسار. فلما شاف سهيل قال سهل أمركم. فجي سهيل بن عمرو وقال له إحنا جاهزين إن إحنا نتصالح ونكتب ما بيننا صلح يا محمد. فسيدنا النبي قال طب خلاص يا علي بن أبي طالب. والراجح يعني الأقوى إن عند العلماء النبي ما كانش بيقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم. يا علي هات لنا ورقة عشان نكتب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل قال له استنى، ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ اكتب باسمك اللهم ما نعلم من الرحمن ومن الرحيم. حاضر، امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم فالنبي بيقول له هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال استنى لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال امحوها يا علي. فسيدنا علي قال والله لا أمحوك أبدا، والله ما نمسح اسم حضرتك. قال له يا علي، كأن النبي يعني فهمه كده احنا عندنا هدف أكبر، امحوها يا، قال له لا مش همحوها. فسيدنا النبي قال له هي فين الكلمة؟ قال له هنا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى انت حلفانك تم، اكتب بقى من هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ايه العهد؟ مفيش عمرة هترجعوا. حاضر. اي حد منا يجي مسلم ليكو هتردوا لينا. حاضر. اي حد منكم يبقى مسلم ويشرك ويرجع على مكة هناخده. حاضر. العهد ده مدته قد ايه؟ 10 سنين. تمام. احنا فعلا عايزين سلام ومش عايزين حرب، وعايزين لما يبقى فيه سلام الناس تسمع عن حقيقة الاسلام من غير المناوشات بتاعتكم وسوء الأدب بتاعكم والاجتياح والاعتداء بتاع المشركين. حاضر حاضر حاضر. وهم بيكتبوا الصلح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصلح، خلاص جاي من بعيد أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيكتب مع النبي عليه الصلاة والسلام العهد. فهو جاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أم سهيل أي لسيدنا النبي هذا أول العهد، أدي أول موقف بعد العهد. قال له احنا لسه ما خلصناش. قال له لا خلصنا. فيبدو ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هياخد قرار دلوقتي برجوع ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. لما سيدنا عثمان بن عفان رجع، لانه طلع ما تقتلش كانت اشاعة، قالوا له انت طفت بالكعبة؟ الصحابة سألوا، قال والله لو مكثت 100 عام ما طفت الا ان يطوف رسول الله اولا. انا بحس ان في كده ايه مستوى من مستويات الحب بين الصحابة وسيدنا رسول الله والتوقير كده. أنا ما مش هستمتع وأنا بطوف والنبي مش عارف يخش يطوف. نبقى نطوف مع بعض صحاب حبايب رسولي حبيبي. شبهها طبعا بس من بعيد قوي على حياتنا احنا. عارف لما هتستنى حد ما تاكلش لما هو يجي، فيجي يلاقي السفرة كلها محطوطة كده، ما مديناش ايدينا الأكل ما يحلوش إلا بيك، ما نتحركش لو انت معانا. في شيء من التقدير، وان انا كده ايه يعني وجودك هو اللي بيعمل طعم من الحاجه. حاجه تانيه، وسيدنا رسول الله بيكتب الصلح، سيدنا علي بيكتبه له، يعني سيدنا النبي عايز عليه الصلاه والسلام، مش النور بقى اللي في الموضوع هنا، عايز الصلح عشان ما يبقاش فيه خناق، مش حرب، فيش دم، مفيش نزاع، في سلام وهدوء، ونوصل دعوتنا بالحكمه والموعظه الحسنه. فما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، بس الصلح. ما تكتبش من محمد رسول الله، ماشي. سيدنا علي يقول له لا، انت رسول الله ومش همسحك، مش همسح اسمك يعني، لا امحوك ابدا. استنى يا علي استنى، عايزين نوصل لحاجه معينه فيها مصلحه العنيد اللي قدامنا. عايز اقول لك بس ان سهيل بن عمرو ده اسلم، ولما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحلق في اليوم حجه عليه الصلاه والسلام، ما كانش ولا شعرة بتنزل من النبي على الأرض، كان بياخدها في إيديه من كتر تعلقه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيقول له لو نعلم أنك رسولا لاتبعناك. النبي يصبر صلى الله عليه وسلم عشان كل الناس المسلمين وعشان غير المسلمين كمان. عارف لما تبقى قيمك وأهدافك واضحة، بتعرف مش هقول تتنازل، تعرف تتغاضى عن إيه علشان تعرف توصل للهدف الأسمى. ساعات كتير واحنا بنتكلم مع بعض تطلع كلمة ملهاش لازمة من واحد في نقاش، والبيت يولع نار واحنا كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا عايزين نوصل فيه الحل، اتدمر الموضوع واتدمرت العلاقة لان احنا سيبنا كل حاجة وركزنا في الكلمة اللي اتقالت، وكان ممكن الواحد يتغاضى. ويعني زي ما ربنا قال في القرآن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تصرفات نور لكل واحد عايز يحقق وهو ماشي تبقى حياته منورة. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم، في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من على عباده بأن جعل لهم بيتا ومشاعر ومناسك يحجون إليها، يلبون له سبحانه وتعالى فيبلون شوقهم إليه جل وعلا. الحمد لله الذي لم يجعل شعائر ديننا تابعة لأهوائنا وآرائنا وأحوال قلوبنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف من لبى وحج واعتمر وقام في المشاعر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على كل أنبيائه الذين حجوا هذا البيت. وقد أخبرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حج عدد من الأنبياء إلى هذا البيت بالتفصيل الدقيق. هذا الحج الذي جعله الله

تأتي الروح إلى بيت ربها وخالقها، فيحصل لها من السعادة والهناء ما لا يقارن بشيء من أشياء الدنيا. هذا الحج الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرضا على عباده في عمرهم مرة واحدة، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وحينما سأله ذلك الصحابي أفي كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ما أرحمك يا رسول الله، وما أرأف الله سبحانه وتعالى بنا حين لم يشرع لنا هذا الحج إلا مرة في عمرنا. أيها الإخوة الكرام، الحج في العمر مرة، ولكن حج القلب إلى الله سبحانه وتعالى مرات ومرات. حلقتنا السادسة من برنامجكم عشر مباركات، نقف فيها وقفات بقلوبنا مع هذا الحج. من فاته الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن فاته المبيت بمزدلفة فليقم لله وقد قربه وأزلفه، ومن فاته المبيت بمنى فليذبح هواه هنا فقد بلغ المنى. ومن لم يستطع الوصول إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. حجاج القلوب أيها الإخوة هم أناس لم يتسن لهم أن يصلوا بأبدانهم إلى البيت، ولكنهم كلما رأوا صور الحجاج في هذه الأيام تحركت قلوبهم وأشواقهم، تحركت هذه القلوب لأنها معلقة برب البيت سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى هذه العبادة العظيمة أيها الإخوة في هذه العشر المباركة الكريمة، وهي عبادة تعليق القلب بهذه المشاعر، تعليقا يربطنا برب هذه المشاعر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نقبل الحجر إذا كنا هناك، ونتشوق لتقبيل الحجر إذا كنا بعيدين، استجابة لأمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته وفعله، وطاعة لرب البيت الذي جعله مثابة للناس وأمنا. أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا ونحن نشاهد مشاهد الحجيج يتحركون بين المشاعر أن تتحرك مشاعرنا وأن تتحرك قلوبنا لكي نسير معهم بأرواحنا. قال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فاللهم لا تجعل حبسنا عن بيتك إلا بالعذر. فاصل ونواصل بعض الوقفات في هذه المشاعر العظيمة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك. عدنا إليكم أيها الإخوة مرة أخرى لنقف مع هذه المناسك، هذه المناسك التي جعلها الله سبحانه وتعالى لغايات عظيمة، وأعظمها غاية نحن مخاطبون بها وإن كنا بعيدين عن هذه المناسك. يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، فإقامة ذكره سبحانه وتعالى هو مقصد هذه المناسك. إقامة ذكره جل وعلا هو الهدف الذي يسعى الناس إليه. فعلينا ونحن بعيدون بأبداننا عن تلك المواقف والأماكن العظيمة أن نقترب بقلوبنا ممن شرع فيها التعبد إليه سبحانه وتعالى. ذكر الله لا بد أن يملأ علينا قلوبنا. من كان له قلب فليعلم أن تقربه إليه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هو من أعظم العبادات،

0: لأنه يشابه أهل تلك التعبدات والوقفات. من سبق له الحج منا أيها الإخوة فليتذكر الوعد وليجدد العهد وليبشر بالسعد إن قام بما وعد الله سبحانه وتعالى به. من لم يتيسر له الحج فليملأ قلبه عزما وجزما على أن يحج، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله. من لم يستطع أن يصرف ماله ومن قدر عليه رزقه فإن القلب لا يقدر عليه أبدا، القلب لا يضيق عليه، فكم من قلوب اتسعت وبلغت أعلى الدرجات وإن فاتها شيء من الشعائر ببدنها. عباد الله، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها المتعبدون المتنسكون في هذه العشر المباركات، أبشروا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على النية الصادقة ما لا يعطيه على عمل من قلب ساه الله. أيها الإخوة، هذه المشاعر يتذكر الإنسان وهو يشاهدها معاني عظيمة، فالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إفراد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، على خلاف ما كان عليه المشركون، كانوا يلبون ولكنهم يزيدون في تلبيتهم، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم فأعادها على تلبية التوحيد كما قال سيدنا جابر رضي الله عنه، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وحد الله جل وعلا وأفرد كل عبادة له سبحانه وتعالى حتى يحقق مقصد الحج الأعظم، الوقوف بعرفة، وقوف من عرف حق الله سبحانه وتعالى عليه، نحر الهدي في يوم النحر العظيم، يكون معه نحر لما يكون من دواعي الهوى في قلب المؤمن. من فاته الوقوف بعرفة فليقم لمولاه بحقه الذي عرفه، ومن فاته المبيت بمزدلفة فليتقرب لربه وقد قربه وأسلفه. أيها الإخوة المؤمنون، شاهدوا مشاهد الحج بقلوبكم قبل أن تشاهدوها بأعينكم، قفوا مع الواقفين، قفوا عند حدود الله تعالى، يحصل لكم من الأجر العظيم ما قصده الله سبحانه وتعالى بشرعه وبمشروعية هذه الأيام. عشر ذي الحجة فرصة لكل من لم يحج ليحصل الأجور العظيمة، فهي أعظم وأفضل أيام الله سبحانه وتعالى. أجور الحجاج فيها عظيمة وأجر حجاج القلوب عظيمة، فمن لم يصل ببدنه فليصل بقلبه. فاصل أيها الإخوة، ونسأل الله جل وعلا أن يوصلنا إليه بمنه وكرمه.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
0: عدنا إليكم أيها الإخوة، والعود أحمد، عدنا إليكم لنختم هذه الحلقة، ولكننا نريد من أنفسنا جميعا ألا نختم أثرها، نريد أن نتذكر في هذه العشر وأن نسير مع الحجاج، نتذكر بهذا الجمع الكبير العظيم موقف الحشر، نتذكر بهذه الثياب المتشابهة قيام الناس ليوم الحشر لا يفرق بينهم وصف ولا ملابس ولا شكل. أيها الإخوة، نحتاج ونحن نبحث ونتكلم عن مشاعر الحج أن نحرك مشاعرنا. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نبعد نفوسنا عن الذنوب في هذه العشر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفق من تلطخ بالمعاصي إلى استشعار هذه المعاني من الناس، من مات بوصوله إلى أماكن الحج وذلك لأن شوقه إليها كان عظيما كبيرا. اجعلوا في قلوبكم من الشوق ما يكون سببا لأن نبلغ تلك المشاعر بأبداننا ولأن نبلغ مقاصدها بقلوبنا. ومن يتأمل في أحوال سلف الأمة الصالحين يجد منهم عجبا في شدة تعلقهم وشدة تأثرهم، كلما مرت هذه العشر يتذكرون تلك المناسك فيعظمونها. فتعظيم الشعائر من تقوى القلوب وتعظيم الحرمات من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقفتنا في حلقتنا القادمة مع العشر وتعظيم الشعائر، فكونوا معنا في تلك الحلقة وفي نفس هذا الموعد. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا بقلوبنا ونياتنا ما لم نبلغه بأبداننا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسر قلوب المنكسرين ممن لم يتسن لهم حج بيتك الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترد الحجاج سالمين غانمين مغفورا لهم. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير من صلى وصام وحج وتعبد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
2: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان.

لا تحزن، قرأت عن عدم جدوى الحزن في كتاب لمؤلفه عائض القرني، يقول لا تحزن لأنك جربت الحزن بالأمس فما نفعك شيئا، رسب ابنك فحزنت فهل نجح، خسرت تجارتك فحزنت فهل عادت الخسائر أرباحا؟ لا تحزن لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب، وحزنت من الفقر فازددت نكدا، وحزنت من كلام أعدائك فأعنتهم عليك، وحزنت من توقع مكروه فما وقع. لا تحزن لأن الحزن يريك الماء الزلال علقما، والوردة حنظلة، والحديقة صحراء قاحلة، كما أن الحزن يريك الحياة سجنا لا يطاق. لا تحزن ولديك عينان وأذنان، لا تحزن ولديك شفتان ويدان ورجلان، لا تحزن ولديك لسان، لا تحزن ولديك جنان، لا تحزن ولديك أمن وأمان وعافية في الأبدان.

يقولون حديث شيق، والصواب حديث شائق، أي داع إلى الشوق. أما كلمة شيق فمعناها شتان، ولا يمكن أن يكون الحديث شقاقاً.

خمس يصرفن خمسا. لين الكلام يصرف الغضب، والاستعاذة بالله تصرف الشيطان، والتأني يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، والدعاء يصرف شر القدر.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العاصين بالكرم.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الإنسان مبرمج ليعيش على الأرض. حلم الإنسان بالخلود طويلا، ولكنه لم يحقق هذا الحلم، فقد كان الموت هو القانون الصارم الذي لا يمكن تجاوزه. وحلم الإنسان بالخروج إلى الفضاء فحقق ذلك الحلم، ولكنه لن يتحقق من الإقامة خارج الأرض، لأنه منها خلق وإليها سيعود. توصل فريق من الباحثين على وجود تأثير سلبي لانخفاض الجاذبية الأرضية على بعض خلايا جهاز المناعة في الجسم، حيث تتوقف عن العمل أو يفقد الجسم سيطرته على توجهاتها، وهو ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالأمراض أو تنشيط الفيروسات في الجهاز العصبي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة من بني إسرائيل ذكرت في القرآن الكريم. بفضل صبرها وقوة إيمانها تبدل بها الحال. من شدة الخوف والقلق أن يقتل ابنها من فرعون وجنوده إلى منتهى الأمن والإطمئنان لأنه أصبح في حماية فرعون وجنوده. سبحان من بيده الأمر كله يجعل لمن اتقاه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم يا أمي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا جميل.
1: ربنا يخليك يا أمي. هنتكلم اليوم عن زوجة عمران، أم هارون ومريم وموسى عليه السلام. نبدأ منين يا أمي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالقصة اللي بتتكرر كل يوم في بيوت كتير قوي. القصة اللي بتتكرر من ناحية وجود عنصر ربنا سبحانه وتعالى بيكرم البيت كله عشان المرأة الصالحة. المرأة الصالحة اللي موجودة في كل بيت أو في معظم البيوتات، عشان نبقى برضو نتكلم صح. المرأة الصالحة عندما تصدق في حياتها وعندما تتوجه بكل كيانها لله سبحانه وتعالى فهي نعمة الزوجة، وهي نعمة الونيس، وهي نعمة الأنيس، وهي نعمة الأم. وكما قلنا لابد في الحياة من اختبار. إذن قصص الأنبياء لابد وأن تكون لنا عظة وعبرة. وعندما نتحدث عن أم موسى، الأم الصابرة، الأم التي تهددها فرعون بذبح ولدها، وده مش عادي. لو تاخدي بالك ان كل معظم امهات الانبياء تعرضوا لابتلاءات شديدة جدا. ام موسى عليه السلام وتدعى يوكابد بنت هاند بنت لاوي بنت يعقوب عليه السلام، وزوجها عمران ايضا ابن لاوي ابن يعقوب.
1: يعني وولد قرابة بينهم.
2: طبعا. وولدها موسى عليه السلام النبي الذي اختاره الحق لبني إسرائيل والذي أيده بالمعجزات. المعجزة اللي احنا عارفينها عندما تتحول العصا إلى ثعبان يلقف ما يأفكون، كل ما جاء به السحرة. المعجزة الثانية أنه يدخل يده إلى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. أهم ما في هذه القصة اليقين بالله والإيمان المطلق والدعوة المستجابة. قصة أم موسى أو يوكابد كما قلت كانت قصة طبيعية جدا. سيدة فاضلة ترعى زوجها وترعى أولادها وتحطهم بالحب والحنان والرعاية كشأن كل امرأة صالحة، وتأدي دورها في أحسن وعلى أحسن وجه. وزي ما بقول دايما المرأة الصالحة اللي ترعى حق الزوجية وترعى حق الأبناء من قمة رعايتها لحقوق الزوجية يرسل لها المدد الرباني أو المفرز الرباني اللي دايما نقول عليه المدد، اللي هو إيه؟ المودة والرحمة. فتجد أبناء قابلين لهذا الحب، فتجد البر وتجد الحب من زوجها وتجد البر من أبنائها. السيدة أم موسى عاشت كهذا في هذا الوضع، وهي كانت تعيش على ضفاف نهر النيل، حيث الخصوبة وحيث النماء وحيث النهر الذي يتدفق رقراقا في أنحاء مصر الغالية. كانت ضمن من تعاقبوا من أبناء يوسف عليه السلام، يعني هي من آل من بني إسرائيل. وكان فرعون ملك مصر آنذلك، كان فرعون ملك مصر آنذاك يتسم بالقوة والتجبر الذي بلغ به أن يقول للناس أنا ربكم الأعلى، بل أمرهم أن يسجدوا له.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وللأسف كان يعني الكثير لا يفقه ولا يعي، تصوروا أن من بيده الأمر ومن بيده المال ومن بيده الملك
1: هو الإله،
2: هو الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو لأنه فيش حد عايز يتعب فطرته، ما إحنا ربنا ما ادناش الفطرة عشان نركنها.
1: نعم.
2: قال لنا لازم تتدبروا وتعقلوا وتدركوا الشاهد. ولكن دايما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. كان يعني استقر على هذا الوضع إلى أن جاءه أحد العرافين، وكتكاثر العرافين في قولهم له احذر، فهناك من بني إسرائيل غلام سيولد سيغلبك على الملك وسيبدل دينك ويأخذ عرشك.
1: نعم.
2: فتفتكر القرار يكون إيه من هذا الجبار الذي لا يعرف في قلبه قدر من الرحمة؟ تفتكر عملي إدى أمر كل ولد يتولد يذبحوه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وكان هناك قوابل يعملوا في القصر عشان يكتبوا عن الحوامل اللي موجودين، بحيث يبقى تيجي معاد الولادة تروح وتاخد الطفل وكده.
1: لو ولد،
2: لو ولد طبعا. بعد كده ناس قالوا له دلوقتي انت يعني قتل اكتر من 70 طفل،
1: يعني
2: 70 رضيع، 70,000 رضيع، عفوا
1: 70,000 رضيع.
2: قالوا له كده البلد هتخلص ومش هنلاقي حد يخدم في مصر، ولا حد يقوم بالعمل، الكبار يعني الموت يعني كذا، والأطفال انت بتقتلهم فيحصل ايه؟ فقرر عام وعام، سنة يقتل وسنة يترك بيلعب بقى،
1: يعني حتى ما فيش منطق في
2: المستقبل. لا فيش حاجة لها منطق أبدا.
1: نعم.
2: مع أنه مسكين، لا يعني هل يتصور إنسان لا يملك رزقه ولا يملك أن يدفع حتفه، هل يتصور إنسان يرى الموت في كل مكان ولا يجري عليه الموت؟ يعني إزاي كده؟ لكن معلش، الشاهد أم موسى عليه السلام جت في السنة اللي ما فيهاش قتل، جابت هارون عليه السلام، وفوجئت بأنها حامل في العام الثاني كان موسى عليه السلام. ماذا تفعل؟ كان الحمل بالنسبة لها عذاب، عذاب كبير قوي. تعمل إيه وتداري إزاي؟ وكان لها قابلة صديقتها، فاتفقت معاها إنها هتجيلها في يوم الولادة ومحدش هيحس تمام. لكن هناك من يعسعسوا في البلد من جنود فرعون، بيدوروا على كل واحدة قابلة، دي داخلة هنا ليه وشأنها ايه؟ فالمهم رب من كثرة ما الخوف بعد الولادة تفزع الى الصلاة وتدعو الله وترجو من الله لانهم موحدين، الى ان جاءها الفرج كما يقال. ايه هو بقى الفرج؟ وحي السماء.
1: نعم.
2: وأوحى ربك إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك.
1: نعم.
2: طيب إزاي؟ لكنها مؤمنة والفطرة مؤمنة. احنا فاكرين في الأول اتكلمنا الحلقات اللي فاتت لما ربنا سبحانه وتعالى دعا جبريل ومسح على ظهر آدم ليشهد بني آدم.
1: نعم.
2: وقال الحق إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالفطرة مؤمنة والفطرة موجهة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر جاء فلابد أن ينفذ. وقامت من توها وصنعت صندوق من الخشب ووضعت ضناها بعد ما رضعته بالضبط بتنفذ اللي شافته.
1: أمي بعد إذنك وأوحينا إلى أم موسى، الوحي هنا ما المقصود به؟
2: شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آية أخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فربنا سبحانه وتعالى ادانا هذه الطرق الثلاث. الأولى هي التي أوحى بها بأن يلقي في روعها فتجيب بكل كيانها،
1: إلهام يعني.
2: ما هو أشبه بالإلهام. فيصبح كيانها كله مستجيب.
3: ويعني لابد أن تنفذ.
1: نعم.
3: وهناك ما كان يعني اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى. أما الثانية فكانت اللي تمثل لها في قصة مريم.
1: نعم.
3: ثم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهنا الوحي جاء لها بهذه الصورة، وأوحينا الوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى أم موسى أن أرضعي. حاضر، قامت وعمل. فإذا خفتي عليه، إن كنت خايفة عليه فألقيه في اليم. طب ترميه إزاي؟ فلابد هنا من التفكر والتدبر، مش معقولة هترميه كده من غير أي يعني حماية. راحت صنعت هذا التابوت أو هذا الصندوق ووضعته فيه وأمنته تماما، وعملت خيط رفيع وربطته في الجسر، كانت ساكنة على النيل مباشرة. يجوا يفتشوا البيت ما يلاقوش حد، خلاص تروح بعد شوية أو لما يجي الليل تروح واخدة ضناها وترضعه، واستقر الحال على ده.
1: احنا هنقف عند هنا يا أمي عند نقطة رائعة وجميلة، وهي الطاعة التامة للوحي من الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. وما زلنا مع أمي الدكتورة عبلة الكحلاوي، وتوقفنا يا أمي عن إن هي كانت بتعمل صندوق وتضع فيه سيدنا موسى كلما خافت عليه،
3: وتربط الحبل كده بخيط رفيع في الجسر، يعني ما حد يشوفه في على الجسر.
1: نعم.
3: وفي يوم بصت لقت حملة من الجنود في كل مكان، فراحت بسرعة حطته في الصندوق ونسيت تربط الرباط. بعد ما مشيوا فوجئت بالصندوق، ضناها ابنها ماشي قدامها. انت جالك الامر انك تنفذي الوحي، قمت اتفلسفتي وتصرفتي، خلاص. طيب اهو دلوقتي احنا بننسى، احنا بشر
1: طبعا،
3: والادم من قديم الارض وهو انسان من النسيان، وهي نسيت. طب تعملي ايه بقى؟ يبقى رجعتي تاني لطلاقة قدرة الله
1: ونعمة الله،
3: مش بإيدك. فبقت تبص لابنها في على صفحة النيل وهي والصندوق ماشي. فعلا أصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني جالها نوع من الهلع والرعب الغير عادي
1: طبعا.
3: ومش الصندوق، وأين يستقر الصندوق؟ أمام قصر فرعون.
1: رايح له برجليه،
3: رايح له، يعني إذا كان فرعون بيدور عليهم طول الوقت، لا ده رايح له لحد عنده. قالت لبنتها امشي ورا الصندوق شوفي هيروح فين. فرحت لها تاني، لا ده راح لفرعون. فالست كانت يعني كادت ان تفقد عقلها، فامتت لها روحي تاني. فالبنت راحت وعمال بقى مخها يفكر ويجيب ويودي، هتروح لها تقول لها ايه؟ هل ترجع لها بجثتهم بعد ما ذبحوه، ولا ترجع لها بي وهم رمينه بعد ما ضربوه وقتلوه بأي صورة، ولا تقول لها انهم رموه في المية، ولا تقول ايه؟ مش عارفة تفكر. لكن الهدية الثمينة وصلت، ويد الله الحانية امتدت. فالجواري كنا بجوار الملكة، هي قاعدة هي وفرعون، أسيا زوجة فرعون، ولقوا الصندوق العجيب ده، فراحوا جايبينه فبصوا عليه الاثنين واستغربوا. فشوفي بقى الجمال، ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى عدوه اللي هو فرعون، لكن اداله أمداد وأمداد، أمداد من القبول وأمداد من الحب.
1: الله.
3: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: الله.
3: فأول ما شافت الطفل الجميل في الصندوق وهو يبتسم ووجهه كالقمر، ما قدرتش، راحت شغيلاه وحطاه في حضنها. فقال لها ايه ده؟ هو نفسه ما قدرش يغالب القبول اللي فيه.
1: الله.
3: وألقيت عليك محبة مني.
1: ربنا سبحانه
3: وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى، يا هنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يأيده.
1: الله.
3: ويا ويل اللي ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه.
1: ربنا يعافينا.
3: الشاهد، فقال لها لا، ده أكيد من بني إسرائيل، لازم يتذبح، لازم. هي السيدة آسيا كان لها دلال وكان يحبها. فضلت بقى تقنعه بكل الصور، قرة عين لي ولك، وفضلت يمكن ينفعنا ويمكن مش عارف، ويسلينا ويكلمنا ونلعب معاه، لحد ما اقتنع تماما بقولها. خدته وبقت تلف في القصر من كتر ما هي سعيده بيه. ولكن هذا الرضيع جابت له مرضعة مفيش فايدة، جابت واحدة تانية مفيش فايدة، جابت ثلاثة واربعة وخمسة مفيش. فقالت للجواري خدوه وخرجوا دوروا لي على اي مرضعة ان شاء الله حد يقدر يكون عنده القدرة. التقطت هذا الخيط البنت اللي كانت واقفة بر اللي هي اخته، قالت لهم على فكرة ده في ست صالحة قوي وربنا مديها رزق كبير قوي، واللي الست اللي ما بتردعش بتروح لها فما شاء الله ولادها بيبقوا كويس. قالوا طب هاتي هن.
4: هي كانت وقتها بتردع هارون.
3: بتردع هارون. نعم. الله يفتح عليك. ولسه مرضعاه وصدرها مليان لبن. نعم. راحت رايحة وجايباها. وشوفي بقى لقاء الأم بضناها اللي اترمى في البحر.
4: الله.
3: في النهر. ماذا تفعل؟ تشيله وتحطه في قلبها ده؟ ولا تفضل حضناه؟ ولا تصرخ وتقول الله؟ ولا تجري عليه؟ ولا تعمل؟ لا. كتمت ده كله إن كادت لتبدي به، مش قادرة، مش عايزة تفصح، لكن هي وجها لوجه أمام ضناها. فقالوا لها رضعي، حاضر. راحت واخداه ورضعته ورضع منها. فالسيدة آسيا لا ما تمشيش خليكي قاعدة معاه طالما أنه هو بالشكل ده. قعدت معاها كم يوم لحد ما الولد ارتوى. قالت لها لا ما ينفعش، انا ليا اولاد وليا زوج. فقالت لها خلاص هنبعته معاكي.
4: سبحانك يا ربي.
3: وعلى اساس تخلص فتره الرضاعه ترجعي هن تاني.
4: سبحانك يا ربي.
3: عشان يصنع على عين. ورجع تاني مع امه، وربنا سبحانه وتعالى رده لامه. وتخيلي بقى هذه النعمه، لانه هنا امر من الله سبحانه وتعالى قد صدر للناس اللي ما عندهاش يقين بالله. انا رادوه اليك.
4: نعم نعم ونعم بالله.
3: وعاد اليها. عشان كده بنقول ان مع العسر يسر، وما بين طرفه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. وبقت ترضعه والناس كلها شايفة، لا خايفة من عسكري ولا خايفة من قابلة ولا خايفة من عسعس ولا حد أبدا.
4: سبحانك يا رب.
3: ولا ترمي في نهر ولا ترمي في شيء. لحد ما مدة الرضاع خلصت، وراح في قصر فرعون عشان يتعلم على يد أكبر معلمين عشان ينشأ النبي.
4: سبحانك يا رب.
3: وهكذا ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذه السيدة الصالحة وذكرت ضمن سلسلة الصالحين.
4: ونعم بالله يا أمي يعني الدروس الحقيقة في قصتها بتهيالي كثيرة وكثيرة. إيه أكتر حاجة حضرتك شايفة أن إحنا المفروض نتعلم منها؟
3: التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى واليقين بالله.
4: ونعم.
3: وكلنا زي ما بقول بندفع فاتورة الإقامة في الجنة بعد كده من خلال البلاءات ومن خلال المصايب ومن خلال الظلم ومن خلال كل اللي احنا بنشوفه.
4: نعم.
3: السيدة الفاضلة أم موسى صبرت الأول يقين بالله، سمعت الكلام ونفذته. لما حاولت تفكر شوية وعملت شوية فكاكة حصل إيه؟ نسيت الحبل.
4: أيوة.
3: فراح لمكان، راح للي اللي إيه اللي هو المقصود.
4: نعم سبحانه.
3: فاليقين بالله أولا، التسليم المطلق لله، الأخذ بالأسباب، وبعدين ثقي في الله، وبعدين اعلمي أن الله سبحانه وتعالى ولن يضيع أحبابه ولن يضيعنا أبدا.
4: ونعم بالله يا أمي. سؤال آخر يا أمي ورد على ذهني دلوقتي، أن العرافين والدجالين وقتها قالوا لفرعون إن هيحصل وهيجي هيولد ولد وهيحاربك وهيكون نبي. طب هما يعني إزاي عرفوا؟
3: والله ومن أدراكي، ربما أيضا إشارة من الله سبحانه وتعالى عشان القصة دي كلها تحصل.
4: نعم.
3: يعني إذا القضية ما فيهاش واحد يعني عراف يعرف الغيب.
4: نعم.
3: وإنما هو أمر أيضا من الله صدر
4: إنه
3: يحصل هذا الخوف.
4: نعم.
3: وهذا الهلع عشان يتربى في بيته، عشان تطلع المعجزة من هنا، عشان يخرج النبي من بيت فرعون. وبعدين مش أي نبي بقى، ده تربى وتعلم على يد أساتذة وعلى يد مدربين ومدرسين، اللي علموا الفروسية واللي علموا الرمي واللي علموا السلاح عشان يتربى ويصبح موسى عليه السلام.
4: وفي نفس الوقت أخذ حنان أمه الحقيقية،
3: أخذ حنان الاثنين.
4: نعم.
3: حنان الأم التي ولدت وحنان الأم التي ربت وتعهدت. وكان سبب في أن يجعل بيت فرعون منارة.
4: سبحان الله. شكرا يا أمي. النهاردة كانت قصتنا مع أم موسى، وإن شاء الله نكون كلنا استفدنا وتعلمنا من الكلام الرائع من الدكتورة عبلة الكحلاوي. بشكركم وفي أمان الله.
5: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: من أحكام المسجد الحرام اختار الله مكة من بين بقاع الأرض وشرفها مكانا وزمانا وجعل لها أحكاما تختص بها دون غيرها، فمن أحكامها أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، فهي بلد حرام إلى يوم القيامة، وأن من دخل بيته كان آمنا فهو في حرم الله، قال تعالى ومن دخله كان آمنا، وأنه يحرم فيها القتل وسفك الدماء وحمل السلاح، بل إن الله اختص كل ما فيها من المخلوقات إنسانا وحيوانا وشجرا وجمادا، فلا يعضد شجرها ويقطع ولا ينفر صيدها فيؤذى ولا يذبح أو يقتل، فالدواب والطيور بها لها حرمة على أهلها وعلى كل من دخلها، ولا يختلى خلاها بقطع عشبها وحشائش أرضها، ولا يخرج شجره وترابه إلى الحل، ويكره إدخال أحجار الحل وترابه إليه، والضائعة واللقطة لا تلتقط في حرم الله مهما غلا ثمنها وعظم أو قل وصغر، فلا يجوز أخذ لقطتها للتملك إلا لمن أراد أن يعرفها ويعيدها لأصحابها. ومن بين أرض الله اختار مناسك الحج بها، فإليها يحج الناس ويعتمرون ويؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام، ويضاعف الأجر فيه في الصلوات وسائر الطاعات. وجعل الله من أحكامها وحرمتها أنه لا يدخلها من كان على غير الإسلام، وغيرها من الأحكام الجليلة التي اختص الله بها حرم مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تحدثت معكم في اللقاء الماضي عن شيء من المطلوبات أن يستعد بها الحاج، وهذا الاستعداد يعني في أي سفر الإنسان يستعد بالتذاكر ويستعد بترتيبات الفنادق وكذا، لكن الحج استعداداته تختلف لأنه أيضا لازم يعمل هذه الأمور، يرتب طعامه ويرتب راحلته ويرتب إقامته وماذا سيفعل من برنامج إلى آخر، لكن هناك استعداد نفسي أيضا لأنه في أعظم رحلة إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل عمل أن يكون الإنسان مؤمنا، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فإذا نحن نتحدث عن عمل هو من أعظم أعمال المؤمن، فرصة عظيمة جدا ينافس بها المجاهدين، فنحن نتكلم عن عمل ليس له مثيل من أعمال العبادات، وأجره ليس له مثيل، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا نتحدث عن هذه الاستعدادات. تحدثنا عن مجموعة من هذه الاستعدادات، وأضيف إليها أنه من الضروري أن يختار الصحبة الصالحة. اختيار الصحبة الصالحة، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الذي يبيع العطور، إما أن يعطيك أو أن تبتاع منه أو على الأقل تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير الذي ينفخ على النار، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. كذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فالإنسان عندما يذهب إلى الحج من المهم جدا جدا أن يختار الحملة الصحيحة ويختار الصحبة الممتازة. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أحاديث كثيرة جدا، يعني منها حديث عظيم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني هنا الحديث يشير إلى أن الصداقات والصحبة درجات، هناك صاحب، هذا الصاحب لازم يكون مؤمن، وهناك من يأكل طعامك. يعني الصحبة تطورت إلى مستوى أن الواحد صار يعني يجلس مع بعض على غدا وعلى عشاء، يعني صارت صحبة وثيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلمنا عن هذا المستوى من الصحبة، لا يأكل طعامك إلا تقي. فالإنسان يتذكر هذا المعنى وهو يختار صحبة الحج. هناك اليوم ما شاء الله تنافس بين حملات الحج في كل بلاد الإسلام، وحملات الحج يعني التنافس بينها صاير في قضايا دنيوية، من اللي يقدم بوفيه طعام أفضل، من الذي يقدم سيارة فخمة، من وهكذا خدمات، وكلها لا بأس.

على فكرة يعني بعض الناس يحتجون أن صار الحج بعض الحملات 7 ستار ولا كذا. أنا شخصيا ما عندي اعتراض على كل هذا، لأن إذا كان الهدف هو أن يرتاح الإنسان ليتفرغ للعبادة، هذا أفضل عندي من أن يكون الإنسان مشغول بالأكل ومشغول بأين ينام وكيف ينتقل وكذا، مشغول. الأفضل أن يتفرغ للعبادة، وخاصة إذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه ورزقه فلا حرج في ذلك يعني، والاعتدال في كل شيء طبعا أفضل. فالمهم أن يكون الإنسان مرتاحا للعبادة. أعظم راحة في قضية العبادة هي الصحبة التي معك. إذا كان اللي معك كل حديثهم في قضايا دنيوية ومشاغل يعني لا علاقة لها بالحج ولا بالذكر ولا بالدعاء ولا بأحوال المسلمين، هذا سيشغلونك. أنا رأيت بعض الشباب في الحج وفي منى وحتى في عرفة مشغولين بالنكت، هذا يعني لحقين عليها كما يقولون، في فرص جاية والوقت سيكون مملوء بمثل هذا. الآن هذه فترة وجيزة، أيام معدودات، إذا صار الإنسان عنده فراغ فليقرأ قرآن، فليصلي، يذكر الله عز وجل، يعمل عمل خيرات، يتعلم العلم. إذا كان تعبان، الله سبحانه وتعالى علمنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني حتى لو كان مستلقي يسمع له مسجل فيه قرآن ولا شريط فيه علم ولا يعني يسبح الله عز وجل ويذكر الله. هناك أساليب كثيرة. من الذي سيساعدك على كل هذا؟ الذي سيساعدنا هم الصحبة. إذا كان الصحبة اللي معي هذا مشغول بقرآن وهذا واقف يصلي والثالث جالس يسبح، الجو نفسه سيشجعني على أن أفعل هذا. أما إذا كان مثلا والله مجموعة من الأخوات هذه مشغولة بالحديث عن الموضة والثانية مشغولة بانتقاد الناس والثالثة مشغولة بنوع الملابس والرابعة ماذا سنأكل وانتقادات لوالله الإدارة الحملة، يعني انشغلنا عن الحج، ما لأجل هذا كان الحج. طبعا الأسوأ من هذا وهذا أن يكون الإنسان صاحبه في الحج أو في الحياة حتى إنسان فاسق. الفاسق سبحان الله يعني إذا جاء الإنسان يفعل خير شغله بشيء فاسد. وأحيانا بعض الناس وقد رأيناهم يعني هم أصلا فساق أرادوا أن يحجوا، ولكن معنى الحج ما تعمق في نفوسهم، فما زالت بعض التصرفات التي فيها يعني عدم صلاح للأسف ما زالت موجودة عندهم. فالإنسان يذكر هؤلاء وينصحهم، وبالتأكيد ما يكون هو صاحبهم هؤلاء لأنهم سيشغلوه. طبعا هناك بعض الناس أيضا جهال، عندهم جهل شديد يعني، فتلقى يعني يغضب لأي سبب ويعني يفقد أعصابه. أنا شفت والله شفت عجائب يعني شفت بعض الناس ينتقدون طعام ما شاء الله بوفيه من أحسن ما يمكن، واحد بدأ يتفلسف قال والله ليش ما حطونا لحم غزال اليوم وكذا، وهو جهاد يعني هذا جهل. ما لأجل هذا كان الحج. فالواحد يحرص على اختيار الحملة الصحيحة. والنصيحة في هذه المسألة ابحثوا عن الحملة التي تقدم لكم أفضل برنامج ثقافي علمي شرعي، التزام بالسنة، حرص عليها، تنافس في الخيرات، مسابقات في الخيرات، مسابقات في الصدقات. في بعض الحملات توفر بس خدمات مادية، أكل وشرب ونوم مستوى راقي، لكن ما في أي شيء آخر. لو أخذنا حملة مستواها أقل في هذه المسائل بشيء معقول، ولكن في نفس الوقت تقدم لي من يذكرني ومن يعظني ومن يشجعني ومن يحمسني على عمل الخير، هذا أفضل بكثير. وذلك الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى له كلمة جميلة في هذا، يقول ينبغي للحاج أن يطلب له رفيقا، يختار صاحب معه راغبا في الخير كارها للشر، يبحث عن إنسان يرغب في الخير ويكره الشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. صاحب لي إذا شافني مشغول ولا يعني غفلت ولا قضيت الوقت فيما لا ينفع ذكرني، إيش رأيك نقرأ قرآن، الأخت تلقى لها أخت صاحبة لها، إيش رأيك نجلس نسبح الله عز وجل، خلينا نروح الحرم نصلينا ركعتين، تشجعني على الخير. وإذا وجدتني أنا متشجعة
شافتني أنا قايمة أصلي أصلي معك، شافتني أقرأ قرآن ممكن أجلس أقرأ معك قرآن. فإذا ذكر أعانه. وابتعدوا عن من يشغلكم عن أنواع العبادات ومجال الخير فيها كثير بتفاهات الأمور. فالصحبة الصحبة الصحبة هذه من المسائل العظيمة. وأختم قضايا الاستعداد بالحديث عن حج المرأة لأن له وضع خاص في الإسلام. جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل. يعني طبعا بعد الإيمان بالله عز وجل اللي هو قضية قلب، من الأعمال الدنيا العبادية التي يمارسها الإنسان عبادات الجوارح، هذه من أعظم العبادات الجهاد في سبيل الله. أفلا نجاهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لكنا أفضل الجهاد الحج. وفي رواية البخاري: جهاد كنا الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحج يساوي الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أرجو أن يكون واضح يعني هو من أعظم عبادات الإسلام. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الحج، معنى الحديث. فقال: لا تستطيع. هل تستطيع أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ هل يستطيع الإنسان يقوم الليل كله ما يرتاح أبدا كل ليلة ويصوم كل يوم ولا يفطر أي يوم من الأيام؟ قال: لا. قال: فكذلك الجهاد، ما في شيء يعدل الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله عز وجل. فالآن هذا الجهاد الذي استأثر به الرجال، الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم الناس شيئا، أعطى الفرصة للرجال أن يجاهدوا. فالمرأة التي تريد أن تأخذ هذا الأجر ولها نية صادقة في الوصول إلى هذا الأجر، كيف تستطيع أن تصل إلى هذا؟ تصل إليه بالحج. الحج مشقة لا شك، مهما كان فيه من أنواع الترف واللين لا يبقى فيه شيء من مشقة. والمرأة سيشق عليها الحج أكثر من الرجل بشكل طبيعي. وقد حججت مع محارمي كثيرا فوجدت هذا الأمر يشق عليهن أكثر منا بكثير. وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد كنا الحج. فالمرأة إذا رتبت نفسها مثل الرجل، إذا رتب نفسها للحج واستعد جسديا واستعد نفسيا واستعد بكل ما يحتاج من أدوات وغيرها، فيصبح الجهاد أسهل عليه. فكذلك المرأة إذا استعدت بأن راعت صحتها وريحت نفسها واستعدت، خاصة يعني خاصة في بعض الفترات في الحج يعني تزدحم فيها الأعمال وتزداد فيها المشقة. يعني يوم عرفة يتلو فورا مزدلفة، يتلو فورا الرجم والطواف، يعني أعمال متتالية يمكن تأخذ قد تصل يعني 18 ساعة ولا 24 ساعة متواصلة. فالإنسان من الضروري أنه يرتاح قبلها في منى، يرتاح. بعض الأخوات يقضين الليل بالحديث والسوالف والكذا، ما في راحة. ويأتي يوم عرفة فيضطرن للنوم لأنهن تعبانات. هذا من الحكمة الآن والحنكة، أن تتعامل المرأة مع الحج على أنه جهاد، والجهاد يحتاج إلى عدة واستعداد، استعداد نفسي واستعداد بدني واستعداد بالأدوات المختلفة التي يحتاجها الإنسان. فتعاملي يا أختي مع الحج على أنه جهاد. والجهاد الإنسان إذا أصابته شوكة ولا أصابه ضرر ولا أصابه تعب ولا أصابه أذى ما يتذمر، لأنه في جهاد وكل ما يفعله له أجر. وكذلك مطلوب منك يا أختي ألا تتذمري في الحج، تذكري أنه جهاد. في بعض الأخوات جالسين بس يتذمرنا، يبحثنا عن أخطاء في الحملة ولا أخطاء في الأعمال الإدارية، وهؤلاء بشر مهما فعلوا سيخطئوا. فجالسة بس تريد كأنها تريد أن تجلس في فندق 5 نجوم ولا كذا، هو هذا في النهاية حج، يعني سيحدث فيه مشقة وسيحدث فيه تعب. فنوطن النفوس، نوطن النفوس على أننا دخلنا على جهاد، وبالذات الأخوات هذا جهاد كنا. والمجاهد لا يتذمر ولا يشتكي بل يصبر
ويحتسب ويغفر ويعفو ويرطب القلوب ويساعد الآخرين، مثل المجاهد لما يرى مجاهد آخر تردد ولا انزعج ولا ما صبر فيصبر ويثبت ويذكر بالأجر العظيم أن نحن في سبيل الله. فكذلك افعلنا أخواتي أن كنا في سبيل الله، جهاد كنا الحج. هذه بعض المعاني في الاستعداد لحج بيت الله الحرام. وانطلقنا نحو مكة شرفها الله تعالى. الأرض قسمها الله سبحانه وتعالى قسمين، أرض حل وأرض حرم، أرض حل وأرض حرم. أرض الحرم لها أحكام شرعية معينة، لا يجوز فيها قطع النباتات، لا يجوز فيها صيد البر إلى آخره. وأما الحل فتجوز فيها كثير من الأمور التي لا تجوز في أرض الحرم. أرض الحرم هذه لها أحكامها سنأتيها. أرض الحل أيضا مقسمة قسمين، قسم تسمى أرض الميقات أو المواقيت. نحن في حل، هذه منطقة يجوز فيها قطع الأشجار وغيرها، لكنها بالنسبة للذي ينوي الحج أو العمرة هناك منطقة معينة لا يجوز تجاوزها للذي ينوي الحج أو العمرة بدون ما يكون قد نوى الحج والعمرة، لبى ونوى ودخل في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. هذه المواقيت تختلف، ليست على نفس المسافة من مكة. أقربها إلى مكة ميقات الطائف، وأبعدها عن مكة ميقات أهل المدينة يسمونها آبار علي ذو الحليفة. أبار علي يمكن 450 كيلو، بينما ميقات الطائف نتكلم عن 85-90 كيلو تقريبا. فإذا هي ليست منطقة دائرية 100%، هي منطقة يعني مسافاتها تختلف. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت للحجاج من كل البلاد المختلفة. اختلف العلماء في الميقات من جهة الغرب الذين جايين من البحر جهة جدة متى يحرموا، فبعضهم قالوا قبل أن يصل إلى جدة، والذين واصلين بالطيارة إلى جدة قبل أن يصلوا إلى جدة. وهناك رأي وجيه أيضا عند بعض العلماء، ويعني لما تأملت وجدت فيه وجاه، والأمر يعني فيه سعة، أن جدة هي ميقات من يأتي بالطائرة ومن يأتي من الغرب، فإذا وصل إليها وهو غير محرم ممكن يحرم منها ولا شيء عليه، وهذه فتوى معروفة وموجودة على كل حال. لكن لو أحرم قبلها يكون خرج من الخلاف. إذا وصلنا إلى الميقات، مطلوب عند الميقات أمور، لا هذه الأمور كلها سنن الآن، كلها سنن. الآن بعدنا ما دخلنا في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. من هذه السنن أن الإنسان يغتسل أو يتوضأ إذا ما كان يستطيع يغتسل، ويقص أظافره إذا ما كان قد قصها، ويجوز أن يقصها قبل أن يخرج من بيته أصلا، ويقلم شيء من شعره ويأخذ من شعره الذي يحتاج أن يأخذه، ويستعد بأن يصلي ركعتين سنة الإحرام. كل هذه الأمور الآن سنن، يعني لو ما اغتسل، لو ما توضأ، لو دخل الإحرام بدون وضوء، لو ما قص أظافره وشعره، كل هذا ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لو ما صلى ركعتين ما عليه شيء، يعني حتى أكثر من هذا، لو كان مثلا واحد جاي بسيارة أو طائرة ومر على الميقات ولم تقف الحملة ولا الطائرة، ولا طبعا ما تقف الطائرة ولا السيارة ما وقفت، ففي هذه الحالة ما عليه شيء. ولو كان نائم حتى وهي مارة السيارة على الميقات أو الطائرة على الميقات ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لكن هذه السنن جميلة لأنها تشعر الإنسان أنه دخل الآن على مرحلة جديدة، انتقل إلى مرحلة الميقات. لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. الإحرام، كثير من الناس لما نقول إحرام يفكر في الملابس. الإحرام ليس الملابس، الإحرام هو حالة، انتقل الإنسان من حالة إلى حالة. والدليل على هذا طبعا أن المرأة ما لها ملابس خاصة بالإحرام، فعندما تصلي ركعتين وتبدأ، على فكرة النية تبدأ عادة عند الميقات أو بعد صلاة ركعتين عند الميقات وهو الأدق،
فبعد ما يصلي ركعتين يدخل بنية الإحرام، والنية الإحرام هي بالتلبية. فالإحرام هو ليس الملابس، يعني لو الإنسان مثلا ما كان عنده ملابس إحرام، رجل ما عنده ملابس إحرام واضطر أن يتجاوز الميقات بدون ملابس إحرام، حجة صحيحة وعمرة صحيحة، لكن يلزمه أن يذبح خروف نسميه فدية أو دم لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. إذن لما نقول الإحرام خلونا نتفق على هذا، لأن سنفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. الإحرام هو حالة يعيشها الإنسان وليست ملابسا يلبسها الإنسان. الملابس هي جزء من هذه الحالة أنت إذا بالنسبة للرجال، لكنها ليست جزء بالنسبة للنساء. عند الميقات تبدأ هذه الحالة، يعني لو الواحد نوى قبلها ما يدخل في الإحرام، ولو تجاوز الميقات بدون هذه النية في هذه الحالة بدون هذه الحالة يكون ارتكب محظورات الإحرام. إذن العبرة هنا وصول الإنسان إلى الميقات، يعني لو واحدة مثلا في الطيارة وهي في الطريق قبل الميقات بساعة نوت ثم قررت أن تقطع أظافرها ما عليها شيء لأنها ما دخلت في الإحرام، يبدأ الإحرام عند الميقات. هذه الحالة يتغير فيها الإنسان الآن من إنسان عادي إلى إنسان قد دخل في الحج أو العمرة، وتبدأ معها مجموعة من الأوامر والمحظورات هذه وأسرارها نفصلها إن شاء الله في اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يعرفون حوا.
1: وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود، وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك اللي بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك، كم إنسان مهان. عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الذكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب يقول لك: أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول: يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا، إنسان إنسان، يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحياناً الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف أثناء الفحص، أوف قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه، لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة يضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذا ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن. معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره. بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق، لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه. يا ما شاء يا سيدي، نحن تباركنا فيكم يا سيدي، تباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال أما عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور، وجيء بالراقصات، وجيء بالصحفيين، وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف. أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم منفرجي الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقيق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد، بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالدين تلاقي بالتواب، لك والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك عادة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية الثالثة الرابعة وعدته أن آتيه. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، وبدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة. وصلت الساعة 9:30. قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطب، في كاسيتات، في أشرطة، من شدة التصحر هناك الروحي. قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلا في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
1: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: معلومة مقدسية. البلدة القديمة.
1: جريدة اليوم يا يوسف مليئة بالأخبار المهمة عن القدس. مثلاً اسمع هالخبر: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 شبان مقدسيين من البلدة القديمة في القدس المحتلة.
2: البلدة القديمة؟ وفي قدس قديمة وقدس جديدة؟
1: البلدة القديمة هي مدينة القدس التاريخية، وتقع في شرق مدينة القدس، ومساحتها حوالي 871 ألف متر مربع، محاطة بسور له 13 باب، من أشهرهم باب العمود أو باب دمشق اللي بناه الرومان لما كانوا متواجدين في القدس وجددوا السلطان العثماني سليمان الأول.
2: ومين ساكن الآن فيهم يا مريم؟
1: تقسم البلدة القديمة إلى 4 أحياء، هي الحي الإسلامي وفيه المسجد الأقصى المبارك، الحي اليهودي وتم توسيعه بعد ما احتل اليهود شرق القدس عام 1967 ميلادية، وفي حارة المغاربة المهدمة وباب المغاربة اللي بيقتحم منه المستوطنين المسجد الأقصى، وفي أيضا حائط البراق أو ما يسميه اليهود بحائط المبكى، والحي الأرمني وهم من الطوائف المسيحية ذو العرق الأرمني، بالإضافة للحي المسيحي اللي بيضم أعظم مكان مقدس بالنسبة للمسيحيين وهو كنيسة القيامة.
2: والله واضح إنه البلدة القديمة فيها تنوع ديني كبير. شكرا شكرا يا مريم.
0: معلومة مقدسية.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش يابا، يعني لهالقيت انت بتنام فوضى وامي كمان بتنام فوضى، ما تصلحتوش؟
3: مهل عليها العايز اهبل.
2: طيب يعني يابا، مش انا قلت لك بدي اتدخل بينكو وانت قلت لي تفضل؟
3: طب حد مسكك؟ قلت لك روح اجنحها، اذا بتجنحها انجاز عظيم.
2: طب هلقيت يابا انت يعني علمتني كتير في الحياة، ويعني من ضمن اللي علمتني اياه انه كيف الواحد يصل لقلب المرأة.
3: وكيف بيصل؟
2: امسك يابا.
3: ليش هادي؟
2: هادي وردة يابا تهديها لأمي. مش انت قلت انه الحلو للحلو والجميل للجميل والورد للورد كمان؟ ويعني لو حكت لها دول الكلمتين حترفع ايديها وتستسلم.
3: ولا انت بتحكي عن امك ولا بتحكي عن هادي اللي بتمثل في الافلام؟
2: لا يابا، مالنا، عن امي بحكي.
3: طب واذا مسكت الوردة وخبطتها في وجهي؟
2: ولا حاجة، قولها العسل اجع وجهي.
3: شايف الشبشب اللي جاي من التلفزيون؟
2: يابا شايفه، هذا البلاستيك.
3: بخليه يطبع عجنابك الطبع، سامع؟
2: ليش يابا؟ مش انت بتقول لي تدخل؟
3: امك افترت علي وبتتهمني انه انا بدي اتجوز عليها، وهذا اعتباره اهانة الي. بدك الامور تمشي ونعيش مع بعض كويسين، خليها هي اللي تجيب لي الوردة هذه وبعدك بصير الامور تمام.
2: حاضر يابا، ولا يهمك.
4: جايب لي وردة؟
2: وإذا بدك حاجة أحلى منها بجيب يما.
4: بدي كرباج.
2: ولإيش يما الكرباج؟
4: عشان أضلي أسلخ فيه ويتأدب ويعرف قيمتي.
2: أنت مالك يما قلبها حرب يعني؟

0: مجرد ما انت تروحي له وتحكي له ممكن يا ابو هاني تقبل مني هالهدية وتمسك هالوردة وتحطيها قدامه، اي والله غير زهزة. وكمان حيقول لك حاضر يا نوال انت تأمري وانا بنفذ، وحتعيش في سبات ونبات وتخلف ولاد وبنات.
1: ولا يهبل، انت فيك شرش من ابوك؟
0: يما انا بدي اصلح يما، يعني هلقيت انت بدك ابويا يروح يتجوز عليك عن جد؟
1: والله بخنقه في نص الليل.
0: لا بدناش تروحي وانت خنقاه وقتلاء وتروح انت اعدام وتموتوا انتوا الاثنين وانا اضل لحالي، ومين بده يقلي لي البطاطا؟ ومين بده يعمل لي الشاي؟
1: هاي اللي خايف عليه، البطاطا والشاي.
0: لا يما انا خايف عليكوا اكتر. اسمع من ابنك يما، اسمع من ابنك، انا عارف نفسية ابويا. انت بس امسك الوردة وروحي له واحكي له تفضل يا ابو هاني انت غالي على قلبي وبتخلاش عنك، كل رجالكم وانت لحالك كوم.
1: واذا قال لي روح انجلطي وبعد عن بوزي؟
0: اي لا اي لا، اي هو بده يقول لك مصطلحات زي هذه في وقت رومانسي؟
1: وابوك بيعرف الرومانسية؟
0: يما اقبل في الموجود، اقبل في الموجود. اي والله بكرة لو راح وصار متجوز لا يعطيها كل الرومانسية عشان خاطري يما، عشان خاطري.
1: حاضر، بدي اكسر الشر، بدي اكسر الشر.
0: طب يلا يما جهزي حالك وظبطي حالك، يعني مش حلوة تروحي له هيك، وعشان بالمرة كمان اتفضلي الأوضة تبعتي.
1: ماشي.
2: خلي ايدك خفيف على الناس، حرام عليك شوي وفرط تحت ايدك هاد تبع الطموح.
3: هو يعني بتفكرني انا شغال سفير الحب واحد لقناه على السلك؟ انت بنفسك شفته على الكاميرات وقلت لي الو؟
2: انا بس مجرد شفته على الكاميرات وقلت لك شوفه بس، انا قصدي خلي ايدك خفيفة.
3: يا سيدي بينه وبينك تكتله العجب، بس شاب زي هذا زي اللوح رايح له على مكان امن على الساعة 12 في الليل، ليش؟ هو فيش له عقل يفكر يعني؟
2: النت دبح الناس وبنجها،
3: الجاجة انعفرت على راسة. المهم قل لي كيف الشغل معاك؟
2: اي شغل؟
3: اخر ملفين جبت لك اياهم.
2: لا والله هدول وضعهم صعب ابو العباس،
3: يعني حنجرهم
2: بقرار من فوق مش مني.
3: طب اسمع، ايش بخصوص الملف السري؟
2: اي ملف سري؟
3: انت مرة حكيت لي في ملف سري.
2: انا؟
3: انا
2: ما حكيتش، انت مجرد بس سألتني مين هدول الاشخاص قلت لك هدول ملفات سرية بنفعش احكيهن.
3: حبيبك انا بشتغل معاك،
2: انت اكتر واحد عارف شغلنا، ممنوع نحكي.
3: طب ما هيني بعطيك ملفات وبتعطيني ملفات وبنشوف كل شيء، يعني كشفين على بعض.
2: حبيبي انت الملفات اللي بتشوفهن بامر من الحج مش مني، انا بعطيش الاوكي لحدا، انا في عندي شغل بنجزه بسلمك اياه، هادي اوامر الحج. يعني لو قال لي ما تسلموش لابو العباس بسلموش.
1: احم احم
4: عكودة والقحة في الدرج، روح اشربي لك معلقة.
1: يا زلمة انا بكحش، انا
4: معناته في عندك التهاب في اللوز، روح اخدي لك حبة. روحي،
1: انا مش عيانة، ممكن تقبل هالهدية مني؟
4: ايش هادي، ورد معفن جربة؟
1: لا والله ريحتها حلوة.
4: وش بدي اعمل في ام هالورد هادي؟
1: الورد هذا رمز الحب ورمز النقاء، وهذا بدل اني انا بحبك وبحترمك.
4: ما انا عارف مش محتاج وردي يعني.
1: وانت
4: ايش؟ انا
1: بتبدلني نفس الشعور؟
4: عمري قلت لك بكرهك انا؟
1: لا.
4: عمري سبت عليكي؟
1: لا.
4: وليش جايب الوردة وجاي تتهابلي؟ بتفكرين اولاد صغار حبيبة عبواب المدارس والجامعات؟
1: اعتبرنا حبيبة وصغار، يعني حرام نحلم.
4: انا يا نوال بدي اياك تعقلي، انا عمري ما كرهتك وانت في قلبي من جوا.
1: عن جد؟ يعني مش حتتجوز علي؟
4: مش حتجوز عليك يا نوال، بس احيانا انت بتكب الهبل تبعك وبتكب التخلف تبعك وبتخلي عقلي يطير. المره لازم تكون ارقى من هيك. عمرك 45 سنه يا نوال، انا الي كم من سنه ملاحظ عليكي، كل ما بتكبري كل ما بتنهبلي. لو جوزنا الولد قبل سنتين ثلاثه كان هلقيت انت جده، عشان هيك اكبري اكبري.
1: حاضر حاضر، اللي بدك اياه بيصير.
4: روحي روحي ارميها الورد في سطل الزباله، انا بالنسبه لي بتفرقش معي لا ورد ولا غيره. بعدين شو هذا الهبل اللي حطه على وجهه؟
1: شوية مكياج وتسريحة.
4: ولك انت انهبلتي؟ بتفكر حالك بنت عمرها 20 سنة؟ شو هذا؟ سطلين بويا حطه على بوزك عشان ارضى عنك؟ هنا أنا أبو اللي اخترع المكياج يا شيخ.
1: طب خلص بمسح هالجيت خلص. أنا بدي إياك ترضى، بدناش نتقاتل.
4: خلص مش مشكلة، سبيه سبيه.
1: يعني صافي يا لبن؟
4: حليب يا قشطة، بس اعملي لي غليت قهوة وهاتي لي الجوال.
1: ليش الجوال؟
4: قعدنا هالجيت، بديش لا قهوة ولا نيلة.
1: لا لا خلص خلص.
5: وين يا ماجد؟ أربعة أيام وين أنت يا زلمة؟
3: بتحبني يا لؤي؟
5: طبعا بحبك صاحبي وعزيز على قلبي.
3: الحمد لله الحمد لله، فكرتك نسيتني يا لؤي. والله يا لؤي وهم قاعدين بضربوا فيه وأنا بفكر فيك.
5: طب مين هم اللي بضربوا فيك وليش؟
3: هدول يا لؤي أعداء الطموح، قال جايين واحد وبقول لي ليش قاعد مع نفسك، بدهم مش يانا نفكر، بدهم مش يانا نتطور. هدول الجماعة إذا الواحد قاعد مع نفسه بقولوا عنه مجنون، وإذا قاعد مع الناس يحكي بقولوا عنه كذاب.
5: يلا معلش معلش، الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسعدك يا لؤي، الله يسلمك. انت طمني ايش عامل؟
5: والله انا هلقيت خش تحدي مع امي وابوي على الطموح. امي بتقول لك تصير زي اليابانيين يعني؟
3: قول لها لا، قولها انا لؤي وحظن لؤي وحيجي يوم وحقق طموحي.
5: حكيت لها زي هيك.
3: دير بالك يا لؤي، القعد الجاي بدنا نقعد ونبلش اول خطوة في تحقيق الطموح.
5: قصدك نخطف جنود؟
3: لما نقعد يا لؤي بنقرر ايش بدنا نعمل.
6: تعال يا حسام تعال شوف.
7: ايش يابا؟
6: والله هذا ابو بدر طالع ما هو قليل.
7: ليش؟ ايش ماله يابا؟
6: كان مطلع الجوال ويصور في العمارة.
7: اي لا،
6: هيو رجع للسريط وشوف.
7: طب ماشي ماشي ماشي.
8: جوالك بيرن يا أسامة.
7: إيدي مليانات مية، شوف إيدي مين بيرن.
8: مكتوب الرقم الخاص.
7: ومين هذا الرقم الخاص؟ هاتي هاتي هاتي. ألو.
9: مساء الخير أخو أسامة.
7: أهلين، مين حضرتك؟
9: معك أبو جاد.
7: أبو إيش؟
9: أبو جاد.
7: تفضل، إيش عايز؟
9: مش أنت أسامة ولا أنا غلطان؟
7: أنت يهودي؟
9: لو سمحت أنا بطلب منك طلب، تسمع كلامي وما تسكرش الجوال.
7: مخابرات يعني أنت؟
9: اسمعني منيح بس خمس دقائق.
7: إيش بدك؟
9: أنا بخيب يا أسامة أعطيك معلومة واحدة.
7: إيش هي؟
9: أبوك يا أسامة عمره ما كان عميل، واللي كتلوه المقاومة انتقام منه بس.
7: كيف يعني انتقام؟
9: كانوا يغاروا منه في كل شيء. يمكن يا أسامة هو مسك عليهم ممسك أو شافهم بعملوا حاجة غلط فقالوا بدنا نتخلص منه.
7: طيب أنت إيش هدفك من كلامك هذا؟
9: أنا يا أسامة بدي مصلحتك ومصلحة أمك وأختك كمان.
7: أنت بهمك مصلحة أمي وأختي؟
9: أسامة صح أنا عدوك، لكن أنا ما بحب الظلم. أبوك يا أسامة ما عمره تعمل معنا بالمرة.
7: طيب ليش المقاومة أعدمته؟
9: هذا الكلام يا حبيبي بتقدر تسألهم هما مش إخنا، بس إخنا يجينا نفيدك.
7: أسأل مين؟
9: أبو العباس يا أسامة، هو اللي طخ أبوك في نص السوق ساعة الحرب.
7: أنت كذاب.
9: أنا يا أسامة هين حكيت اللي عندي وخلاص.
8: مين يما هذا اللي كان يحكي معاك؟
7: هذا أبو جاد، مخابرات إسرائيلية.
8: وإيش بدهم؟ إيش بدهم منا؟
7: بقول لي أبوك مش عميل، واللي طخه واحد اسمه أبو العباس، قال طخه افترى.
8: وإيش حكى لك كمان؟
7: بقول لي أنا بهمني مصلحتك ومصلحة أمك وأختك، وبقول لي كمان لازم تنتقم من اللي قتله أبوك لأنه أبوك مش عميل.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

اشتد الليل في ظلمته وخيم السكون في أرجائه، فقام من نومه وقلبه منير قاصدا السماء، يتوضأ ليطهر من خطاياه ويستقبل القبلة مناجيا وداعيا، وهمسات استغفاره قد ملأت المكان ليرجو ثوابا ويطمع بعفو الإله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بقصة سيدنا يوسف: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه الآية المباركة ربما هي من أكثر الآيات التي أساء الناس استخدامها في حياتهم، بل إن من الناس من فهم المقصود منها بغير مراده، ومع ذلك اتخذ هذا الفهم الأعوج منهجا ودستورا في كل أمور حياته. بعض الناس تتحدث معهم فيقولون لك بلسان كله ثقة: شيخ، النساء ما لهم أمان. تقول له ليه؟ يقول لك: يا شيخ، رب العالمين قال إن كيدهن عظيم. يا أخونا، أولا رب العالمين لم يقل كيدهن عظيم، وإنما الآية تقول كيدكن وليس كيدهن. اثنان، الآية جاءت في القرآن الكريم حكاية عما قاله عزيز مصر الذي رأى كيد زوجته وأصحابها فقال إنه من كيدكن. ركزوا معي، الكلمة فيها كاف المخاطب، أي أن الخطاب في هذه الكلمة محصور في مجموعة من النساء وليس على العموم. ثلاثة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. جاءت كرواية عن مجموعة محددة من النساء، وبالتالي هي إخبار عن هذه المجموعة وليس حقيقة قرآنية عن كل النساء في هذه الدنيا. وبالتالي من المفاهيم الباطلة والمرفوضة والتي تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن كل امرأة هي من أصحاب الكيد، وبناقشك وبصير يجيب لك أدلة. طيب، إذا كان الأمر كما يعتقد البعض وكانت كل النساء من أصحاب الكيد والغش والاحتيال، ماذا نقول في السيدة مريم التي قال عنها الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ يقول لك: شيخ، هيدي قبل، نحن هلأ بالإسلام. قل له: ماشي بالإسلام. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؟ بل أين نحن من وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ لك يا أخي، بترضى حدا يقول عن أمك من أهل الكيد؟ عن بنتك من أهل الكيد؟ ثم سؤال آخر: إذا سار الإنسان في هذه الدنيا وهو يفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم، هل يمكن أن نقول بناء على ما هو يفهم وفي بداية السورة عينها وهي سورة يوسف، إنه لما رب العالمين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هل يحق لي أن أقول كل إنسان ينتبه من إخوته لأن الإخوة من أهل الكيد والاحتيال، على كل إنسان أن يكون على حذر من إخوته ولا يأمن لهم؟ أكيد لا. من نتائج هذا الفهم الكارثي للآية المذكورة أننا رأينا الكثير والكثير من الأزواج يسيئون لزوجاتهم ويهينون زوجاتهم ثم يقول لك: كيدهن عظيم. شفنا أذى وضرب وإساءة وظلم وعدم تعامل بالمعروف، والشعار المبرر: كيدهن عظيم. بل من الذكور، ولا أقول الرجال، من يصر على إهانة زوجته علانية ويعاملها بالمنكر تحت ستار أنها من أهل الكيد ولا بد من القساوة في التعامل معها. وقد ما بدكم اخترعوا أحاديث واخترعوا روايات فقط حتى يحققوا هذه الرغبات المشوهة. مع مرور الزمن، تعاقب السنوات، تكون في اللاوعي الداخلي عند الناس هذا الشعور البغيض الذي يقوم على أسس فكرية باطلة صورت وبكل أسف على أنها مفاهيم دينية. وصلنا لزمن أصبحت كل امرأة متهمة فقط لأنها امرأة، كل زوجة مدانة فقط لأنها امرأة. تخربت البيوت، تشوهت العلاقات، انهدمت الأسر، وبالمقابل صار عندنا ردة فعل، فجاء من يدافع عن حقوق المرأة فشطح شطحات مرفوضة، وكانت النتيجة ضياع أسس العلاقات الزوجية في المجتمع، لأننا لا نريد أن نفهم كلام الله تعالى كما أمر، وإنما نصر على التمسك بفسادنا وضلالنا. أيها الأحبة، شوفوا حالات الطلاق من حولكم، انظروا إلى الخلافات الزوجية كم أصبحت منتشرة، وانظروا أيضا كيف يتم تبرير كل هذه الأخطاء بشعارات دينية. تدرك حينها كم نحن بحاجة إلى فهم صحيح لكتاب الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

الأيام قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة. قطع هذه الفيافي جبالها إلى سهولها وآكامها إلى وهادها، وهو مسافر يعرض له ما يعرض للمسافر من نصب الطريق ووعثاء السفر، وهو صلوات الله وسلامه عليه القدوة في كل ما يأتي ويذر. وكان مما أصابه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره هذا صداع الشقيقة، فقد اشتد الألم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه الشريف المبارك، فاحتجم في وسط رأسه في مكان يسمى لحي جمل، وفي فعله صلوات الله وسلامه عليه في ذلك سنة وهدى لأمته، ليتضح من ذلك أن مثل هذا الفعل لا يتعارض مع محظورات الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه المقدس وهو محرم. ومن وعثاء السفر الذي عرض لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه وهو في الطريق كانت زوجه صفية بنت حيي بن أخطب على جمل أعي، وانقطع هذا الجمل وتخلف بها فتجاوزها الركب، ولك أنك تتصور وحشة فتاة على جمل ترى الركب اللي هي معهم تقدموا أمامها وساروا عنها، كيف سيكون حالها؟ إنها الوحشة والفزع والخوف. ولذلك أجهشت بكاء، ولما فطن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا به يستوقف الركب ويعود بأبيه وأمه إليها، وكان ممكن أن يأمر أي أحد أن يرجع إليها ويأتي بها وبجملها، لكنه هو صلى الله عليه وآله وسلم عاد، لأنها كانت في حال انفعال. الذي يناسب أن يكون قريبا منها هو زوجها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إليها صلى الله عليه وآله وسلم أجهشت بكاء، وجعلت تتلوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كيف جاوزها الركب وبقيت هي وحدها مع جمل قد أعي وانقطع في الصحراء. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين يفيض رحمة على زوجه، فإذا هو بأبي هو وأمي يلتقط دمعها من مآقيها بأصابعه المقدسة، ويسكن روعها ويهدئ فزعها ويطيب خاطرها بأبي هو وأمي خيركم لأهله، وقد كان بأبي هو وأمي خير الناس لأهله. من الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة سرف، وهو هذا المكان الذي نشرف عليه. بينه وبين مكة 10 أميال، وإن كان بنيان مكة تقدنا إليه الآن. في هذا المكان نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض على أصحابه من غير أن يعزم عليهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ثم دخل نبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت وددت أني لم أكن خرجت معكم، وددت أني ما سرت هذا المسير ولا حجيت هذه الحجة. لما؟ لعلك نفست، يقول لها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك نفست، لعله أصابك الحيض. قالت نعم، وقد سمعتك تذكر العمرة، كيف أعتمر وقد أصابني الحيض الآن وهذه مكة قريبة منا؟ وإذا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلطف بها غاية التلطف ويراعي مشاعرها غاية المراعاة، ويقول لها يا عائشة إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم،
وإنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهم، وإنه لا يضرك، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولعل الله أن يرزقكيها، يعني العمرة. أما أمنا عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة المباركة ما أصابها أمر كرهته وشق عليها إلا جعل الله لها منه فرجا ومخرجا، وجعله على الأمة بركة وخيرا. إنما أصاب عائشة في هذا المكان صار فرجا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من نساء المسلمات اليوم يعرض لهن ما عرض لعائشة، ثم نقول لهن ما قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن، ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: بعد أن هزم السمح بن مالك الخولاني ومعه الجيش الإسلامي أمام الإفرنج في المعركة التي قادها أودو، وكانت الكفة غير متوازنة بين الفريقين بين الجيشين، بعد أن انتصر أودو وانهزم السمح بن مالك وقتل في المعركة نفسها، فعل عبد الرحمن الغافقي ما فعله من إنقاذ الجيش الإسلامي حينما تولى القيادة مباشرة، تولاها لأنه هو الذي كان قادرا على أن ينقذ الموقف، فقاد الجيش وأنقذ المسلمين من خطر محدق بهم. بعد ذلك تولى أمر الأندلس عنبسة ابن سحيم الكلبي، وعنبسة أيضا لاقى مجموعة من الثورات، وكان أيضا خطر الإفرنج ما يزال قائما، لأنه دائما يعني الجنوب الفرنسي وشمال الأندلس شمال أسبانيا كان يشكل خطورة كبيرة، فهناك فرنسا وهناك أوروبا من ورائها. حصلت معركة في قرقشونة وكانت قد انتقضت على المسلمين، استطاع عنبسة ابن سحيم الكلبي أن يستعيدها، وأخذ منها رهائن إلى برشلونة، والتعامل مع الرهائن على أن يكونوا ضمانا له حتى لا ينتقض أهل قرقشونة مرة أخرى، لأنه حصل في مرات سابقة أن بعض الإفرنج إذا تم الصلح بينهم وبين المسلمين ما يكاد المسلمون يبتعدون عنهم الجيش الإسلامي حتى ينتقضون عليهم ويغدرون ويخونون. في قرقشونة أخذ عنبسة مجموعة من الرهائن معه إلى برشلونة حيث كان يقيم حتى يضمن عدم انتقاض قرقشونة عليه. وصل عنبسة أيضا إلى ليون وهو ما يسميه العرب بحصن لودون، وأيضا وصل إلى مدينة سانس، حيث كانت هذه المدينة تبعد عن الحدود الفرنسية بالضبط حوالي 30 كيلومتر، وشكل خطورة على الإفرنج. في تلك الأثناء ظهرت العصبيات مع الأسف الشديد العربية القبلية في بعض مدن الأندلس، فكانت هنالك اليمنية، وكانت هنالك المضرية، وكانت هنالك القيسية، وكانت هنالك البربرية، عصبيات قبلية مع الأسف الشديد إذا انبعثت من جديد أحدثت خللا في الصف الإسلامي. لما ظهرت العصبيات وبدأت الشحناء والقتال بين هؤلاء الذين أثار العصبية القبلية، اضطر عنبسة ابن سحيم الكلبي أن يرجع إلى قرطبة، رجع إلى قرطبة لتستقر الأوضاع على يده، وأيضا ليحاول أن يصلح أوضاع العصبيات القبلية التي اشتعلت. ودائما في التاريخ الإسلامي العصبيات القبلية إذا اشتعلت أو في تاريخ الأمم كلها أضاعت الأمة كاملة، لأن تصبح الصراعات فيها داخلية. ما يميز الفاتحين المسلمين إلى هذه المرحلة في بلاد الأندلس أنهم كانوا يقصدون الجهاد في سبيل الله. حتى طارق بن زياد رحمه الله لو رجعنا إليه حينما عبر المضيق إلى بلاد الأندلس قال أبيات جميلة، وكان أديبا ومثقفا، يقول ركبنا سفينا بالمجازي مقيرة عسى أن يكون الله منا قد اشترى نفوسا نفوسا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسر، ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدر. إذن النية هنا البيع لله، عسى أن يكون الله منا قد اشترى. هذا ما كان يميز القيادات الإسلامية في تلك الفترة من الفتوح الإسلامية. فظهور العصبيات القبلية بهذه الصورة الحقيقة يقضي على هذا الهدف الأسمى، ألا وهو هدف الجهاد في سبيل الله والإخلاص لله دون غيره عز وجل. ودائما في الحروب وفي الفتوحات الإسلامية إذا استصحب المسلمون هذا المعنى، معنى البيع لله عز وجل، كما أشار إليه طارق بن زياد في أبياته هذه الجميلة التي تعبر عن نفسيته ونفسيات الجنود الذين معه، فإن الجيش الإسلامي دائما ينتصر لأن الله يكون معه، من كان مع الله كان الله معه، ولا ينصرن الله من ينصره، ينصره في نفسه، ينصره في أهله، ينصره في نيته. فإذا كانت النية بهذا السمو استطاع المسلمون أن يصلوا إلى ما يريدون. إذن رجع عنبسة ابن سحيم الكلبي إلى قرطبة وقد اشتعلت العصبيات، حاول قدر المستطاع أن يصلح الأوضاع فلم يستطع. هنا رأى والي الأمويين على شمال أفريقيا أن يولي الأندلس الرجل الذي بدأ الناس يتحدثون عنه ووثقوا به، وهو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي رحمه الله تعالى. عبد الرحمن الغافقي كان له موقف في معركة السمح بن مالك والمسلمين مع أودو، هذا الموقف هو الذي جعل سمعته ترتفع عند الناس. كان هنالك رجل غليظ من الروم يطلب المبارزة، فكلما نزل له فارس قتله الرومي، فتصدى له عبد الرحمن الغافقي فقتله في أول جولة. إذن أصبح عبد الرحمن الغافقي اسما بارزا في الأندلس، فولاه الحاكم أو والي الأمويين على شمال أفريقيا ولاية الأندلس، فأصبح واليا عليها. هنا برزت مواهب عبد الرحمن الغافقي. الرجل عبد الرحمن الغافقي تحدث عن نيته وعن مشروعه الحضاري. نستطيع أن نقول إن عبد الرحمن الغافقي كان له مشروع حضاري يسعى إليه، فقد تحدث في أكثر من مرة أنه يريد أن يفتح فرنسا، أن يدخل إليها من الجنوب الفرنسي ومن شمال أسبانيا، وأن ينتهي إلى القسطنطينية ليفوز ببشارة فتح القسطنطينية. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر بفتح القسطنطينية وقال نعم الجيش يومئذ جيشها ونعم القائد قائدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن الغافقي رسم صورة للهدف الذي كان يريده ويريد أن يصل إليه، ألا وهو الاستيلاء على فرنسا ثم الوصول إلى القسطنطينية. لما تولى الولاية في الأندلس ما الذي صنع؟ أول ما قام به الإصلاح الداخلي، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الدول. من المفروض أن القائد والوالي يعيد النظر في كثير من الأمور التي يكون فيها اضطراب في الداخل، لأن اضطراب الداخل دائما في أي دولة من الدول وفي أي أمة من الأمم يتبعه اضطراب خارجي، فتصبح الأمة مهزومة أمام الآخرين. عبد الرحمن الغافقي قام بعمليات إصلاح هائلة، وبدأ يتجول بين مدن الأندلس ليقضي على العصبيات القبلية التي اشتعلت، واستطاع أن يفعل بمقدرته وقوة شخصيته وحضوره وأيضا باقتناع الناس به. ثم كان يجلس في كل مدينة ويأمر بمناد ينادي في الناس، من كانت له مظلمة فليأتي إلينا لنرد عنه مظلمته، وقد نفذ ذلك تنفيذا ناجحا وفق خطة جميلة، فما ترك مدينة من مدن الأندلس إلا وقام فيها بهذا الجانب الإصلاحي الكبير. وقد تولى أمر الأندلس عام 1300 للهجرة، فلما انتهى من الإصلاح الداخلي وأخمد تلك الجذوة التي اشتعلت من العصبيات القبلية في الأندلس بين العرب، بين القبائل العربية وأيضا بعض البربر، لما انتهى من ذلك التفت إلى الخارج، فبدأ يتحرك صوب شمال أسبانيا، شمال الأندلس اتجاه الجنوب الفرنسي، ووصل إلى نهر الرون وإلى ولاية أكوتين جنوب فرنسا، وحقق انتصارات هائلة، حتى يقال إن الغنائم أصبحت ثقيلة جدا إلى درجة أنه كول لها معسكر خاص ومخيم خاص، فكانوا كلما خاضوا معركة انتصروا فيها وأخذوا معهم ما حصلوا عليه من الغنائم وساروا باتجاه الجنوب الفرنسي. استطاع عبد الرحمن الغافقي أن يعيد إلى النفس الإسلامية داخل الأندلس قوتها ومكانتها، واستطاع أن يخمد تلك الجذوة الخبيثة، جذوة العصبيات القبلية، ولهذا استطاع أن يصل إلى جنوب فرنسا وإلى ولاية أكوتين وإلى نهر الرون، وكان ينتصر في كل معركة يخوضها، وهنالك توقف يفكر كيف يواصل المسير. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة في الذنب أكبر من الذنب. نحن كلنا يا أيها الإخوة نذنب، هكذا الإنسان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن إذا أذنبت لا تفعل خمسا، لأن أمورا خمسة هي أكبر من الذنب بحد ذاته. ما الأمور الخمسة التي هي أكبر من الذنب وهي موجودة في الذنب؟ هذا هو حديث اليوم. الأمر الأول: لا تصر. الإصرار يجعل الصغيرة كبيرة. لا تقل أنا سأبقى قائما على هذا الذنب، لا تقل أنا سأبقى ممارسا لهذا الذنب. لا تصر على ذنبك حتى لا تكن أو حتى لا تكون من الذين يبارزون الله عز وجل بالمعصية. بل إذا أذنبت فتب، إذا وقعت فقم، إذا سقطت فارفع نفسك ولا تبقى أرضا. ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. ما معنى هذا الحديث يا أيها الإخوة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ويقول لك: لو سقطت في اليوم 70 مرة لا تستحي أن ترجع إلى الله. فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويرجع إليه في اليوم أكثر من 70 وأكثر من 100 مرة. لو أخطأت 100 مرة لا تستحي من العودة إلى ربك. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. شاب أطاع الله 20 سنة ثم زلت قدمه وعصاه 20 سنة، لقد ارتكب أشياء كبيرة. في ليلة من الليالي عاد من ليلة حمراء صاخبة إلى داره، كان ثملا وقد أصابه من

دمعت عينه وبدأ يبكي، ثم قال بينه وبين نفسه: إلهي، كنت قريبا منك ثم ابتعدت عنك، تراك إذا رجعت إليك تقبلني؟ كأن حديثا في داخله حدثه وقال: عصيتنا أو أطعتنا 20 سنة فأحببناك، وعصيتنا 20 سنة فأمهلناك، وإذا عدت إلينا قبلناك قبلناك قبلناك. يا من ابتعدت عن ربك، الآن ارجع، ارجع، لأن الله يمد إليك يده جل جلاله، يريدك أن تعود، إنه يبسط يده للتائبين، وإنه يحب المقبلين، وإنك إن اصطلحت معه اصطلحت مع وجودك كله. 5 في الذنب أكبر من الذنب. إذا أذنبت لا تفعل 5، لا تصر. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب. وإني لأرى رجعتك إليه قريبة، وإني لأرى عودتك إلى طاعته قريبة. الأمر الثاني، لا تسر، لا تفرح بالمعصية. الفرح بالمعصية أكبر من المعصية. وفرق كبير يا أيها الإخوة بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. فرق كبير يا أيها الإخوة بين من يذنب ويتألم من ذنبه، ويتألم من بعده عن ربه، ويتألم ويضيق صدره مما يفعل، وبين من يذنب ويبتسم ويسر ويعتقد أنه حقق انتصارات عالية. أتفرح لأنك خالفته؟ أتذكرون يا أيها الإخوة في سورة التوبة عندما تخلف أناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ لقد كانوا فريقين، فريق الله عز وجل لم يتب عليهم، وفريق تاب الله عليهم. الذين لم يتب الله عليهم هم الذين فرحوا بمعصيتهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لكن بالمقابل الذين ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت تاب الله عليهم. إذا أذنبت لا تفرح، إذا أذنبت لا تسر. 5 في الذنب شر من الذنب، أكبر من الذنب. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والفرح بالذنب أكبر من الذنب. ثم الأمر الثالث، المجاهرة بالذنب أكبر من الذنب. إذا أذنبت لا تجاهر، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. يا أخي تفضح نفسك، إن الله يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره، ثم هو يصبح يفضح نفسه، يقول: فعلت البارحة كيت وكيت. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يفضح نفسه في النهار. فإذا أذنبت لا تجاهر، استر عليك، لأن الله ستير يحب الستر. واستر من غيرك ما تحب أن يستر الله تعالى عليك فيه، وما تحب أن يستر غيرك عليك. 5 في الذنب أكبر من الذنب، الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والسرور بالذنب أكبر من الذنب، والمجاهرة بالذنب أكبر من الذنب، واستصغار الذنب أكبر من الذنب. بعض الناس يا أيها الإخوة يذنبون الذنوب ثم يقول: يا أخي أنا ماذا عملت؟ انظر إلى غيري، أنا عملت أمرا صغيرا. قال الصالحون: لا تستصغر.

بالذنب، لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من خالفت. أنت خالفت جبار السماوات والأرض، أتخالفه؟ لا تستصغر الذنب، وما دمت ترى الذنب صغيرا فنحن نخاف أن يعد عليك كبيرا، وما دمت ترى الذنب كبيرا فنحن نطمئن إن شاء الله أن يجعله الله تعالى لك صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. أرأيت إلى النار العظيمة كيف تصنع؟ إنها تبدأ الصناعة من نار صغيرة. أرأيت إلى الحطب الكبير كيف يوقد؟ إنه يوقد بقطع صغيرة من هذا الحطب. خمسة في الذنب أكبر من الذنب: لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تستصغر. ثم خامسا وأخيرا: لا تدعو إلى الذنب. من أصعب الأشياء أن تكون نائبا عن إبليس في عمله. أتدري ماذا يفعل إبليس؟ كلنا يدري، إنه يدعو إلى المعاصي. فلا تدعو الآخرين إلى المعصية، أنت كريم شأنك أن تدعو إلى الطاعات لا أن تدعو إلى المعاصي والمنكرات. أنت نبيل مفطور على الكرامة وعلى الرفعة وعلى الدعوة إلى الخير، فلا تدعو إلى الشر، لا تدعو إلى المعصية، لا تدل أصحابك على مكان المعصية ولا على زمان المعصية ولا على جو المعصية حتى لا تكون نائبا عن إبليس في عمله. هذه خمسة في الذنب أكبر من الذنب. غير أني أحب أن أختم الحلقة بأن أقول لك: إذا أذنبت فدع للصلح موضعا. ذكروا بأن رجلا كان قاطع طريق، مرة قطع الطريق على أناس وكبل منهم بعضهم، أخذوا منهم الأموال، أخذوا منهم الطعام، أخذوا منهم الشراب، أخذوا منهم كل شيء ثم كبلوهم. وكان زعيم عصابة اللصوص مع عصابته هو الذي يمارس هذه الكبيرة من الكبائر، قطع الطريق. لما انتهت العصابة من قطع هذا الطريق جاءوا بالطعام وبالفاكهة وبالشراب إلى سيدهم وراحوا يأكلون ويشربون، ثم قدموا لسيدهم قاطع الطريق، قدموا له طعاما، فاعتذر بشيء غريب، قال: أنا لا أكل لأني صائم. عجب هؤلاء الذين قطع عليهم الطريق. قال أحدهم: أتقطع الطريق وأنت صائم؟ قال: يا رجل، أدع للصلح موضعا. تمر الأيام ويجد هذا الرجل قاطع الطريق حول الكعبة يطوف ودموعه تغسل وجهه. يقول له: يا رجل، ألست أنت الذي قطعت عنينا الطريق في يوم كذا وكذا وكنت صائما؟ قال: نعم. قال: أراك الآن في الحج حول الكعبة. قال: ذاك الصيام قد بلغ بي هذا المقام. إذا أذنبت فدع للصلح موضعا. هذه هي الخمسة في الذنب التي هي أكبر من الذنب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا في هذه الأيام الخيرات، وأن يجعلنا من أهل الطاعات، وإذا أذنبنا أن نعود إليه مسرعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: الميادين من الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا من مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا المكان الذي شهد على الكثير من الحقبات والمحطات المتعلقة والخاصة بالمقاومة وبأهل المقاومة، ولذلك كان القرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الماضية والمستمرة أيضا على لبنان بأن يتم استهداف هذا المجمع وهذا المكان نظرا لرمزيته، تحديدا استهداف المكان الذي كان يتواجد فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال إحياءات أيام عاشوراء والمناسبات المتعلقة بالمقاومة. لكن ما غفل عنه الاحتلال الإسرائيلي هو أن هذا المكان لا يتعلق بالرمزية، هذا المكان يتعلق بنهج والنهج لا يموت، لذلك يبقى هذا المكان في أذهان وفي عقول وفي قلوب الكثيرين والملايين من المقاومين وأهل المقاومة. إذن في تغطيتنا اليوم مشاهدينا، قائد الجيش الإيراني في طهران حتما يحمل أفكارا أو مبادرة ما، وربما هي التي استغرق نقاشها حتى وقت متأخر من الليل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي. فماذا جرى في اللقاء وماذا حمل قائد الجيش الباكستاني من مقترحات أمريكية في زيارته المتزامنة مع زيارة وفد قطري إلى طهران؟ هل تشي تحركات الساعات الماضية بشيء ما؟ كل شيء وارد، وعلى الجبهة اللبنانية تفعل المسيرات أو تفعل فعلها بالقوات الإسرائيلية، الكلام لضباط جيش الاحتلال، حيث نقلت صحيفة هارتس عن ضباط إسرائيليين قولهم إن المهمة الأساسية التي تنفذ حاليا داخل القرى اللبنانية باتت هدم المنازل والبنى السكنية، وأن المسيرات التابعة لحزب الله تحولت إلى التهديد الأكثر إيلاما للقوات الإسرائيلية على الأرض. إذن أهلا وسهلا بكم، ونستهل هذه التغطية من هذا التقرير مع هذا التقرير من طهران، نتابع.
2: بالنسبة إلى الإيرانيين هذه الأيام الحديث عن استئناف المفاوضات ليس أبدا مسارا مفتوحا على تنازلات، فالحدود التي رسمتها طهران تقول أنها واضحة لا يجوز تجاوزها، إنهاء الحرب أولا قبل الدخول في باقي التفاصيل. وبينما تتواصل الاتصالات السياسية وتتقدم المساعي الدبلوماسية، تعيد إيران تثبيت خطوطها الحمر في مواجهة الضغوط الأمريكية المستمرة. في هذا السياق تكتسب زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران أهمية كبرى، ولا سيما أنها تتزامن مع الحراك الباكستاني المستمر تجاه إيران، ومع زيارة المتواصلة لوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، تزامن يعكس وفق مراقبين رغبة إيرانية باكستانية إقليمية مشتركة في دفع المسار التفاوضي نحو نتائج ملموسة. لكن طهران وهي تؤكد انفتاحها على الحلول السياسية تشدد في الوقت نفسه على أن بعض الملفات تقع خارج دائرة المساومة. عضو لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان علي خضريان يؤكد أن الجمهورية الإسلامية لن تقبل أي تسوية تمس إدارة مضيق هرمز أو جبهة المقاومة أو قضية المواد النووية عالية التخصيب. وفي مؤشر على تمسك طهران بمقاربتها التفاوضية، عين رئيس الوفد التفاوضي الإيراني محمد باقر قليباف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي متحدثا باسم الوفد، في خطوة تعكس سعيا إلى توحيد الخطاب السياسي والإعلامي في المرحلة المقبلة. وبينما تواصل عشرات السفن عبورها مضيق هرمز بالتنسيق مع بحرية حرس الثورة، تبدو الرسالة الإيرانية واضحة، التفاوض مستمر لكن الثوابت لم تتزحزح بين إدارة إيران الجديدة على المضيق وفق مخرجات الحرب. بين الوساطات المكثفة والمتسارعة تبدو طهران حريصة على تثبيت معادلتها، التفاوض ممكن لكن ليس على حساب حقوقها السيادية، فهي غير قابلة للمساومة. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
1: إذن مشاهدينا في هذه التغطية نفتح النقاش مع السيد فادي أبو دية رئيس تحرير شبكة مرايا الدولية، نرحب بحضرتك سيد فادي. كما تنضم إلينا من الجليل السيدة نيفين أبو رحمون الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية، نرحب بحضرتك سيدة نيفين. نبدأ مع حضرتك سيد فادي في مخص التطورات المتعلقة بمسار المفاوضات. اليوم وجود قائد الجيش الباكستاني في طهران لأكثر من يوم ربما أوحى بالكثير، لكن في نفس الوقت كان هناك نوع من التصعيد الكلامي في المواقف. أيضا يعني تفاعلت معه كثيرا وسائل الإعلام الغربية حول اقتراب عدوان جديد على إيران، وبالتالي كيف من الممكن نفهم هذا المشهد والموازاة ما بين هذا التصعيد الكلامي والدفع باتجاه مسار المفاوضات؟
3: تحياتي لك ولجميع مشاهدي قناة البيادين. في الحقيقة عندما نريد أن نقرأ مسار المفاوضات لا نستطيع أن نقرأه على أنه عبارة عن مسار وساطات فقط، بل هو أيضا من ضمن الضغوط الأمريكية التي تحاول أن تمارسها في عملية التفاوض هو التهديد والتلويح بعملية عسكرية أو بالعودة إلى آلة الحرب العسكرية كتهديد لإيران بعملية التنازل السريع عن المطالب أو عن تمسكها في المطالب. أمريكا اليوم تهتم بعدة عناوين في المفاوضات، تريد مضيق هرمز، ضمان مضيق هرمز، البرنامج النووي الإيراني، وأيضا الموضوع الصواريخ الفلسطينية. كل هذه العناوين الباقية عناوين جزء منها تفصيلي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن أدركت مؤخرا أمريكا أن مضيق هرمز يشكل مفتاحا رئيسيا لإيران، عبرت من خلاله من قوة عظمى إقليمية إلى النادي الدولي الكبير بين نادي الدول الكبرى بفعل مضيق هرمز، وقد أحسنت استخدامه. روجت الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران أقفلت مضيق هرمز. في الحقيقة إيران أظهرت للعالم عكس ما قالته أمريكا، بأن الإغلاق لم يكن إغلاقا كاملا بل كان إغلاقا ذكيا، بمعنى يمكنك أن تمر عندما تنسق مع إيران، يمكنك أن تمر عندما توافق إيران وإذا لم تكن حليفا لأمريكا. بهذا الفعل الذي فعلته إيران قالت للعالم كل من يتحالف مع أمريكا في عدوانها على إيران لن يمر. أما بالنسبة للبرنامج النووي، البرنامج النووي تعتبره إيران حالة سيادية حقيقية وطنية، وبالتالي لا يجوز التنازل عنه ولا يجوز أن يكون انتقاصا منه على حساب السيادة الإيرانية. نعم قد تفاوض وتناور في عملية التخصيب، في نسبة التخصيب، لأن برنامجها سلمي وقد أثبتت أن لديها نية سلمية في إنتاج البرنامج النووي. وبالتالي اليوم زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران يريد أن يؤمن مظلة حقيقية لنجاح المفاوضات. أي وسيط يسعى في النهاية إلى أن تنجح وساطته، ولكن ما هي مقومات نجاح هذه الوساطات ومدى التزام أمريكا في عملية التفاوض؟ هل أمريكا تريد من إيران أن تتفاوض يصل إلى مساحة مشتركة، أم أمريكا تريد من إيران أن تقدم فروض الاستسلام للولايات المتحدة الأمريكية ليخرج علينا ترامب وعلى العالم ليقول لقد انتصرت على إيران وسلبت كل هذه الحقوق؟ برأيي أن الباكستان اليوم تلعب دور كبير في ربط المظلة الباكستانية مع زيارة الرئيس بوتين إلى الصين وزيارة ترامب إلى الصين وإدخال عامل الصين وروسيا في عملية التفاوض لتأمين هذه المظلة الكبيرة لموضوع بحجم هذا التفاوض الإيراني الأمريكي. لا ننسى أن إسرائيل الساعية دوما إلى تفجير هذه المفاوضات من داخل الإدارة الأمريكية لن تولي أي جهد في عملية إعادة المسار إلى الآلة العسكرية، وهذا مكان تجاذب داخل الإدارة الأمريكية. يعني داخل الإدارة الأمريكية هناك فريقان، فريق يريد أن يصل إلى التفاوض وفريق داخل الإدارة الأمريكية يتماهى مع المطالب الإسرائيلية التي تسعى إلى تفجير هذه المفاوضات.
1: أستاذ فادي، فيما خص هذا الموضوع، الموضوع المتعلق بإسرائيل والدور الإسرائيلي أو المشهد في إسرائيل كيف يبدو على وقع كل هذه التطورات، نذهب إلى السيد دانيفين، لكن حضرتك ذكرت نقطة هامة جدا اليوم، الدور الصين الروسي فيما خص المظلة، ما أسميتها المظلة سنعود إلى حضرتك فيه. سيد دانيفين، عودة ترحيب بحضرتك. بالأمس كان الدفع كبير من قبل إسرائيل باتجاه الذهاب إلى جولة جديدة من العدوان على إيران. بعض الإعلام الغربي تحدث عن أنه هذه المرة أيضا ربما يخضع ترامب لإرادة نتنياهو فيما خص تنفيذ عدوان جديد على إيران، وبالتالي هل المشهد يوحي بالفعل كذلك بالرغم من التجاذبات الكبيرة والآراء أو المواقف من قبل بعض مسؤولين في الإدارة الأمريكية بضرورة عدم الرضوخ مرة جديدة لنتنياهو؟
4: نعم، نتحدث على أكثر من جانب. أولا واضح أنه المنظومة الأمريكية الداخلية كيف تتحرك يعني وتتفاعل مع السياسات الخارجية، مع العدوان، مع المفاوضات أيضا، مختلفة تماما عن الإسرائيلي لعدة أسباب. هنالك انتخابات بالأفق، هنالك أيضا البحث عن مكسب، عن صورة نصر لنتنياهو أيضا في هذه المرحلة. وإلى جانب كل ذلك أيضا أنه حتى الآن لم يحسم أي شيء، يعني هو وضع الأهداف ووضع سقف عالي جدا، حتى الآن لم يعد إلى الجمهور الإسرائيلي ولا بأي صورة نصر. بالإضافة إلى ذلك أيضا كل مسألة التصدع الحاصل والشرخ الحاصل على مستوى الائتلاف الإسرائيلي في مسألة الاستنزاف، يعني هنالك معركة على أكثر من جبهة، هنالك حالة من الاستنزاف المستدامة، وبالتالي الموقف الإسرائيلي واضح، يعني لا يراوغ في قضية العودة إلى الفعل العسكري من أجل الحصول على طاولة المفاوضات، يعني ما يمكن أن يحصل عليه. وبالتالي باعتقادي أنه إذا تعمقنا أكثر في الصورة الإسرائيلية، المشهد السياسي الإسرائيلي، هنالك أزمة حقيقية أولا في التعاطي مع ما يسمى بالجبهة الشمالية، خصوصا أنه المقاومة اللبنانية فرضت مشهدية عسكرية مختلفة، يعني لم يتوقعها الإسرائيلي، وأيضا هي حالة استنزاف. وبالتالي كل مسألة التعاطي مع العقيدة العسكرية الإسرائيلية في هذه المشهدية هي تراجعت بفعل هذا الواقع الجديد، واقع الردع. وبالتالي يعني نتحول لنقرأ إلى هذا المشهد أنه هنالك تحول في الميدان أيضا، نحن لا نرى فقط ساحة مواجهة، هنالك مختبر للردع، بمعنى أنه هذا العدوان في جنوب لبنان مختلف تماما، يعني له وجهة مختلفة أيضا في التعاطي مع العقيدة العسكرية. وهذا التحول فعليا هو يربك الإسرائيلي، خصوصا إذا تحدثنا عن إدخال المسيرات والانقضاضية، أيضا هي أدوات عملياتية ولكن لها بعد استراتيجي. نجح الحزب في سحق الفجوة التقنية التي تغنى بها الإسرائيلي، فاستغل يعني بطبيعة الحال تضاريس الجنوب ليجعل من هذه الطائرات هي يعني بمثابة أشباح رقمية فعليا تدفع ثمن هذه المنظومة العسكرية. أيضا الجانب الآخر، أنا باعتقادي أنه ما يحدث في الجنوب اليوم هو إعلان رسمي عن نهاية عصر الحروب التقليدية التي أراد الإسرائيلي فرضها على المنطقة العربية تحديدا، أنه هي من ترسم حدود السيادة، هي من تفرض معادلات الاشتباك. ولكن الآن يعني نحن نرى أيضا أن الحزب هو من يفرض هذه المعادلة بفعل هذه القوة، بفعل هذه الأثمان البشرية والاقتصادية أيضا، وأصبحت الأهداف مكشوفة، يعني في بيئة تعتبر نفسها معادلة، يعني فعليا لم تنجح التكنولوجيا فقط في حسم هذه المعركة. وبالتالي يعني هذا أيضا ورد في بعض الصحف الإسرائيلية كما صحيفة هآرتس التي كان لها قراءة نقدية حادة باعتقادي لنتائج ما يعرف بالعقيدة الأمنية الجديدة التي تبنتها المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في التعامل مع جبهات غزة، الضفة الغربية، لبنان مؤخرا. وبالتالي هذا يعرض أنه الأزمة وتداعياتها مركبة، أنه نحن نتحدث عن استنزاف قوة بشرية، عن عبء، تتحدث عن عدم حسم هذه الأهداف، عن عزلة دولية وسياسية. وأيضا إذا تحدثنا عن مسألة يعني التداعيات المجتمعية، يعني أيضا الجمهور الإسرائيلي يأس، أحبط أيضا، وهنالك هجرة معاكسة. وبالتالي كل هذه الصورة هي تحرج نتنياهو أيضا لمن يقود هذه المعركة، لمن يعني ينصب نفسه أيضا ملك في هذه المرحلة أيضا بالمفاهيم الدينية والعقائدية أمام الجمهور الإسرائيلي، وبالتالي يبحث عن هذه الصورة. وهو فعليا يعني سوق مسألة أو سردية الحرب المستدامة، يعني نحن لسنا لا في حرب ولا في سلم، ولكن هنالك جبهات مفتوحة باستمرار، هو أراد التطبيع مع الحرب، وهذا ما يروج للجمهور الإسرائيلي. باعتقادي بالنسبة للأمريكي واضح، يعني ترامب أيضا في أزمة حقيقية. إذا تحدثنا عن مسألة، هنالك استعصاء باعتقادي، يعني المسألة تحدث تحت النار. يعني أيضا إذا تحدثنا عن استقالة مديرة الاستخبارات، هذا يعمق من الأزمة وأزمة التفاوض باعتقادي، لأن المشهد الراهن أيضا هو ليس اختيارا بين الحرب الشاملة أو السلام، هو حالة من الاستعصاء. يعني يريد ترامب الخروج باتفاق يعلنه أمام يعني الجمهور الأمريكي خصوصا أن هنالك تراجع أنه هذا إنجاز دبلوماسي له، لكنه في الوقت ذاته مقيد بوقائع باعتقادي ميدانية، وقائع إقليمية أيضا تمنعه من تقديم أي تفسير لما يحدث فعليا في كل هذه المشهدية. ولكن التخبط الداخلي باعتقادي في مسألة صنع القرار الأمريكي واللي تجسد مؤخرا في استقالة مديرة يعني الاستخبارات الوطنية، أنه هذه الاستقالة يعني ستعمق أيضا هذا الخلاف، هذه الرؤى المتضاربة أيضا يعني التي خرجت للإعلام وللعالم في مسألة إدارة الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع هذه الملفات، تكشف عن فجوة يعني في هذه الإدارة. هنالك تعقيدات حقيقية في الميدان، خصوصا أنه سقف ترامب أيضا كان عالي جدا حول الإطاحة بالنظام الإيراني ومحاولة يعني فرض بالقوة ما يمكن فرضه أيضا، الذي لم يفلح به حتى الآن حتى في المسار الدبلوماسي، لأن واضح الإيراني متمسك في رؤية سياسية سيادية واضحة يعني لا يراوغ بها حتى الآن.
1: طيب سنعود إليك سيدة نيفين فيما خص ما تحدثت عنه وصفته بالأزمة المركبة داخل إسرائيل أيضا، يعني هذا ينسحب على الموقف والصورة والمشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن سيد فادي ما تحدثت عنه حضرتك منذ قليل وأيضا يعني كل المشهد يجتمع إذا صح التعبير أو هو مرتبط اليوم، الأزمة المركبة داخل الكيان الاحتلال الإسرائيلي، الأزمة المركبة أيضا داخل الولايات المتحدة الأمريكية على كافة المستويات، تنسحب ربما تناقضا في المشهد لدى الطرف آخر. تابعنا منذ أيام الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي إلى الصين، وما صدر عن بيان مشترك أو ربما ورقة مشتركة، كانت هذه الورقة وكأنها وضعت خارطة طريق لكافة المشهد في المنطقة وما هو خارج المنطقة. تحدثت عن القانون الدولي، تحدثت عن موضوع العقوبات، تحدثت عن موضوع إدارة العالم بطريقة أحادية، وبالتالي وضعت خارطة الطريق. اليوم المظلة التي حضرتك تحدثت عنها فيما خص المنطقة، هل هي جزء من مشهد يراد تخريجه على صعيد الساحة العالمية؟
3: دعينا في البداية نتفق على بعض العناوين. أولا، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فرض شروطها ورؤيتها الاستراتيجية في المنطقة لوحدها، لذلك زيارة الرئيس ترامب إلى الصين كان جزء من مشهد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على فرض شروط المنطقة وعلى فرض رؤيتها في المنطقة، لذلك قد تحتاج أحيانا إلى إدخال الصين، تحتاج إلى باكستان، تحتاج إلى دول أخرى لإدخال أو تسويق رؤيتها في الداخل المنطقة.
1: يعني حضرتك مع الفرضية القائلة طبعا بأنه ترامب ذهب إلى الصين ليقول لست قادرا على إدارة العالم.
3: ثانيا، زيارة الرئيس الروسي إلى الصين هي تكملة لمثل هذه الزيارة أو تكملة للمشهد الافتراضي الذي نقوله بأن العالم لم تعد يديره ترامب لوحده، بل نحن أمام منعطف وأمام مسار، لم نعد أمام منعطف بل نحن أمام مسار نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تقوده القوة العالمية الاقتصادية الثانية في العالم الصين، والقوة العسكرية الثانية في العالم وهي روسيا، وبالتالي لم تعد أمريكا قادرة على إدارة هزمات العالم في مسار. ثالثا والأهم، هناك حديث حقيقي وجدي داخل أروقة السياسة العربية الخليجية اليوم، ما هو جدوى وجود القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة؟ هل هذه القواعد العسكرية وجدت لتحمي هذه الدول أو لتأمين مصالح هذه الدول، أم عندما جد الجد هذه القواعد كانت وجودها لحماية إسرائيل فقط؟ إذن هذه المشاهد تجعل أو تعصف في المنطقة أن هناك رؤية جديدة تتبلور على الحياكة السجادة الإيرانية، على طريقة حياكة السجادة الإيرانية. أنزل ترامب من إسقاط النظام واستبدال القيادات داخل إيران إلى جل اهتمامه وعظمة قوة أمريكا بفتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا سابقا. يعني أنزل ترامب من هذه السلم إلى هذه الدرجة، وبالتالي المشهد ليس سهلا. وباكستان رغم وساطتها ورغم أنها قوة نووية، ولكن لا تستطيع لوحدها أن تقوم بعملية وساطة بحجم هذا الصراع الذي يقوم بين إيران وأمريكا. لذلك استفادت باكستان من زيارة ترامب إلى الصين وزيارة الرئيس الروسي إلى الصين لتستفيد من عامل أن هناك لاعبون، أن هناك لاعبين جدد على داخل هذا المشهد تستطيع أن تسقطهم على مفاوضاتها. من هنا أقول بأن عملية التفاوض هي عملية تجاذب ما بين عالم جديد لا يستطيع ترامب أن يديره لوحده وبين حالة استيطانية توسعية تسعى إسرائيل إلى تثبيتها بالرغم من عجزها عن هذا الموضوع بالآلة العسكرية. يعني أيضا إسرائيل ونتنياهو الذي سوق انتصارات عسكرية حاسمة اليوم هو يغرق في مستنقع الجنوب بفعل الضربات الميدانية التي تقوم بها المقاومة وبأبسط الأدوات. المقاومة اليوم لا تحتاج إلى فتح ترسانتها العسكرية لتقصف إسرائيل. اليوم المقاومة عبارة عن درونات رخيصة الثمن ولكنها كبيرة المفعول، وأيضا لديها قدرة. يعني الموضوع ليس فقط باستخدام هذه المحلقات FPV، لا مش هذا العنوان. العنوان كيف تعلم المقاومة وجود هؤلاء الضباط؟
1: معلومة استخبارية،
3: هذه يحتاج إلى معلومة استخبارية دقيقة.
1: نعم.
3: وكيف توصل هذه الدرونات إلى داخل هذه البيوت؟ ما كانت تفعله إسرائيل خلال 15 شهرا عندما كانت تسقط الدرونات على بيوت الناس في الجنوب، اليوم المقاومة تذيق هذا العدو ما كان العدو يذيقه على الجنوب. وبالتالي مشهد الميدان المعتم عند الكثير من الإعلام العربي والدولي
1: للأسف
3: هذا معتم عن دور وعن واقع الميدان. تريد إسرائيل تعويض عنه بمشهد الدمار والدمار العمراني ومشهد مشاكل الداخل اللبناني، تغطي عليه بهذين العاملين، بينما العامل الأساسي وهو العامل الميداني قد فشل به إسرائيل كما فشل به أمريكا كما فشل به أمريكا. إذن الحالة المركبة التي تحدثت عنها ضيفتك من فلسطين المحتلة، أعتقد أنه فشل أمريكا في العمل العسكري وفشل إسرائيل في العمل العسكري يراد التغطية عنه مرة بالتصريحات الترامبية التي تعاني من تناقضات كبيرة وتترك فراغ كبير في فهم المشهد الأمريكي أو الرؤية الأمريكية، ربما ليس استراتيجية بل هو فعلا ضياع وتوتر. لماذا نستبعد هذه الفرضية؟ وثانيا أن ترامب يجب أن يقول للعالم لم يعد قادرا على فرض رؤيته، بل هناك رؤية روسية وصينية وهندية وهناك دول متعددة الأقطاب. أما بالقانون الدولي الذي أشرت إليه، متى كان القانون الدولي يعطي للدول حقوقه ويحمي حقوق الدول والشعوب؟ القانون الدولي لطالما كان دوما يحمي مصالح أمريكا وتستخدمه أمريكا وإسرائيل عندما تحتاج إليه كغطاء ومظلة لهذه.
1: وهذا تبدأ خلال سنين الحرب والعدوان والإبادة في قطاع روسيا.
3: من الذي اعتدى على روسيا في أوكرانيا؟ من الذي بنى معامل كيميائية على حدود روسيا؟ من الذي بنى منظومات أمنية تهدد الأمن القومي لروسيا، للصين، لإيران؟ أمريكا فعلت سيطرة 845 قاعدة أمريكية بأكثر من 80 دولة.
1: لكن أيضا من المهم الإشارة إلى هذا سيد فادي قبل الذهاب إلى ما تقوله صحيفة معاريف، أيضا من الذي يمنع إيران من استخدام حقها الطبيعي ضمن القانون الدولي في تطوير برنامجها النووي وهي منخرطة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؟ هذا يكفله القانون الدولي، تكفله هذه المعاهدة، وبرغم من ذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تخرج لتقول
3: لذلك بأنه نحن المتابعون، يعني أعتقد كثير من المتابعين يشطرني بالرأي، نحن لا نقول أن إيران يجب أن تمتلك سلاحا نوويا أو أن تمتلك برنامج نووي سلميا، لا، نحن نقول أن من حق إيران أن تمتلك برنامج نووي ردعيا
1: كما كل الدول. طيب، إذن أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى توتر الأجواء بين ترامب ونتنياهو على خلفية مكالمة مشحونة أبدى خلالها نتنياهو معارضة قاطعة لأي اتفاق جزئي لإنهاء الحرب. وذكرت الصحيفة أن ترامب يدفع باتجاه المسار الدبلوماسي ومحاولات التوصل إلى تفاهمات، وأشارت إلى أن الوساطات الإقليمية تسعى لبلورة صيغة تمنع تجدد العدوان على إيران، كما سلطت الضوء على خشية إسرائيلية من التوصل إلى اتفاق يسمح لإيران بالاحتفاظ بأسلحتها، وذلك بحسب ما جاء في الصحيفة. أيضا شكك رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهودا باراك بشعار النصر المطلق الذي تتبناه إسرائيل في سردياتها، وأشار إلى أن حماس ما زالت في غزة وحزب الله في لبنان وإيران قائمة رغم الحرب.
5: إنجازات لامعة للجيش الإسرائيلي وصمود مدني مثير للإعجاب، لكن بعد سنتين ونصف ما تزال حماس في غزة وحزب الله في لبنان وآيات الله في إيران. إن غرور الشعارات مثل النصر المطلق وقضينا عليهم لأجيال يضر. وحده الدمج بين إنجازات الجيش الإسرائيلي ومسار سياسي يمكن أن يمنع تبديد الإنجازات والغرق في المراوحة.
1: إذن سيدة نيفين، في مخص هذا التخبط الذي تعيشه أو يعيشه الكيان على كافة المستويات، كيف من الممكن شرح هذه الأزمة التي وصفتها بأزمة مركبة داخل كيان الاحتلال على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، وحتى ربما ذلك ينسحب على المستوى الاستراتيجي مستقبل الكيان في المنطقة وأيضا كأداة أو الدور الفعلي له في المنطقة؟
4: نعم، نتحدث عن المنظومة الداخلية وأيضا على ما يحدث على أكثر من جبهة، ولكن مهم التوضيح بداية أنه التوتر الهاتفي، دعينا أقول، بين ترامب ونتنياهو قد تكون هي شكلية، يعني هي ليست خلافات شخصية ولكن قد تكون خلافات على تحديد الأولويات وعلى اليوم التالي، لأنه فعليا الأمريكي والإسرائيلي متورط مع جمهوره، مع عدم حسم هذه المعارك.
1: وعفوا على المقاطعة سيدة نيفين، البعض يراها نوع من المناورة أيضا وتوزيع الأدوار ما بين طرفين كما كان يحصل دائما.
4: صحيح، بدون شك هذه التباين هي يعني فقط للتمويه من أجل تصدير موقف أيضا للمنظومة الداخلية، كل واحد على حدة. الآن حول المنظومة الداخلية الإسرائيلية لنتحدث ما يحدث فعليا في مسألة حل الكنيسة، المعنى السياسي، هذا الصدع الهيكل من الداخل يعني، ومفارقة الوجود الإسرائيلي بين استنزاف الخارج وهذا الانفجار في هوية يعني نظام الحكم، هي مسألة كبيرة ليست هينة، خصوصا في هذه المرحلة السياسية المركبة والصعبة التي إسرائيل فعليا ما زالت يعني تعارك على وجودها وعلى تثبيت هذا الوجود. وبالتالي إسرائيل اليوم تعيش مفارقة تاريخية باعتقادي هي غير مسبوقة، يعني في الوقت التي يخوض جيشها حرب استنزاف ضارية على جبهات متعددة، إذا تحدثنا عن غزة، عن لبنان، عن الإقليم، يعني تفشل نخبتها السياسية في صياغة هذا الإجماع بالحد الأدنى، ليس فقط على تصدير صورة النصر أو على فعليا مخاطبة الجمهور الإسرائيلي في تحقيق الأهداف، وإنما أيضا هي تصوت على تفكيك برلمانها لعجزها البنيوي عن الاتفاق على من يحمل السلاح للدفاع عن هذه الدولة وعن مستقبل هذه الدولة، لأنه أهم الخلافات الموجودة في المنظومة اليوم هي متعلقة في قانون تجنيد الحريدين، وأيضا هذه يعني معضلة أخرى تضاف، وتقول أنه الهاجس الأكبر يعني باعتقادي للمنظومة الإسرائيلية اليوم هي ليست فقط الصواريخ الدقيقة سواء إذا كانت من حزب الله أو مسيرات إيران، ولكن باعتقادي الرعب الوجودي أيضا، أنه أمام هذا بين قوسين العدو الخارجي الذي علم على الإسرائيلي يعني في استراتيجية دفاعية كبيرة جدا، يكتشف فيها الجمهور الإسرائيلي أن هذه الحروب الخارجية لم تعد تملك هذا السحر الذي تحدث عنه الإسرائيلي على مدار عقود كافي لتوحيده، وأن الهيكل قد يتداعى في الداخل بفعل هذا التصدع، يعني هنالك تصدع واضح في العقد الاجتماعي، وهنالك تهرب أيضا ديموغرافي قبل أن تطال هذه النيران، يعني قبل الحرب كان هنالك هروب كبير جدا من الإسرائيليين، وهذا لأنه هنالك انعدام ثقة بالقيادة الإسرائيلية، هنالك عدم الشعور بالأمان أيضا، وعدم يعني التعلق بالسردية الإسرائيلية اليوم، خصوصا أنها سقطت على مستوى العالم وأيضا أمام هذه الأهداف. وبالتالي باعتقادي لعبة كسب الوقت التي احترفها نتنياهو قد دخلت في مرحلتها الأخيرة، يعني باتت الخيارات اليوم الإسرائيلية محشورة بين أمرين، أو تسليم عاجز بالانقسام الداخلي الكبير جدا، أو هروب عسكري متهور نحو تصعيد إقليمي يعني لا يؤمن النتائج أصلا، ولكنه يهرب إلى الأمام فيها. وإذا تحدثنا أيضا يعني في الشق الآخر، وأنا باعتقادي يعني هي مسألة غاية في الأهمية أيضا في الخطاب الإسرائيلي السياسي والعسكري، هي معضلة ما تسمى بمعضلة الجبهة الشمالية والاشتباك مع المقاومة اللبنانية، لأنه يعني هذه الجبهة تمثل في الوعي السياسي، في الوعي العسكري الإسرائيلي، معضلة مركبة تتداخل فيها الحسابات الاستراتيجية الكبيرة، يعني خصوصا أنه هنالك أزمات داخلية مستعصية. وبالتالي القراءة الإسرائيلية لهذا الاشتباك مع المقاومة اللبنانية، هنالك دلالات لذلك أيضا، يعني وصولا إلى كتابة سيناريوهات متوقعة من أجل تفكيك هذه التركيبة أو هذه التركيبة.

0: نقلاً عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أيها الأخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان فريضة الحج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. الحج أشهر معلومات. الحج أحد أركان الإسلام، والحج فريضة على المستطيع، وله وقت محدد. وقته يبدأ من أول ذي القعدة. أشهر المعلومات هي ذي القعدة وبالحجة ذي القعدة. أشهر المعلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة. إن عندما ينتهي رمضان تبدأ أشهر الحج. لمجرد الإفطار في رمضان، آخر يوم في رمضان، تبدأ أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. شوال شهر العيد الكبير، ذي القعدة والحجة. يعني تستطيع أن تنوي الحج ابتداء من أول يوم في عيد الأضحى. لو نويت الحج في عيد الفطر، أول عيد آخر أول يوم في عيد الفطر، يمكن أن تنوي الحج، ويقع وتقع النية في مكانها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه آداب الحج. للحج آداب، وللحج أوقات، وللحج مناسك. والله تعالى سيبين لنا بعض المناسك. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الحديث عن النساء، يعني الزواج ممنوع في الحج، والخطبة ممنوع في الحج، والتحدث عن النساء في مواضيع العلاقات يسمى الرفث، لأن الحج انقطاع إلى الله مرة في العمر في هذه الفريضة. ولا فسوق، والفسوق المعاصي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدل يشغل عن طاعة الله، الجدل يصرفك عن الخشوع وعن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وما تفعل من خير يعلمه الله. وأهم شيء في العبادات مراقبة الله تعالى. فأنت تحج لله، وأتم الحج والعمرة لله. فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عن مراقبة الله تعالى له، لا في الحج ولا في سائر الحياة. فالحياة كلها فرصة لعبادة الله. فالحج فرصة من أجل التفرغ لهذه العبادة وهذا الركن الإيماني. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، كل إنسان يجب أن يحمل الزاد. اليوم الزاد مصاري في

يخرجون قبل سنة، قبل سنتين كانوا يسيرون على الأقدام، يأتون من بلاد الهند، من بلاد الصين مشيا، يحسبون حساب أن يصلوا إلى الحج في موسم الحج. إذن لا بد للحاج من نفقة، ولا بد من نفقة عياله في غيابه، إن لا يجوز للحاج أن يسافر إلا أن يوفر الأمن الغذائي لنفسه ولأولاده الذين سيتركهم في غيابه. ومن يعول من والدينا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في زاد آخر وهو زاد التقوى، وهذا الزاد أهم من زاد الطعام، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: ولباس التقوى ذلك خير. في لباس الجسد وفي لباس التقوى، في زاد الجسد وفي زاد القلب. زاد القلب التقوى، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذه زاد المتعبدين. زاد المسلمين في كل شيء طاعة الله تعالى وتقوى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. دائما أصحاب اللب، أصحاب القلوب المؤمنة تتقي الله، أصحاب القلوب الغافلة تغفل عن الله ولا تراقب الله. حتى في الحج وحتى في الصلاة بعض الناس يسفون، والله تعالى تهدد الساهين: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الساهون في صلاتهم ساهون وليس الناسون. قد ينسى الإنسان فيسهو في الصلاة فيسجد للسهو، ولكن الساهي عن الصلاة هو الساهي عن وظيفتها، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالسهو في الصلاة يعني عدم الخشوع فيها وعدم التأدب بآداب الصلاة والإصرار على الفحشاء والمنكر. ثم إن الحاج أو الحج موسم للعبادة، ويجوز أن يقترن الحج بالتجارة، يجوز للإنسان أن يحمل معه تجارة إلى الحج، لأن الإنسان المسافر عليه نفقات، قد يستطيع توفير النفقات في تجارته، في بيعه وشرائه. ينوي الحج كما ينوي الإنسان الصلاة، لكن الحج فرصة للتوسيع على الناس. الحجاج محتاجون إلى غذاء، ويحتاجون إلى هدايا يحملونها إلى ذويهم، يحتاجون إلى علاج، يحتاجون إلى كل ما يحتاج إليه الأحياء. لذلك أذن الله تعالى للحاج أن يتاجر وأن يكسب في حجه، لأن كانوا في الجاهلية يقيمون أسواقا ثلاثة: أسواق في منى، وأسواق في عرفات، وسميت الأسواق كما تعلمون سوق عكاظ. سوق عكاظ كانت سوقا تعقد في منى، وسوق ذي المجنة وذي المجاز بعد انتهاء من مناسك الحج كان الناس يأتون ببضاعتهم، يبيعون مواشيهم، يبيعون تجارتهم وملابسهم، وكانت سوقا شعرية. والمعلقات السبعة والخمس التي درسناها كانت تعلق على الكعبة، كانت القصيدة الناجحة في موسم الحج تعلق، يقول الحكم علقوها في الكعبة فسميت بالمعلقات. وإن كان موسم حج وتجارة وشعر وأدب، فعندما أرسل الله تعالى رسوله الكريم، فالصحابة الكرام يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن كنا في الحاج نبيع ونشتري، فهل نبيع ونشتري بعد أن آمنا بالله؟ فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.

0: ليس هناك من مسؤولية أو حرمة أو حرام في ابتغاء الرزق من الله بالبيع والشراء. فمن أخذ معه تجارة عليه أن ينوي إما التجارة أو الحج. يجوز أن تنوي التجارة كما تسافر إلى أي بلد تحمل بضاعتك، فليس لك حج إن نويت التجارة. أما إن نويت الحج فيكتب الحج والتجارة لا تحتاج إلى نية. فلذلك من أراد أن يتاجر بالحج فعليه أن ينوي التجارة، ومن أراد أن يحج فعليه أن ينوي الحج، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات. مفهوم يا أخوان؟ نعم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أيوة. بعدين يعلمنا الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، وهو آخر يعني فرصة تنطلقون منها من عرفات، لأن عرفات يوم واحد أو ساعة واحدة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام أول منى، أول منى في مكان مسجد اسمه المشعر الحرام. أمرنا الله أن نذكره هاهنا سبحانه وتعالى. طبعا ما أهمية ذلك؟ أهميته طاعة الله، مش أهمية المكان. الأهمية أن الله حدد هذا المكان للذكر، فأنت لا تنظر إلى المكان، انظر إلى صاحب المكان الذي أمرك بالذكر. فلا تتعبد الله تعالى بالمكان، تعبد الله بالأمر الإلهي. كل يعني نفس الطواف بالكعبة، نحن لا نطوف بالكعبة تعبدا للكعبة، نطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله تعالى. نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أتنسوا أن الهداية تحتاج إلى شكر. هداية الله لكم تحتاج إلى ذكر وشكر، أن تذكروا الله الذي هداكم لمعرفته، هداكم لمعرفة الحلال والحرام، وهداكم لمعرفة المناسك والعبادات، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. كنتم قبل هداية الله كنتم ضالين، لا تعرفون الله، كنتم تعبدون معه الأصنام والملائكة والأنبياء والإنس والجن والشجر والقمر. فاذكروه على هذه الهداية، أنه أخبركم أنه لا إله إلا الله، وأن كل شيء هالك إلا وجهه. هذه تستحق الشكر والذكر. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أتنسوا كيف كان حالكم؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كان أهل مكة يفيضون من مكان خاص، يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، مثل ما يعني نحن لا نفيض مع الحجاج، نحن نفيض من مكان آخر. فالله أمر أهل مكة أن يفيضوا مع الناس، أن يخرجوا من مكان الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله مما سبق من تميزكم عن الناس، فالتميز عن المسلمين يعتبر مخالفة لأمر الله تعالى. فإذا قضيتم مناسككم، انتهيت من المناسك، كانت السوق كما قلنا الأدبية تعمر بعد الانتهاء من المناسك، يجتمع الأدباء والشعراء وأصحاب المنافرات والمفاخرات وأصحاب الفخر والهجاء، يبدأون يتحدثون عن آبائهم وعن أجدادهم، يعني يذكرون آباءهم وأن أبي فلان وجدي فلان وخالي فلان وعمي فلان، على الطريقة الجاهلية يتفاخرون في الأحساب والأنساب، ينسون الله ويذكرون آباءهم. إذن كان موسم مفاخرة ولم يكن موسم عبادة. فالله تعالى أراد أن يكون هذا الموسم موسم عبادة وذكر لله لا ذكر للآباء. و ولا ذكر لأحد من الناس. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني في مكان ذكر الآباء اذكروا الله. فاذكروا الله كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، يعني أو أشد بمعنى بل. ولا يجوز أن يذكر الآباء مع الله. ده أبو الإبن، ما احنا ما عندنا أبو الإبن، لأن رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. ممنوع ذكر الآباء في هذا المكان بالمفاقرة، إنما بالدعاء أدعو لوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مكان الدعاء لهما، ما مكان التفاخر بالآباء والأجداد. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، رايح تطلب الدنيا، تطلبها هون الدنيا، تطلبها وين، بس المكان المسلم لا يطلب الدنيا وحدها. إن طلبت الدنيا وحدها يعني أنك كفرت بثواب الآخرة، فعليك أن تذكر أن الآخرة خير لك من الأولى. فعندما تسأل الله اسأله خير الدنيا والآخرة، أما أن تطلب من الله الدنيا فالدنيا أعطاها الله للكافر وللمؤمن وللبر والفاجر، وأعطاها للإنسان وللحيوان. فالدنيا لا تحتاج إلى طلب، لأن الله تعالى قسم الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اطلب خير الدنيا، لأن الدنيا لا تطلب بخيرها وشرها، يطلب من الدنيا خيرها ولا يلتفت إلى شرها. لذلك أدبنا الله تعالى ألا نسأل الدنيا وحدها. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط وما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة نصيب، لأنه لم يطلب من الله الآخرة. طلب الدنيا رح تأخذ من الدنيا ما ختم الله تعالى له منها. وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب من رحمة الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء دعوه في الدنيا في الحج وفي طرابلس، دعوه في كل مكان في حياتكم أينما حللتم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقولها في كل صلاة، يعني في بعد الصلاة الإبراهيمية، كل هذا أحسن دعاء علمنا الله. فلا تنسوا التوجه به إلى الله، لا يعني لا يجري على اللسان دون القلب. تذكروا أنكم تسألون الله أعظم شيء حسنة الدنيا والآخرة، أن الدنيا فيها حسن وفيها قبيح، والآخرة فيها جنة وفيها جهنم. فأنت تطلب حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، إذن أنت واع ما تطلب، أنت تعلم ما تريد، وأنت تطلب من صاحب الأمر هذا الطلب، وهو أهم ما في العبادة الدعاء. الدعاء مخ العبادة، من أساس العبادة، رأس العبادة الدعاء، لأن الإنسان لا يدعو إلا ربا يؤمن به وربا يعلم بأنه قادر على إعطائه، على تلبية عبده فيما يسأل وفيما يطلب. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا أنت آمنت بالله، آمنت بأن هناك عمل حسن وعمل قبيح، وأن في الدنيا حسن وقبيح، وفي الآخرة جنة ونار ورضا وغضب وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هؤلاء يحقق الله تعالى لهم نصيبا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني يستجيب الدعاء، يلبي طلب عبده. تسألوه دائما بقلوب خاشعة أن يعطينا الحسن من كل شيء ويجنبنا القبيح. من كل شيء. واذكروا الله في ايام معدودات، هي ايام التشريق، ايام العيد، ايام الرجب، هي اربعه، يمكن ان تجعلها ثلاثه او اثنتين او ان تتمها اربعه. واذكروا الله في ايام، فمن تعجل، واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر الى الاربعاء فلا اثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون، يعني تبعثون للحساب. هذه النهايه، يعني اجعلوا كل عملكم وانتم تراقبون انكم ستلقون ربكم وتحشرون اليه الحساب، فنفذوا كل اوامره واجتنبوا كل نواهي. ثم يضرب الله تعالى لنا مثلا في الناس، الناس فريقان، فريق منافق، فريق يحب الدنيا ولا يريد الآخرة، يعتز بالخطايا والجرائم والآثام، وفريق يعيش في الدنيا يبتغي وجه الله ويستقيم على طريق الله. فمن أي الصنفين أنت؟ جاءت الآيات بعد ذلك تقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كلام جميل في الحياة الدنيا وفي شؤون الدنيا وفي تجارة الدنيا وفي حروب الدنيا وفي عز الدنيا، يعجبك قوله، فهو إنسان إذا تكلم بالاقتصاد أعجبك، إذا حدثك بالطب، إذا حدثك بالأدب، إذا حدثك بالسياسة، إذا حدثك بأي شأن من شؤون السياسة يملأ رأسك من كثرة علمه، من كثرة اطلاعه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني في شؤونها، ويشهد الله على ما في قلبه لأنه مسلم مؤمن، وهو ألد الخصام، وهو أشد الأعداء لله، ذو المنافقين. أجارنا الله تعالى وأجاركم من النفاق. كثير من الناس أحيانا يصلون وهم يخاصمون الله ويمكرون بدين الله، كالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله سورة باسمهم تسمى سورة المنافقون. ويشهد الله على ما في قلبي لك، أشهد بالله، أشهد. قل له: لا تقلها، لقد قالها الله، اترك هذا بينك وبين الله، لا تشهد الناس، أشهد الله تعالى، وهو ألد الخصام. وإذا تولى، يعني تولى شؤون الناس، أصبح واليا، أصبح حاكما، أصبح ملكا، إذا تولى أي شأن من شؤونه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، كان سعيه الإفساد، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث الزرع، كل إنتاج الأرض يهلكه، والنسل يفسد أولاد الناس، بالبرامج الثقافية، بالأفكار الهدامة، بالأفكار الإلحادية، بالثقافة الجنسية مثل ما بسموها اليوم، بالمهرجانات الرمضانية، بالبرامج التلفزيونية، يعني يتذرع بكل وسيلة لإفساد الخلق. حالته، يعني ترون أمثلة على ذلك في حياتنا اليومية. وإذا تولى صار رئيس جمهورية، صار رئيس وزراء، صار وزير داخلية، صار وزير إعلام، صار وزير تربية، يشرع للناس ما يفسد عقولهم وتربيتهم وأخلاقهم ودينهم وإيمانهم، تدبير، أعمل تدبيري. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، طبعا ولا المفسدين. وإذا قيل له اتق الله، يا زلمة حرام عليك، قال لك: أخي أنا أريد أن أحذركم، أنا بنقلكم ثقافات الغرب، ثقافات اليهود وثقافات الأوروبيين والأمريكان، وأخلاق وعوائد وتقاليد وأفكار وفلسفات، حتى أحذركم، أريد أن أنهب من التخلف الديني. أنتم متخلفين، ما زلتم تعبدون الله إلى اليوم؟ أما علمتم أن العلم أصبح إلها؟ العلم إلهي أبني. العلم من أين؟ العلم. وعلم آدم الأسماء كلها. العلم ثمرة من ثمرات الكرم الإلهي الذي خلق للإنسان عقلا وعلم الإنسان ما لم يعلم. العقل البشري هو اللي توصل بأمر الله إلى العلم، فهل أصبح العلم إله من توصل إليه؟ وهل يصبح العقل البشري إله خالقه؟ اللي خلق العقل البشري هو الله، اللي خلق الإنسان هو الله، فهل يصبح الإنسان أكبر من ربه؟ وهل يصبح العلم أكبر من الإنسان الذي توصل إليه؟ عملية مقلوبة، عملية مقلوبة يا أخوان. يجب أن يرشدنا العلم إلى معرفة الله، لأن هذا العقل الإنساني هو خلق الله، هو تكوين العليم الخبير، هو خلق العليم بكل خلقه. هذا العقل يجب أن يدلك على الخالق، فأنت تحول قضية معكوسة، تعتبر الدلائل على وجود الله دلائل على الكفر بالله. هذه قضية الكفر وخطر الكفر على المجتمعات البشرية. إنك الإنسان توصل إلى صناعة الكمبيوتر، إلى الإلكترون، من الذي صنع الكمبيوتر؟ أليس الكفر البشري؟ من أكبر، الكمبيوتر أم العقل البشري الذي صنع؟ من أكبر، العقل البشري أم الذي خلق العقل البشري؟ من هو الأكبر؟ من الذي يجب أن يعبد؟ الإنسان المخلوق أم الله الخالق؟ قضية أخوان لا تحتاج إلى كثير فكر، ولكن وهذا جعل الله بالفطرة، ولكن الناس الذين تتلمذوا على يد إبليس، الناس الذين أرادوا العلو في الدنيا، هم الذين يكفرون بآيات الله ويجحدون نعم الله تعالى عليهم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، ماذا تفعل يا رجل؟ ماذا تفعل يا إنسان بعباد الله؟ ماذا تفعل بالشعوب والأمم التي تفسدها وتحرض بعضها على بعض وتحملها على التسيب وعلى العهر وعلى السفر وعلى الفساد وعلى الخيانة؟ أخذته العزة بالإثم، يعتز بآثامه، يعتز بجرائمه. هل هناك عاقل يعتز بجرائمه؟ يعتبر جرائمه حسنات، يعتبر فساده إصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يسمون برامجهم التربوية والتلفزيونية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفلسفية المنحرفة، يعتبرونها صلاحا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، أي شهادة الله تعالى بهم، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يفهمون. نعم، أخذته العزة بالإثم، هذا الصنف الأول من الناس، فحسبه جهنم. هذا الحكم عليه، صدر حكم من الله على المفسدين في الأرض بأن مأواهم النار، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني أسوأ مكان هو مكان المفسدين في الأرض عند الله. ومن الناس، انتبهوا إلى الصنف الآخر من الناس، ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع حياته ويمضي حياته في طاعة الله، يعني يصبح عبدا لله، يكرس حياته عبدا لخالقه، عبدا لمولاه وسيده. ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، في اشترى أخذ، شرى أعطى، أعطى نفسه لله. يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يطلب بذلك بهذا البيع مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فاسألوا الله تعالى أن يجعلنا ممن يشرون أنفسهم لله تعالى، اسألوه تعالى أن يجنبنا أخلاق المفسدين وأفعال المفسدين وجرائم المفسدين، واسألوه تعالى أن يجعل كل حياتنا إيمانية في ظلال رحمة الله تعالى، نلقى الله تعالى ونجعل الدنيا مزرعة الآخرة، نجعل الدنيا فرصة لاكتساب رضوان الله تعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان فريضة الحج.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن التحلل من الإحرام. ما معنى التحلل من الإحرام؟ كيف يكون هذا التحلل؟ نسك الحلق أو التقصير. الحلق هو إزالة شعر الرأس، والتقصير هو الأخذ من جوانبه. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وبه يتم التحلل من إحرام الحج والعمرة، ولا يسقط عن الحاج والمعتمر حتى يأتي به. ما هو زمان الحلق أو التقصير؟ بالنسبة للمعتمر، زمان الحلق والتقصير، طبعا الحلق أو التقصير، عندما ينتهي من أفعال العمرة، عندما ينتهي من الطواف والسعي يحلق أو يقصر شعره. هذا بالنسبة للمعتمر. زمان الحلق أو التقصير يجب على المحرم بالعمرة أن يحلق أو يقصر بعد الانتهاء من السعي. أما بالنسبة للحاج فعليه أن يجب عليه أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة، يعني في أيام النحر الأربعة، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، هو مخير في أي يوم من هذه الأيام. طبعا السنة والمستحب أن يكون في ضحى يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أخره إلى آخر يوم من أيام التشريق لا بأس ولا غبار في ذلك. أول وقت طبعا المستحب هو ضحى، لكن ما هو أول وقت يجوز فيه الحلق أو التقصير في يوم النحر؟ يجوز عند الشافعية والحنبلية قبل أن يبدأ يوم النحر، منذ منتصف ليلة النحر، يعني قبل أن يطلع الفجر، منذ منتصف ليلة النحر يجوز عندهم أن يحلق الحاج أو أن يقصر شعره. بينما عند الحنفية والمالكية يجب عليه أن ينتظر إلى طلوع فجر يوم النحر حتى يستطيع أن يحلق أو أن يقصر. يجب على المحرم بالحج أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة. يبدأ وقت الحلق أو التقصير عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر، وأفضل أوقاته ضحى يوم النحر. ماذا لو أن الحاج أو المعتمر حلق أو قصر قبل وقت الحلق أو التقصير، أراد أن يتحلل من إحرامه لكنه أخطأ الوقت؟ مثلا المعتمر أراد أن يتحلل من إحرامه فحلق أو قصر قبل أن ينتهي من السعي، هذا لم يتحلل من إحرامه، لأنه حتى يتحلل من إحرامه يجب أن يقع التحلق أو التقصير في الوقت الذي يجوز فيه. فإذا هذا المعتمر عليه أن يعيد نسك الحلق أو التقصير بعد أن ينتهي من السعي، وعليه فدية لأنه حلق أو قصر في الوقت الذي يحظر عليه ويحرم عليه أن يحلق أو يقصر، لأن الحلق أو التقصير هو من محظورات الإحرام، ما لم ينتهي بعد من أفعال العمرة، لا يجوز له أن يقصر شعره ولا أن يحلق شعره. ففي هذه الوقت عليه فدية، إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرام. هذا بالنسبة للمعتمر. بالنسبة للحاج، متى يجوز له أن يبدأ الحلق أو التقصير؟ قلنا عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر. فإذا حلق أو قصر قبل منتصف ليلة النحر، حلقه أو تقصيره غير صحيح، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير، وعليه فدية لأنه ارتكب محظورا في الوقت الذي لا يجوز له أن يفعله. الحاج أو المعتمر الذي يحلق أو يقصر قبل بداية وقت الحلق لم يتحلل من إحرامه بهذا العمل، وعليه فدية لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير في الزمن الذي يجوز فيه. هذا إذن بالنسبة للوقت الذي يجوز فيه الحلق والتقصير بالنسبة للحاج والمعتمر. لكن ماذا لو أن الحاج أو المعتمر أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا للحكم، لا يعلم أن عليه أن يحلق أو يقصر، أخره وفيما بعد تذكر، أو فيما بعد مدة أخبر بأنه ذكر أمام شخص من الأشخاص أنا لم أحلق أو لم أقصر أو فعلم هذا، فما هو الحكم؟ إذن عليه أن يقوم مباشرة بالحلق أو التقصير، بحلق شعره نهائيا أو تقصيره من جوانبه، عندما يتذكر أو عندما يعلم بوجوب هذا النسك، يبقى في ذمته إلى ما يشاء الله تعالى. لا يجب عليه ذبح شاة لتأخير الحلق أو التقصير، ولكن قد يجب عليه أن يذبح
عدة شياه وليست شاة واحدة إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، لأن الحاج إذا لم يحلق أو عفوا لأن المعتمر إذا لم يحلق أو يقصر وما يزال محرم بالعمرة. إذا أخر المعتمر الحلق أو التقصير حتى عاد إلى بلده ناسيا أو جاهلا أتى به حين يتذكره أو يعلم بوجوبه، ولا يجب عليه ذبح شاة إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. كذلك الحاج إذا أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا لحكم الحلق أو التقصير، أخره عن يوم النحر وعن أيام التشريق الثلاثة، أيضا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الحنبلية إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، إذا عليه حين يتذكر أو حين يعلم بالوجوب أن يحلق أو يقصر. في هذه الفترة قبل أن يحلق أو يقصر المحظورات هو ما يزال محرم، لم يتحلل التحلل الأكبر، تحلل التحلل الأصغر، رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة، يجوز له كل شيء ما عدا المعاشرة الزوجية. إذن يجوز له أن يلبس المقيط، أن يتطيب، أن يقص أظافره وما إلى ذلك، لكن لا يجوز له أن يعاشر زوجته. فإذا عاشرها قبل التحلل الأكبر قبل الحلق والتقصير ففي هذه الحالة يجب عليه ذبح شاة. إذا أخر الحاج الحلق أو التقصير إلى ما بعد أيام التشريق ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. مسألة: امرأة معتمرة نسيت أن تقصر شعرها بعد انتهاء المناسك، فلما عادت إلى بلدها تذكرت، ماذا يجب عليها مع العلم أنها تطيبت وقلمت أظافرها وعاشرها زوجها المعاشرة الزوجية الكاملة؟ الجواب: يجب عليها أن تقصر شعرها مباشرة، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية عند الشافعية والحنبلية على الطيب لأنها في حكم الناس، ويجب عليها فدية لتقليم الأظافر، وعليها ذبح شاة للمعاشرة الزوجية عند الحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج رمت جمرة العقبة وطافت طواف الإفاضة ونسيت أن تقصر شعرها وتذكرت بعدما عادت إلى بلدها، ماذا يجب عليها؟ الجواب: عليها أن تقصر شعرها فور تذكرها، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية إذا تطيبت وقلمت أظافرها لأنها تحللت التحلل الأول، ويجب عليها ذبح شاة إن عاشرها زوجها عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية. بداية أحب أن أقول حلق الرأس، حلقه هو إزالة الشعر بالكامل، بالنسبة للرجل هو أفضل من التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المقصرين. إذن الأفضل بالنسبة للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه بشعر رأسه كاملا، إن أراد أن يقصر فلا بأس في هذا. بالنسبة للمرأة يكره في حقها ولا يستحب أبدا أن تحلق شعرها نهائيا، وإنما يستحب لها أن تقصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. المقدار الواجب حلقه أو تقصيره: حلق الرأس للرجال أفضل من التقصير وأكثر ثوابا. يكره للمرأة أن تحلق رأسها ويتعين في حقها التقصير. ماذا لو كان الرجل أصلعا أو كانت المرأة صلعاء، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يستحب في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء أن يمرر الأصلع الموس على رأسه تمريرا فقط، هذا على وجه الاستحباب. عند الحنفية على وجه الوجوب يستحب للأصلع عند جمهور الفقهاء أن يمرر الموس على رأسه، يجزئ الحلق بأي أداة من الأدوات التي يتحقق بها إزالة الشعر كالنتف والموس وآلة الحلاقة الكهربائية والمقص. ما هو الحد الواجب حلقه أو تقصيره؟ عند الحنبلية والمالكية يجب حلق الرأس بكامله
أو تقصير شعر الرأس من جوانبه كامل شعر الرأس بمقدار أنملة. الأنملة هي أول الإصبع إلى حد المفصل. في هذا في الواقع قد يصعب على المرأة أن تفعله لأنها تحتاج إلى حلاقة نسائية، وهذا يصعب أن يوجد في وقت العمرة أو وقت الحج. فبالتالي يعني إذا أرادت أن تأخذ الشعر من كل جوانب بمقدار أنملة قد تفعل هذا على شكل غير متناسق، لذلك يجوز لها أن تأخذ بمذهب الشافعية. في هذه الحالة الرجل يمكنه أن يذهب إلى حلاق بكل يسر وسهولة فيفعل إما حلق الرأس أو تقصير الرأس شعر الرأس. المرأة يمكن لها أن تقلد مذهب الشافعية، يكفي عند الشافعية حلق أو تقصير 3 شعرات من شعرات الرأس، فإذا هذا يكفي عندهم ليحصل التحلل من الإحرام. عند الحنفية يجب حلق ربع الرأس أو تقصير ربع الرأس مع الكراهة، الأفضل عندهم أن يحلق الرأس كله أو يقصر شعر الرأس كله. حد الحلق أو التقصير المجزئ، ذهب الحنبلية والمالكية إلى وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، ويكون التقصير بمقدار أنملة فأكثر، والأنملة هي رأس الإصبع من المفصل. ذهب الحنفية إلى جواز الاكتفاء بحلق ربع الرأس أو تقصير ربعه بمقدار أنملة مع الكراهة. ذهب الشافعية إلى أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير 3 شعرات. مسألة: امرأة معتمرة تريد التحلل من إحرامها، فأمسكت بطرف شعرها من الأمام وقصرت منه 4 شعرات، هل يجزئها هذا التقصير؟ الجواب: يجزئها فقط عند الشافعية. مسألة: امرأة حاجة أو معتمرة انتهت من المناسك وأرادت تقصير شعرها، فطلبت إليها والدتها أن تقصر لها شعرها ففعلت ثم قصرت شعر نفسها، هل فعلها صحيح؟ الجواب: فعلها صحيح، إذ يجوز للمحرم أن يحلق شعر غيره أو يقصره قبل أن يحلق أو يقصر شعر نفسه ولا شيء عليه. مسألة: رجل محرم بالحج تحلل من الإحرام بحلق رأسه ثم اعتمر بعد أيام التشريق من منطقة التنعيم، كيف يتحلل من إحرامه؟ الجواب: يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه لأنه لا يستطيع حلق رأسه ولا تقصير شعره، ويكفيه أن يفعل هذا ليتحلل من الإحرام. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن التحلل من الإحرام، كيفية التحلل، وعن كيفية الحلق أو التقصير. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.
1: فاضت بالعبرة عيناه، أضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجة

0: معلومة مقدسية. البلدة القديمة.
1: جريدة اليوم يا يوسف مليئة بالأخبار المهمة عن القدس. مثلا اسمع هالخبر: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 7 شبان مقدسيين من البلدة القديمة في القدس المحتلة.
2: البلدة القديمة؟ وفي قدس قديمة وقدس جديدة؟
1: البلدة القديمة هي مدينة القدس التاريخية، وتقع في شرق مدينة القدس، ومساحتها حوالي 871 ألف متر مربع، محاطة بسور له 13 باب، من أشهرهم باب العمود أو باب دمشق اللي بناه الرومان لما كانوا متواجدين في القدس، وجددوا السلطان العثماني سليمان الأول.
2: ومين ساكن الآن فيهم يا مريم؟
1: تقسم البلدة القديمة إلى 4 أحياء، هي الحي الإسلامي وفي المسجد الأقصى المبارك، الحي اليهودي وتم توسيعه بعد ما احتل اليهود شرق القدس عام 1967 ميلادية، وفي حارة المغاربة المهدمة وباب المغاربة اللي بيقتحم منه المستوطنين المسجد الأقصى، وفي أيضا حائط البراق أو ما يسميه اليهود بحائط المبكى، والحي الأرمني وهم من الطوائف المسيحية ذو العرق الأرمني، بالإضافة للحي المسيحي اللي بيضم أعظم مكان مقدس بالنسبة للمسيحيين وهو كنيسة القيامة.
2: والله واضح إنه البلدة القديمة فيها تنوع دين كبير. شكرا شكرا يا مريم.
0: معلومة مقدسية.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن علم القرآن

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج إلى كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع. مردود ذلك الفهم الخاطئ ربما يكون من طغيان العامية على الفصيحة، لأن هنالك كثيرا من الكلمات التي قد تستعمل استعمالا عاميا في معنى والاستعمال الفصيح في معنى مغاير، فربما تطغى الكلمة العامية المحكية على الكلمة الفصيحة، وربما يكون مردود ذلك أو سببه أن هذه الكلمة من جذر عربي له معان عدة في المعاجم، فيذهب السامع إلى المعنى المشتهر ولكن المقصود من الكلمة معنى آخر. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا أحبتي في هذا السياق القرآني في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عن الكبر والخيلاء، فيقول واقصد في مشيك أي اعتدل. هنا قد تفهم كلمة اقصد أي توجه إلى مكان مقصود، أي اذهب إلى وجهة معينة، لكن ليس هذا المعنى المراد بالرجوع إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم العربية. اقصد أي اعتدل، القصد هو الاعتدال. فالمشية المطلوبة هنا من الإنسان المشية المعتدلة بين الهوينا وبين الإسراع، لئلا يكون في مشية الإنسان شيء من الكبر وشيء من الخيلاء والتكبر، فالقصد هو التوسط. وبذلك قالت المعاجم العربية القديمة جميعها قالت إن القصد هو التوسط. أحبتي في سياق النهي الحقيقي من أو قد يكون من باب النصح والإرشاد في الأخلاق القويمة السوية قوله سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طبعا وردت في السياق القرآني بأكثر من مرة: ولا تمشي في الأرض مرحا. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أنك لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي فرحا، لأن من معاني المرح هو الفرح، من معانيها في السياقات الاجتماعية المستعملة في عصرنا الحالي، ومن معانيها أيضا في المعاجم العربية، ولكن ذلك لا ينسجم مع السياق القرآني الذي وردت به هذه الكلمة. فلو عدنا إلى هذه الكلمة في القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يعني مستحيل بشكل موضوعي عقلاني أن الله سبحانه وتعالى ينهى الإنسان عن الفرح، وإنما من معاني المرح وهو المقصود بإجماع المفسرين هو التكبر والخيلاء. وأيضا بذلك قالت المعاجم القديمة وعلى رأسها لسان العرب، مقاييس اللغة، تاج العروس، المخصص، المحكم، كل المعاجم تقريبا تقول بنفس المعنى: المرح هو التكبر والخيلاء، وتصعير الخد هو إمالة الخد كبرا، أي أنك لا تتكبر على الناس. فهنا هذه الآية تحض على حسن الخلق في المعاملة، تحض على حسن الخلق لئلا يمشي الإنسان بشيء من الكبرياء، بشيء من الخيلاء، بشيء من التكبر، وإنما يمشي الهوينا بكرم أخلاق بتواضع مطلوب. أحبتي هذا هو المعنى المنسجم مع السياق القرآني في هذه الآية وفي هذا الموضع. نحن معكم في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى سنتناول كلمات قرآنية أخرى غير هذه في حلقات أخرى، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: من هنا انطلق
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقى ان الرسل اللي مبعوتة من قريش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بتاخدش خطوة لقدام في الاصطلاح على السلام وحسن التعايش وهنعمل عمرة وهنمشي بلدنا، فقرر ان هو اللي يبعت مرسال من عنده لقريش. بعت مين؟ بعت سيدنا عثمان بن عفان، سيد من سادات مكة قبل الهجرة، ناس كلها بتحبه، رجل معروف سنه كبير. وراح سيدنا عثمان بن عفان، النبي وصاه بوصيتين، تقول لأهل مكة احنا مش جايين إلا للعمرة، وتقول لبعض المؤمنين اللي موجودين في مكة اللي أسلموا مش عارفين يهاجروا إن أبشروا فقد اقترب الفتح من الله علينا. راح سيدنا عثمان بن عفان، استقبلوه أهل مكة المشركين استقبال في غاية الاحترام، شاف المؤمنين وطمنهم إن شاء الله ربنا يفتح على رسول الله قريبا، وقالوا له لو عايز تطوف بالكعبة اتفضل. قال لا والله، لو أقمت عندكم سنة ما طفت بالكعبة حتى يطوف بها رسول الله أولا. وحصل حاجة أخرت سيدنا عثمان بن عفان في مكة، وجت أخبار لسيدنا النبي أن سيدنا عثمان بن عفان قتل في مكة، طلع خبر بكده. فقال صلى الله عليه وسلم من يبايعني؟ احنا من شوية كنا جايين عشان نعمل عمرة، انتوا عايزين تحاربونا، احنا مش عايزين نعمل عمرة، لو حاربتونا ندافع عن نفسنا، لكن في نفس الوقت تقتلوا حد مننا؟ لا، احنا عندنا كرامة، الاصل اننا نبحث عن السلام، لكن تيجوا علينا بالطريقة دي ندافع عن نفسنا. فقال من يبايعني؟ فتجمع الصحابة تحت شجرة ونزل القرآن قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويبايع الصحابة ويتسأل عبد الله بن عباس على ما بايعكم رسول الله؟ قال بايعنا على ألا نفر، إحنا مش هنهرب. ولما سيدنا النبي بايع كل حط إيديه كده، فقال النبي بعد ما حط إيدي الأولى ثم حط إيدي التانية وقال هذه بيعة عثمان بالنيابة عنك يا عثمان. ولكن ظهر بعد كده ان سيدنا عثمان لم يقتل ولا اي حاجة. ولما رجع سيدنا عثمان الصحابة قالوا له طبعا طفت بالكعبة، قال لا والله ابدا ما اطوف وان مكثت سنة حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين خدت مكة قرار ان هم يبعتوا حد علشان يصالح النبي، يعني يعمل صلح مع النبي. فبعتوا واحد من المشركين اسمه سهيل بن عمرو. فلما جي من بعيد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم سهيل سهل أمركم. كان صلى الله عليه وسلم بيستبشر بالأسماء الحلوة ويستبشر إن وراها أقدار حلوة، وكان عليه الصلاة والسلام بيغير الأسماء اللي مش حلوة. فكان في واحدة اسمها جهدمة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت ليلى. وواحدة تانية اسمها عاصية، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت جميلة. واحد اسمه المضجع يعني النايمان على نفسه، قال بل أنت المنبعث. وكان ينبسط لما يسمع اسم نافع أو اسم نجاح أو اسم يسار. فلما شاف سهيل قال سهل أمركم. فجي سهيل بن عمرو وقال له إحنا جاهزين إن إحنا نتصالح ونكتب ما بيننا صلح يا محمد. فسيدنا النبي قال طب خلاص يا علي بن أبي طالب. والراجح يعني الأقوى إن عند العلماء النبي ما كانش بيقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم. يا علي هات لنا ورقة عشان نكتب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل قال له استنى، ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ اكتب باسمك اللهم ما نعلم من الرحمن ومن الرحيم. حاضر، امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. ف فالنبي بيقول له هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال استنى لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال امحوها يا علي. فسيدنا علي قال والله لا أمحوك أبدا، والله ما أنا مسح اسم حضرتك. قال له يا علي، كأن النبي يعني فهمه كده احنا عندنا هدف أكبر، امحوها يا، قال له لا مش همحوها. فسيدنا النبي قال له هي فين الكلمة؟ قال له هنا. فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت حلفانك تم، اكتب بقى من هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ايه العهد؟ مفيش عمرة هترجعوا. حاضر. اي حد منا يجي مسلم ليكو هتردوا لينا. حاضر. اي حد منكم يبقى مسلم ويشرك ويرجع على مكة هناخده. حاضر. العهد ده مدته قد ايه؟ 10 سنين. تمام. احنا فعلا عايزين سلام ومش عايزين حرب، وعايزين لما يبقى فيه سلام الناس تسمع عن حقيقة الإسلام من غير المناوشات بتاعتكم وسوء الأدب بتاعكم والاجتياح والاعتداء بتاع المشركين. حاضر حاضر حاضر. وهم بيكتبوا الصلح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصلح، خلاص جاي من بعيد أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيكتب مع النبي عليه الصلاة والسلام العهد. فهو جاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أم سهيل أي لسيدنا النبي هذا أول العهد، أدي أول موقف بعد العهد. قال له إحنا لسه ما خلصناش. قال له لا خلصنا. فيبدو أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هياخد قرار دلوقتي برجوع أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. لما سيدنا عثمان بن عفان رجع، لأنه طلع ما تقتلش كانت إشاعة، قالوا له أنت طفت بالكعبة؟ الصحابة سألوا، قال والله لو مكثت 100 عام ما طفت إلا أن يطوف رسول الله أولا. أنا بحس إن في كده إيه، مستوى من مستويات الحب بين الصحابة وسيدنا رسول الله والتوقير كده. أنا ما مش هستمتع وأنا بطوف والنبي مش عارف يخش يطوف، نبقى نطوف مع بعض صحاب حبايب رسولي حبيبي. شبهها طبعا بس من بعيد قوي على حياتنا إحنا. عارف لما هتستنى حد ما تاكلش لما هو يجي، فيجي يلاقي السفرة كلها محطوطة كده، ما مديناش ايدينا الاكل ما يحلوش الا بيك، ما نتحركش الا وانت معانا. في شيء من التقدير وان انا كده ايه يعني وجودك هو اللي بيعمل طعم للحاجه. حاجه تانية، وسيدنا رسول الله بيكتب الصلح، سيدنا علي بيكتبه له، يعني سيدنا النبي عايز عليه الصلاه والسلام، مش النور بقى اللي في الموضوع هنا، عايز الصلح عشان ما يبقاش فيه خناق، مش حرب، مفيش دم، مفيش نزاع، في سلام وهدوء، ونوصل دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة. فما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، بس الصلح. ما تكتبش من محمد رسول الله، ماشي. سيدنا علي يقول له لا، انت رسول الله ومش همسحك، مش همسح اسمك يعني، لا امحوك ابدا. استنى يا علي استنى، عايزين نوصل لحاجة معينة فيها مصلحة العنيد اللي قدامنا. عايز اقول لك بس ان سهيل بن عمرو ده أسلم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحلق في اليوم حجه عليه الصلاة والسلام، ما كانش ولا شعرة بتنزل من النبي على الأرض، كان بياخدها في إيديه من كتر تعلقه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيقول له لو نعلم أنك رسولا لاتبعناك. النبي يصبر صلى الله عليه وسلم عشان كل الناس المسلمين وعشان غير المسلمين كمان. عارف لما تبقى قيمك وأهدافك واضحة، بتعرف مش هقول تتنازل، تعرف تتغاضى عن إيه علشان تعرف توصل للهدف الأسمى. ساعات كتير وإحنا بنتكلم مع بعض تطلع كلمة ملهاش لازمة من واحد في نقاش، والبيت يولع نار وإحنا كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا عايزين نوصل فيه الحل، اتدمر الموضوع واتدمرت العلاقة لأن إحنا سيبنا كل حاجة وركزنا في الكلمة اللي اتقالت، وكان ممكن الواحد يتغاضى. ويعني زي ما ربنا قال في القرآن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تصرفات نور لكل واحد عايز يحقق وهو ماشي تبقى حياته منورة. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم، ف في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

لاقى أوجاعا وتألم، إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. عليه

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة في الذنب أكبر من الذنب. نحن كلنا يا أيها الإخوة نذنب، هكذا الإنسان، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن إذا أذنبت لا تفعل خمسا، لأن أمورا خمسة هي أكبر من الذنب بحد ذاته. ما الأمور الخمسة التي هي أكبر من الذنب وهي موجودة في الذنب؟ هذا هو حديث اليوم. الأمر الأول: لا تصر. الإصرار يجعل الصغيرة كبيرة. لا تقل أنا سأبقى قائما على هذا الذنب، لا تقل أنا سأبقى ممارسا لهذا الذنب. لا تصر على ذنبك حتى لا تكن أو حتى لا تكون من الذين يبارزون الله عز وجل بالمعصية. بل إذا أذنبت فتب، إذا وقعت فقم، إذا سقطت فارفع نفسك، ولا تبقى أرضا. ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. ما معنى هذا الحديث يا أيها الإخوة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ويقول لك: لو سقطت

20 سنة، ثم زلت قدمه وعصاه 20 سنة. لقد ارتكب أشياء كبيرة. في ليلة من الليالي عاد من ليلة حمراء صاخب إلى داره، كان ثملا وقد أصابه من الفحش ما أصابه. دخل بيته ووراء الباب كانت هناك مرآة، نظر في وجهه وكأن حديثا في الداخل حركه. رأى وجهه المظلم، رأى آثار الذنب تملأ وجهه، نظر إلى قلبه القاسي الذي جف من بعده عن ربه، وكأن الله أراد به خيرا فذكره بأيامه السابقات التي كان فيها قريبا من حضرة الله. دمعت عينه وبدأ يبكي، ثم قال بينه وبين نفسه: إلهي، كنت قريبا منك ثم ابتعدت عنك، تراك إذا رجعت إليك تقبلني؟ كأن حديثا في داخله حدثه وقال: عصيتنا أو أطعتنا 20 سنة فأحببناك، وعصيتنا 20 سنة فأمهلناك، وإذا عدت إلينا قبلناك، قبلناك، قبلناك. يا من ابتعدت عن ربك، الآن ارجع، ارجع، لأن الله يمد إليك يده جل جلاله، يريدك أن تعود. إنه يبسط يده للتائبين، وإنه يحب المقبلين، وإنك إن اصطلحت معه اصطلحت مع وجودك كله. 5 في الذنب أكبر من الذنب. إذا أذنبت لا تفعل 5، لا تصر. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب. وإني لأرى رجعتك إليه قريبة، وإني لأرى عودتك إلى طاعته قريبة. الأمر الثاني: لا تسر، لا تفرح بالمعصية. الفرح بالمعصية أكبر من المعصية. وفرق كبير يا أيها الإخوة بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. فرق كبير يا أيها الإخوة بين من يذنب ويتألم من ذنبه، ويتألم من بعده عن ربه، ويتألم ويضيق صدره مما يفعل، وبين من يذنب ويبتسم ويسر ويعتقد أنه حقق انتصارات عالية. أتفرح لأنك خالفته؟ أتذكرون يا أيها الإخوة في سورة التوبة عندما تخلف أناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ لقد كانوا فريقين، فريق الله عز وجل لم يتب عليهم، وفريق تاب الله عليهم. الذين لم يتب الله عليهم هم الذين فرحوا بمعصيتهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لكن بالمقابل الذين ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت تاب الله عليهم. إذا أذنبت لا تفرح، إذا أذنبت لا تسر. 5 في الذنب شر من الذنب، أكبر من الذنب. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والفرح بالذنب أكبر من الذنب. ثم الأمر الثالث: المجاهرة بالذنب أكبر من الذنب. إذا أذنبت لا تجاهر، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. يا أخي تفضح نفسك، إن الله يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره، ثم هو يصبح يفضح نفسه، يقول: فعلت البارحة كيت وكيت. كل

أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يفضح نفسه في النهار، فإذا أذنبت لا تجاهر، استر عليك، لأن الله ستير يحب الستر، واستر من غيرك ما تحب أن يستر الله تعالى عليك فيه وما تحب أن يستر غيرك عليك. خمسة في الذنب أكبر من الذنب: الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والسرور بالذنب أكبر من الذنب، والمجاهرة بالذنب أكبر من الذنب، واستصغار الذنب أكبر من الذنب. بعض الناس أيها الإخوة يذنبون الذنوب ثم يقول: يا أخي أنا ماذا عملت؟ انظر إلى غيري، أنا عملت أمرا صغيرا. قال الصالحون: لا تستصغر الذنب، لا تنظر إلى صغر الذنب، وانظر إلى عظم من خالفت. أنت خالفت جبار السماوات والأرض، أتخالفه؟ لا تستصغر الذنب، وما دمت ترى الذنب صغيرا فنحن نخاف أن يعد عليك كبيرا، وما دمت ترى الذنب كبيرا فنحن نطمئن إن شاء الله أن يجعله الله تعالى لك صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. أرأيت إلى النار العظيمة كيف تصنع؟ إنها تبدأ الصناعة من نار صغيرة. أرأيت إلى الحطب الكبير كيف يوقد؟ إنه يوقد بقطع صغيرة من هذا الحطب. خمسة في الذنب أكبر من الذنب: لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تستصغر. ثم خامسا وأخيرا: لا تدعو إلى الذنب. من أصعب الأشياء أن تكون نائبا عن إبليس في عمله. أتدري ماذا يفعل إبليس؟ كلنا يدري، إنه يدعو إلى المعاصي. فلا تدعو الآخرين إلى المعصية، أنت كريم شأنك أن تدعو إلى الطاعات لا أن تدعو إلى المعاصي والمنكرات. أنت نبيل مفطور على الكرامة وعلى الرفعة وعلى الدعوة إلى الخير، فلا تدعو إلى الشر، لا تدعو إلى المعصية، لا تدل أصحابك على مكان المعصية ولا على زمان المعصية ولا على جو المعصية، حتى لا تكون نائبا عن إبليس في عمله. هذه خمسة في الذنب أكبر من الذنب. غير أني أحب أن أختم الحلقة بأن أقول لك: إذا أذنبت فدع للصلح موضعا. ذكروا بأن رجلا كان قاطع طريق، مرة قطع الطريق على أناس وكبل منهم بعضهم، أخذوا منهم الأموال، أخذوا منهم الطعام، أخذوا منهم الشراب، أخذوا منهم كل شيء ثم كبلوهم. وكان زعيم عصابة اللصوص مع عصابته هو الذي يمارس هذه الكبيرة من الكبائر، قطع الطريق. لما انتهت العصابة من قطع هذا الطريق، جاءوا بالطعام وبالفاكهة وبالشراب إلى سيدهم وراحوا يأكلون ويشربون، ثم قدموا لسيدهم قاطع الطريق، قدموا له طعاما، فاعتذر بشيء غريب، قال: أنا لا أكل لأني صائم. عجب هؤلاء الذين قطع عليهم الطريق. قال أحدهم: أتقطع الطريق وأنت صائم؟ قال: يا رجل، أدع للصلح موضعا. تمر الأيام ويجد هذا الرجل قاطع الطريق حول الكعبة يطوف ودموعه تغسل وجهه. يقول له: يا رجل، ألست أنت الذي قطعت عنينا الطريق في يوم كذا وكذا وكنت صائما؟ قال: نعم. قال: أراك الآن في الحج حول الكعبة. قال: ذاك الصيام قد بلغ بي هذا المقام. إذا أذنبت فدع للصلح موضعا.
هذه هي الخمسة في الذنب التي هي أكبر من الذنب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا في هذه الأيام الخيرات، وأن يجعلنا من أهل الطاعات، وإذا أذنبنا أن نعود إليه مسرعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنا وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بقصة سيدنا يوسف: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه الآية المباركة ربما هي من أكثر الآيات التي أساء الناس استخدامها في حياتهم، بل إن من الناس من فهم المقصود منها بغير مراده، ومع ذلك اتخذ هذا الفهم الأعوج منهجا ودستورا في كل أمور حياته. بعض الناس تتحدث معهم فيقولون لك بلسان كله ثقة: شيخ، النساء ما لهم أمان. تقول له ليه؟ يقول لك: يا شيخ، رب العالمين قال إن كيدهن عظيم. يا أخونا، أولا رب العالمين لم يقل كيدهن عظيم، وإنما الآية تقول كيدكن وليس كيدهن. اثنان، الآية جاءت في القرآن الكريم حكاية عما قاله عزيز مصر الذي رأى كيد زوجته وأصحابها فقال إنه من كيدكن. ركزوا معي، الكلمة فيها كاف المخاطب، أي أن الخطاب في هذه الكلمة محصور في مجموعة من النساء وليس على العموم. ثلاثة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، جاءت كرواية عن مجموعة محددة من النساء، وبالتالي هي إخبار عن هذه المجموعة وليس حقيقة قرآنية عن كل النساء في هذه الدنيا. وبالتالي من المفاهيم الباطلة والمرفوضة والتي تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن كل امرأة هي من أصحاب الكيد، وبناقشك وبصير يجيب لك أدلة. طيب إذا كان الأمر كما يعتقد البعض وكانت كل النساء من أصحاب الكيد والغش والاحتيال، ماذا نقول في السيدة مريم التي قال عنها الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ يقول لك: شيخ، هيدي قبل، نحن هلأ بالإسلام. قل له: ماشي بالإسلام. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون؟ بل أين نحن من وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ لك يا أخي، بترضى حدا يقول عن أمك من أهل الكيد؟ عن بنتك من أهل الكيد؟ ثم سؤال آخر: إذا سار الإنسان في هذه الدنيا وهو يفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم، هل يمكن أن نقول بناء على ما هو يفهم وفي بداية السورة عينها وهي سورة يوسف، إنه لما رب العالمين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هل يحق لي أن أقول كل إنسان ينتبه من إخوته لأن الإخوة من أهل الكيد والاحتيال، على كل إنسان أن يكون على حذر من إخوته ولا يأمن لهم؟ أكيد لا. من نتائج هذا الفهم الكارثي للآية المذكورة أننا رأينا الكثير والكثير من الأزواج يسيئون لزوجاتهم ويهينون زوجاتهم ثم يقول لك: كيدهن عظيم. شفنا أذى وضرب وإساءة وظلم وعدم تعامل بالمعروف، والشعار المبرر: كيدهن عظيم. بل من الذكور، ولا أقول الرجال، من يصر على إهانة زوجته علانية ويعاملها بالمنكر تحت ستار أنها من أهل الكيد ولا بد من القساوة في التعامل معها. وقد ما بدكم اخترعوا أحاديث واخترعوا روايات فقط حتى يحققوا هذه الرغبات المشوهة. مع مرور الزمن، تعاقب السنوات، تكون في اللاوعي الداخلي عند الناس هذا الشعور البغيض الذي يقوم على أسس فكرية باطلة صورت وبكل أسف على أنها مفاهيم دينية. وصلنا لزمن أصبحت كل امرأة متهمة فقط لأنها امرأة، كل زوجة مدانة فقط لأنها امرأة. تخربت البيوت، تشوهت العلاقات، انهدمت الأسر، وبالمقابل صار عندنا ردة فعل، فجاء من يدافع عن حقوق المرأة فشطح شطحات مرفوضة، وكانت النتيجة ضياع أسس العلاقات الزوجية في المجتمع، لأننا لا نريد أن نفهم كلام الله تعالى كما أمر، وإنما نصر على التمسك بفسادنا وضلالنا. أيها الأحبة، شوفوا حالات الطلاق من حولكم، انظروا إلى الخلافات الزوجية كم أصبحت منتشرة، وانظروا أيضا كيف يتم تبرير كل هذه الأخطاء بشعارات دينية. تدرك حينها كم نحن بحاجة إلى فهم صحيح لكتاب الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تحدثت معكم في اللقاء الماضي عن شيء من المطلوبات أن يستعد بها الحاج، وهذا الاستعداد يعني في أي سفر الإنسان يستعد بالتذاكر ويستعد بترتيبات الفنادق وكذا، لكن الحج استعداداته تختلف لأنه أيضا لازم يعمل هذه الأمور، يرتب طعامه ويرتب راحلته ويرتب إقامته وماذا سيفعل من برنامج إلى آخر، لكن هناك استعداد نفسي أيضا لأنه في أعظم رحلة إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل عمل أن يكون الإنسان مؤمنا، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فإذا نحن نتحدث عن عمل هو من أعظم أعمال المؤمن، فرصة عظيمة جدا ينافس بها المجاهدين، فنحن نتكلم عن عمل ليس له مثيل من أعمال العبادات، وأجره ليس له مثيل. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا نتحدث عن هذه الاستعدادات. تحدثنا عن مجموعة من هذه الاستعدادات، وأضيف إليها أنه من الضروري أن يختار الصحبة الصالحة. اختيار الصحبة الصالحة، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الذي يبيع العطور، إما أن يعطيك أو أن تبتاع منه، أو على الأقل تشم منه ريحا طيبة. ونافخ الكير الذي ينفخ على النار، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. كذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فالإنسان عندما يذهب إلى الحج من المهم جدا جدا أن يختار الحملة الصحيحة ويختار الصحبة الممتازة. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أحاديث كثيرة جدا، يعني منها حديث عظيم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني هنا الحديث يشير إلى أن الصداقات والصحبة درجات. هناك صاحب، هذا الصاحب لازم يكون مؤمن، وهناك من يأكل طعامك. يعني الصحبة تطورت إلى مستوى أن الواحد صار يعني يجلس مع بعض على غدا وعلى عشاء، يعني صارت صحبة وثيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلمنا عن هذا المستوى من الصحبة، لا يأكل طعامك إلا تقي. فالإنسان يتذكر هذا المعنى وهو يختار صحبة الحج. هناك اليوم ما شاء الله تنافس بين حملات الحج في كل بلاد الإسلام، وحملات الحج يعني التنافس بينها صاير في قضايا دنيوية: من اللي يقدم بوفيه طعام أفضل، من الذي يقدم سيارة فخمة، من وهكذا خدمات، وكلها لا بأس فيها على فكرة. يعني بعض الناس يحتجون أن صار الحج بعض الحملات 7 ستار ولا كذا. أنا شخصيا ما عندي اعتراض على كل هذا، لأن إذا كان الهدف هو أن يرتاح الإنسان ليتفرغ للعبادة، هذا أفضل عندي من أن يكون الإنسان مشغول بالأكل ومشغول بأين ينام وكيف ينتقل وكذا، مشغول. الأفضل أن يتفرغ للعبادة، وخاصة إذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه ورزق، فلا حرج في ذلك يعني. والاعتدال في كل شيء طبعا أفضل. فالمهم أن يكون الإنسان مرتاحا للعبادة. أعظم راحة في قضية العبادة هي الصحبة التي معك. إذا كان اللي معك كل حديثهم في قضايا دنيوية ومشاغل يعني لا علاقة لها بالحج ولا بالذكر ولا بالدعاء ولا بأحوال المسلمين، هذا سيشغلونك. أنا رأيت بعض الشباب في الحج وفي منى وحتى في عرفة مشغولين بالنكت، هذا يعني لحقين عليها كما يقول هنا، في فرص جاية والوقت سيكون مملوء بمثل هذا. الآن هذه فترة وجيزة، أيام معدودات، إذا صار الإنسان عنده فراغ
فليقرأ قرآن، فليصلي، يذكر الله عز وجل، يعمل عمل خيرات، يتعلم العلم. إذا كان تعبان، الله سبحانه وتعالى علمنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني حتى لو كان مستلقي يسمع له مسجل فيه قرآن ولا شريط فيه علم ولا يعني يسبح الله عز وجل ويذكر الله. هناك أساليب كثيرة. من الذي سيساعدك على كل هذا؟ الذي سيساعدنا هم الصحبة. إذا كان الصحبة اللي معي هذا مشغول بقرآن وهذا واقف يصلي والثالث جالس يسبح، الجو نفسه سيشجعني على أن أفعل هذا. أما إذا كان مثلا والله مجموعة من الأخوات هذه مشغولة بالحديث عن الموضة، والثانية مشغولة بانتقاد الناس، والثالثة مشغولة بنوع الملابس، والرابعة ماذا سنأكل، وانتقادات لوالله الإدارة الحملة، يعني انشغلنا عن الحج، ما لأجل هذا كان الحج. طبعا الأسوأ من هذا وهذا أن يكون الإنسان صاحبه في الحج أو في الحياة حتى إنسان فاسق. الفاسق سبحان الله، يعني إذا جاء الإنسان يفعل خير شغله بشيء فاسد. وأحيانا بعض الناس وقد رأيناهم يعني هم أصلا فساق أرادوا أن يحجوا، ولكن معنى الحج ما تعمق في نفوسهم، فما زالت بعض التصرفات التي فيها يعني عدم صلاح للأسف ما زالت موجودة عندهم. فالإنسان يذكر هؤلاء وينصحهم، وبالتأكيد ما يكون هو صاحبهم هؤلاء لأنهم سيشغلوه. طبعا هناك بعض الناس أيضا جهال، عندهم جهل شديد يعني، فتلقى يعني يغضب لأي سبب ويعني يفقد أعصابه. أنا شفت والله شفت عجائب يعني شفت بعض الناس ينتقدون طعام ما شاء الله بوفيه من أحسن ما يمكن، واحد بدأ يتفلسف قال والله ليش ما حطونا لحم غزال اليوم كذا، وهو جهاد يعني هذا جهل. ما لأجل هذا كان الحج. فالواحد يحرص على اختيار الحملة الصحيحة. والنصيحة في هذه المسألة، ابحثوا عن الحملة التي تقدم لكم أفضل برنامج ثقافي علمي شرعي، التزام بالسنة، حرص عليها، تنافس في الخيرات، مسابقات في الخيرات، مسابقات في الصدقات. في بعض الحملات توفر بس خدمات مادية، أكل وشرب ونوم مستوى راقي، لكن ما في أي شيء آخر. لو أخذنا حملة مستواها أقل في هذه المسائل بشيء معقول، ولكن في نفس الوقت تقدم لي من يذكرني ومن يعظني ومن يشجعني ومن يحمسني على عمل الخير، هذا أفضل بكثير. وذلك الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى له كلمة جميلة في هذا، يقول: ينبغي للحاج أن يطلب له رفيقا، يختار صاحب معه راغبا في الخير كارها للشر، يبحث عن إنسان يرغب في الخير ويكره الشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. صاحب لي إذا شافني مشغول ولا يعني غفلت ولا قضيت الوقت فيما لا ينفع ذكرني، إيش رأيك نقرأ قرآن، الأخت تلقى لها أخت صاحبة لها، إيش رأيك نجلس نسبح الله عز وجل، خلينا نروح الحرم نصلي لنا ركعتين، تشجعني على الخير. وإذا وجدتني أنا متشجعة، شافتني أنا قايمة أصلي معاك، شافتني أقرأ قرآن ممكن أجلس أقرأ معاك قرآن، فإذا ذكر أعانه. وابتعدوا عن من يشغلكم عن أنواع العبادات ومجال الخير فيها كثير بتفاهات الأمور. الصحبة الصحبة الصحبة هذه من المسائل العظيمة. وأختم قضايا الاستعداد بالحديث عن حج المرأة، لأن له وضع خاص في الإسلام. جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، يعني طبعا بعد الإيمان بالله عز وجل اللي هو قضية قلب، من الأعمال الدنيا العبادية التي يمارسها الإنسان عبادات الجوارح، هذه من أعظم العبادات الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لكنا أفضل الجهاد الحج. وفي رواية البخاري: جهاد كنا الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحج
يساوي الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أرجو أن يكون واضح يعني هو من أعظم عبادات الإسلام. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الحج معنى الحديث. فقال لا تستطيع، هل تستطيع أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ هل يستطيع الإنسان يقوم الليل كله ما يرتاح أبدا كل ليلة ويصوم كل يوم ولا يفطر أي يوم من الأيام؟ قال لا. قال فكذلك الجهاد، ما في شيء يعدل الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله عز وجل. فالآن هذا الجهاد الذي استأثر به الرجال، الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم الناس شيئا، أعطى الفرصة للرجال أن يجاهدوا. فالمرأة التي تريد أن تأخذ هذا الأجر ولها نية صادقة في الوصول إلى هذا الأجر، كيف تستطيع أن تصل إلى هذا؟ تصل إليه بالحج. الحج مشقة لا شك، مهما كان فيه من أنواع الترف واللين لا يبقى فيه شيء من مشقة. والمرأة سيشق عليها الحج أكثر من الرجل بشكل طبيعي، وقد حججت مع محارمي كثيرا فوجدت هذا الأمر يشق عليهن أكثر منا بكثير. وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد كنا الحج. فالمرأة إذا رتبت نفسها مثل الرجل، إذا رتب نفسها للحج واستعد جسديا واستعد نفسيا واستعد بكل ما يحتاج من أدوات وغيرها، فيصبح الجهاد أسهل عليه. فكذلك المرأة إذا استعدت بأن راعت صحتها وريحت نفسها واستعدت، خاصة يعني خاصة في بعض الفترات في الحج يعني تزدحم فيها الأعمال وتزداد فيها المشقة. يعني يوم عرفة يتلو فورا مزدلفة، يتلو فورا الرجم والطواف، يعني أعمال متتالية يمكن تأخذ قد تصل يعني 18 ساعة ولا 24 ساعة متواصلة. فالإنسان من الضروري أنه يرتاح قبلها في منى، يرتاح. بعض الأخوات يقضين الليل بالحديث والسوالف والكذا ما في راحة، ويأتي يوم عرفة فيضطرن للنوم لأنهن تعبانات. هذا من الحكمة الآن والحنكة، أن تتعامل المرأة مع الحج على أنه جهاد، والجهاد يحتاج إلى عدة واستعداد، استعداد نفسي واستعداد بدني واستعداد بالأدوات المختلفة التي يحتاجها الإنسان. فتعاملي يا أختي مع الحج على أنه جهاد. والجهاد الإنسان إذا أصابته شوكة ولا أصابه ضرر ولا أصابه تعب ولا أصابه أذى ما يتذمر، لأنه في جهاد وكل ما يفعله له أجر. وكذلك مطلوب منك يا أختي ألا تتذمري في الحج، تذكري أنه جهاد. في بعض الأخوات جالسين بس يتذمرنا، يبحثنا عن أخطاء في الحملة ولا أخطاء في الأعمال الإدارية، وهؤلاء بشر مهما فعلوا سيخطئوا. فجالسة بس تريد كأنها تريد أن تجلس في فندق 5 نجوم ولا كذا، هو هذا في النهاية حج، يعني سيحدث فيه مشقة وسيحدث فيه تعب. فنوطن النفوس على أننا دخلنا على جهاد، وبالذات الأخوات هذا جهاد كنا. والمجاهد لا يتذمر ولا يشتكي، بل يصبر ويحتسب ويغفر ويعفو ويرطب القلوب ويساعد الآخرين. مثل المجاهد لما يرى مجاهد آخر تردد ولا انزعج ولا ما صبر، فيصبر ويثبت ويذكر بالأجر العظيم أن نحن في سبيل الله. فكذلك فعلنا أخواتي أن كنا في سبيل الله، جهاد كنا الحج. هذه بعض المعاني في الاستعداد لحج بيت الله الحرام. وانطلقنا نحو مكة شرفها الله تعالى. الأرض قسمها الله سبحانه وتعالى قسمين، أرض حل وأرض حرم، أرض حل وأرض حرم. أرض الحرم لها أحكام شرعية معينة، لا يجوز فيها قطع النباتات، لا يجوز فيها صيد البر إلى آخره. وأما الحل فتجوز فيها كثير من الأمور التي لا تجوز في أرض الحرم. أرض الحرم هذه لها أحكامها سنأتيها. أرض الحل أيضا مقسمة قسمين، قسم تسمى أرض الميقات أو المواقيت. نحن في حل، هذه منطقة يجوز فيها قطع الأشجار وغيرها، لكنها
بالنسبة للذي ينوي الحج أو العمرة هناك منطقة معينة لا يجوز تجاوزها للذي ينوي الحج أو العمرة بدون ما يكون قد نوى الحج والعمرة، لبى ونوى ودخل في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. هذه المواقيت تختلف، ليست على نفس المسافة من مكة، أقربها إلى مكة ميقات الطائف، وأبعدها عن مكة ميقات أهل المدينة يسمونها آبار علي ذو الحليفة. آبار علي يمكن 450 كيلو، بينما ميقات الطائف نتكلم عن 85-90 كيلو تقريبا. فإذا في هي ليست منطقة دائرية 100%، هي منطقة يعني مسافاتها تختلف. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت للحجاج من كل البلاد المختلفة. اختلف العلماء في الميقات من جهة الغرب الذين جايين من البحر جهة جدة متى يحرموا، فبعضهم قالوا قبل أن يصل إلى جدة، والذين واصلين بالطيارة إلى جدة قبل أن يصلوا إلى جدة. وهناك رأي وجيه أيضا عند بعض العلماء، ويعني لما تأملت وجدت فيه وجاه، والأمر يعني فيه سعة، أن جدة هي ميقات من يأتي بالطائرة ومن يأتي من الغرب، فإذا وصل إليها وهو غير محرم ممكن يحرم منها ولا شيء عليه، وهذه فتوى معروفة وموجودة على كل حال. لكن لو أحرم قبلها يكون خرج من الخلاف. إذا وصلنا إلى الميقات، مطلوب عند الميقات أمور، هذه الأمور كلها سنن الآن، كلها سنن. الآن بعدنا ما دخلنا في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. من هذه السنن أن الإنسان يغتسل أو يتوضأ إذا ما كان يستطيع يغتسل، ويقص أظافره إذا ما كان قد قصها، ويجوز أن يقصها قبل أن يخرج من بيته أصلا، ويقلم شيء من شعره ويأخذ من شعره الذي يحتاج أن يأخذه، ويستعد بأن يصلي ركعتين سنة الإحرام. كل هذه الأمور الآن سنن، يعني لو ما اغتسل، لو ما توضأ، لو دخل الإحرام بدون وضوء، لو ما قص أظافره وشعره، كل هذا ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لو ما صلى ركعتين ما عليه شيء، يعني حتى أكثر من هذا، لو كان مثلا واحد جاي بسيارة أو طائرة ومر على الميقات ولم تقف الحملة ولا الطائرة، ولا طبعا ما تقف الطائرة ولا السيارة ما وقفت، ففي هذه الحالة ما عليه شيء. ولو كان نائم حتى وهي مر السيارة على الميقات أو الطائرة على الميقات ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لكن هذه السنن جميلة لأنها تشعر الإنسان أنه دخل الآن على مرحلة جديدة، انتقل إلى مرحلة الميقات. لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. الإحرام، كثير من الناس لما نقول إحرام يفكر في الملابس. الإحرام ليس الملابس، الإحرام هو حالة، انتقل الإنسان من حالة إلى حالة. والدليل على هذا طبعا أن المرأة ما لها ملابس خاصة بالإحرام، فعندما تصلي ركعتين وتبدأ، على فكرة النية تبدأ عادة عند الميقات أو بعد صلاة ركعتين عند الميقات وهو الأدق، فبعد ما يصلي ركعتين يدخل بنية الإحرام، ونية الإحرام هي بالتلبية. فالإحرام هو ليس الملابس، يعني لو الإنسان مثلا ما كان عنده ملابس إحرام، رجل ما عنده ملابس إحرام واضطر أن يتجاوز الميقات بدون ملابس إحرام، حجة صحيح وعمرة صحيحة، لكن يلزمه أن يذبح خروف نسميه فدية أو دم، لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. إذن لما نقول الإحرام، خلونا نتفق على هذا لأننا سنفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. الإحرام هو حالة يعيشها الإنسان وليست ملابسا يلبسها الإنسان. الملابس هي جزء من هذه الحالة أنت إذا بالنسبة للرجال، لكنها ليست جزء بالنسبة للنساء. عند الميقات تبدأ هذه الحالة، يعني لو الواحد نوى قبلها ما يدخل في الإحرام، ولو تجاوز الميقات بدون هذه النية في هذه الحالة، بدون هذه الحالة يكون ارتكب محظورات الإحرام. إذن العبرة هنا وصول الإنسان إلى الميقات، يعني لو واحدة مثلا في الطيارة وهي في الطريق قبل الميقات بساعة نوت ثم قررت أن تقطع أظافرها ما عليها شيء، لأنها ما دخلت في الإحرام، يبدأ الإحرام عند الميقات. هذه الحالة
يتغير فيها الإنسان الآن من إنسان عادي إلى إنسان قد دخل في الحج أو العمرة، وتبدأ معها مجموعة من الأوامر والمحظورات هذه وأسرارها نفصلها إن شاء الله في اللقاء القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
4: في قصصهم عبرة، مصلحة. في المهابهاراتا، وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعا في الفيدا، وهي الكتب الأربعة المقدسة عند الهندوس، وكان أيضا محاربا شرسا، فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد. وكان هذا البراهمي كلما رأى الملك قال له: أهلا بصديقي. فكان الملك يقول له: كنا صديقين من قبل، ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات. لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي، أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي يصادق الضعفاء، فمن يحتاج إلى صديق قديم؟ يا للعقوق والنكران ما أقبحهما، أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصر، وأن يزدري الإنسان الأيدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت عمرك محاولا أن ترممه، ولا شيء أكثر وجعا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب الذي يؤلمها أن يد الفأس كانت يوما غصنا فيها. يقول أبو تمام: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشين. الإنسان النبيل لا يتنكر لأصله ولا يقابل المعروف بالجحود، بل إنه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف أسدي له يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإخلاص. إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية، وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية. المناصب والأموال لا تغير الناس، وإنما تظهرهم على حقيقتك.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش يابا، يعني لهلقيت انت بتنام في اوضه وامي كمان بتنام في اوضه، ما تصلحتوش؟
3: مهل عليها العايز اهبل.
2: طيب يعني يابا، مش انا قلت لك بدي اتدخل بينكم وانت قلت لي تفضل؟
3: طب وحد مسكك؟ قلت لك روح اجنحها، اذا بتجنحها انجاز عظيم.
2: طب هلقيت يابا انت يعني علمتني كتير في الحياه، ويعني من ضمن اللي علمتني اياه انه كيف الواحد يصل لقلب المراه.
3: وكيف بيصل؟
2: امسك يابا.
3: ليش هادي؟
2: هادي وردة يابا تهديها لأمي. مش انت قلت انه الحلو للحلو والجميل للجميل والورد للورد كمان؟ ويعني لو حكت لها دول الكلمتين حترفع ايديها وتستسلم.
3: ولا انت بتحكي عن امك ولا بتحكي عن هادي اللي بتمثل في الافلام؟
2: لا يابا، مالنا، عن امي بحكي.
3: طب واذا مسكت الوردة وخبطتها في وجهي؟
2: ولا حاجة، قولها العسل اجع وجهي.
3: شايف الشبشب اللي جنب التلفزيون؟
2: يابا شايفه، هذا البلاستيك.
3: بخليه يطبع عجنبك الطبع، سامع؟
2: ليش يابا؟ مش انت بتقول لي تدخل؟
3: امك افترت علي وبتتهمني انه انا بدي اتجوز عليها، وهذا اعتباره اهانة الي. بدك الامور تمشي ونعيش مع بعض كويسين، خليها هي اللي تجيب لي الوردة هذه وبعد هيك بصير الامور تمام.
2: حاضر يابا، ولا يهمك.
4: جايب لي وردة؟
2: وإذا بدك حاجة أحلى منها بجيب يما.
4: بدي كرباج.
2: ولإيش يما الكرباج؟
4: عشان أضلي أسلخ فيه ويتأدب ويعرف قيمتي.
2: أنت مالك يما قلبها حرب يعني؟ أي والله أبوي بحبك. أي بمجرد ما أنت تروحي له وتحكي له ممكن يا أبو هاني تقبل مني هالهدية وتمسك هالوردة وتحطيها قدامه، أي والله غير زهزه. وكمان حيقول لك حاضر يا نوال، أنت تؤمري وأنا بنفذ، وحتعيش في سبات ونبات وتخلف ولاد وبنات.
4: ولا يهبل، انت فيك شرش من ابوك؟
2: يما انا بدي اصلح يما، يعني هلقيت انت بدك ابويا يروح يتجوز عليك عن جد؟
4: والله بخنقه في نص الليل.
2: لا بدناش تروحي وانت خنقاء وقتلاء وتروحي انت اعدام وتموتوا انتوا الاثنين وانا اضل لحالي. ومين بده يقلي لي البطاطا؟ ومين بده يعمل لي الشاي؟

0: بدي أكسر الشر.
1: طب يلا يما جهزي حالك وظبطي حالك، يعني مش حلوة تروحي له هيك، وعشان بالمرة كمان اتفضلي الأوضة تبعتي.
0: ماشي.
2: خلي ايدك خفيف على الناس، حرام عليك شوي وفرط تحت ايدك هالطبع الطموح.
3: هو يعني بتفكرني انا شغال سفير الحب واحد لقناه على السلك؟ انت بنفسك شفته على الكاميرات وقلت لي الو.
2: انا بس مجرد شفته على الكاميرات وقلت لك شوفه بس، انا قصدي خلي ايدك خفيفة.
3: يا سيدي بيني وبينك تكتله العجة، بس شاب زي هذا زي اللوح رايح لي على مكان امن على الساعة 12 في الليل، ليش؟ هو فيش له عقل يفكر يعني؟
2: الند ذبح الناس وبنجها،
3: الدجاجة انعفرت على راسه. المهم قل لي كيف الشغل معاك؟
2: اي شغل؟
3: اخر ملفين جبت لك اياهم.
2: لا والله هدول وضعهم صعب ابو العباس،
3: يعني حنجرهم
2: بقرار من فوق مش مني.
3: طب اسمع، ايش بخصوص الملف السري؟
2: اي ملف سري؟
3: انت مرة حكيت لي في ملف سري.
2: انا؟
3: اه
2: انا ما حكيتش، انت مجرد بس سألتني مين هدول الاشخاص قلت لك هدول ملفات سرية بنفعش احكيهن.
3: حبيبك انا بشتغل معاك،
2: انت اكتر واحد عارف شغلنا، ممنوع نحكي.
3: طب ما هيني بعطيك ملفات وبتعطيني ملفات وبنشوف كل شيء، يعني كاشفين على بعض.
2: حبيبي انت الملفات اللي بتشوفهن بامر من الحج مش مني، انا بعطيش الاوكي لحدا، انا في عندي شغل بنجزه بسلمك اياه، هادي اوامر الحج. يعني لو قال لي ما تسلموش لابو العباس بسلموش.
0: احم
4: اكودة والقحة في الدرج، روح اشربي لك معلقة.
0: يا زلمة انا بكحش، انا
4: معناته في عندك التهاب في اللوز، روح اخدي لك حبة. روحي،
0: انا مش عيانة، ممكن تقبل هالهدية مني؟
4: ايش هادي، ورد معفني جربة؟
0: لا والله ريحتها حلوة.
4: وش بدي اعمل في ام هالورد هادي؟
0: الورد هذا رمز الحب ورمز النقاء، وهذا بدل اني انا بحبك وبحترمك.
4: ما انا عارف مش محتاج وردي يعني.
0: وانت
4: ايش؟ انا
0: بتبدلني نفس الشعور؟
4: عمري قلت لك بكرهك انا؟
0: لا.
4: عمري سبيت عليكي؟
0: لا.
4: وليش جايب الوردة وجاي تتهابلي؟ بتفكرين اولاد صغار حبيبة عبواب المدارس والجامعات؟
0: اعتبرنا حبيبة وصغار، يعني حرام نحلم.
4: انا يا نوال بدي اياك تعقلي، انا عمري ما كرهتك وانت في قلبي من جوا.
0: عن جد؟ يعني مش حتتجوز علي؟
4: مش حتجوز عليك يا نوال، بس احيانا انت بتكب الهبل تبعك وبتكب التخلف تبعك وبتخلي عقلي يطير. المرة لازم تكون ارقى من هيك. عمرك 45 سنة يا نوال، انا إلي كم من سنة ملاحظ عليكي، كل ما بتكبري كل ما بتنهبلي. لو جوزنا الولد قبل سنتين ثلاثة كان هلقيت انت جدة، عشان هيك اكبري اكبري.
0: حاضر حاضر، اللي بدك اياه بيصير.
4: روحي روح ارميها الورد في سطل الزبالة، انا بالنسبة لي بتفرقش معي لا ورد ولا غيره. بعدين شو هذا الهبل اللي حطه على وجهك؟
0: شوية مكياج وتسريحة.
4: ولك انت انهبلتي؟ بتفكر حالك بنت عمر 20 سنة؟ شو هذا؟ سطلين بويا حط عبوزك عشان ارضى عنك؟ هنا انا ابو اللي اخترع المكياج يا شيخ.
0: طب خلص بمسح وهلقيت خلص، انا بدي اياك ترضى، بدناش نتقاتل.
4: خلص مش مشكلة، سبيه سبيه.
0: يعني صافي يا لبان؟
4: حليب يا قشطة، بس اعملي لي غلية قهوة وهاتي لي الجوال.
0: ليش الجوال؟
4: قعدنا هلقيت، بديش لا قهوة ولا نيلة.
0: لا لا خلاص خلاص.
5: وين يا ماجد؟ أربعة أيام وين أنت يا زلمة؟
3: بتحبني يا لؤي؟
5: طبعا بحبك صاحبي وعزيز على قلبي.
3: الحمد لله الحمد لله، فكرتك نسيتني يا لؤي. والله يا لؤي وهم قاعدين بضربوا فيه وأنا بفكر فيك.
5: طب مين هم اللي بضربوا فيك وليش؟
3: هدول يا لؤي أعداء الطموح، قال جايني واحد وبقول لي ليش قاعد مع نفسك، بدهم مش إيانا نفكر، بدهم مش إيانا نتطور. هدول الجماعة إذا الواحد قاعد مع نفسه بقولوا عنه مجنون، وإذا قاعد مع الناس يحكي بقولوا عنه كذاب.
5: يلا معلش معلش، الحمد لله على سلامتك.
3: الله يسعدك يا لؤي، الله يسلمك. أنت طمني إيش عامل؟
5: والله أنا هلقيت خش تحدي مع أم وأبوي على الطموح. أمي بتقول إذا كتصير زي اليابانيين يعني؟
3: قول لها لا، قولها انا لؤي وحظنه.

0: أي.
1: أحييجي يوم وأحقق طموحي.
2: حكيت لها زي هيك.
1: دير بالك يا لؤي، القعد الجاي بدنا نقعد ونبلش أول خطوة في تحقيق الطموح.
2: قصدك نخطف جنود؟
1: لما نقعد يا لؤي بنقرر إيش بدنا نعمل.
3: تعال يا حسام، تعال شوف.
4: إيش يابا؟
3: والله هذا أبو بدر طالع ما هو قليل.
4: ليش؟ إيش ماله يابا؟
3: كان مطلع الجوال وصور في العمارة.
4: أي لأ،
3: هيو رجع للسريط وشوف.
4: طب ماشي ماشي ماشي.
5: جوالك بيرن يا أسامة.
6: إيدي مليانات مية، شو في لي مين بيرن؟
5: مكتوب الرقم الخاص.
6: ومين هذا الرقم الخاص؟
4: هاتي هاتي هاتي. ألو،
7: مساء الخير أخي أسامة.
4: أهلين، مين حضرتك؟
7: معك أبو جاد.
4: أبو إيش؟
7: أبو جاد.
4: تفضل، إيش عايز؟
7: مش أنت أسامة ولا أنا غلطان؟
4: أنت يهودي؟
7: لو سمحت أنا بطلب منك طلب، تسمع كلامي وما تسكرش الجوال.
4: مخابرات يعني أنت؟
7: اسمعني منيح بس 5 دقايق.
4: إيش بدك؟
7: أنا بخاف يا أسامة أعطيك معلومة واحدة.
4: إيش هي؟
7: أبوك يا أسامة عمره ما كان عميل، واللي قتلوه المقاومة انتقام منه بس.
4: كيف يعني انتقام؟
7: كانوا يغاروا منه في كل شيء. يمكن يا أسامة هو مسك عليهم ممسك أو شافهم بعملوا حاجة غلط فقالوا بدنا نتخلص منه.
4: طيب أنت إيش هدفك من كلامك هذا؟
7: أنا يا أسامة بدي مصلحتك ومصلحة أمك وأختك كمان.
4: أنت بهمك مصلحة أمي وأختي؟
7: أسامة صح أنا عدوك، لكن أنا ما بحب الظلم. أبوك يا أسامة ما عمره تعمل معنا بالمرة.
4: طيب ليش المقاومة أعدمته؟
7: هذا الكلام يا حبيبي بتقدر تسألهم هم مش إخنا، بس إخنا يجينا نفيدك.
4: أسأل مين؟
7: أبو العباس يا أسامة، هو اللي طخ أبوك في نص السوق ساعة الحرب.
4: أنت كذاب.
7: أنا يا أسامة هين حكيت اللي عندي وخلاص.
5: مين يما هذا اللي كان يحكي معاك؟
4: هذا أبو جاد، مخابرات إسرائيلية.
5: وإيش بدهم؟ إيش بدهم منا؟
4: بقول لي أبوك مش عميل، واللي طخه واحد اسمه أبو العباس، قال طخه افترى.
5: وإيش حكى لك كمان؟
4: بقول لي أنا بهمني مصلحتك ومصلحة أمك وأختك، وبقول لي كمان لازم تنتقم من اللي قتله أبوك لأنه أبوك مش عميل.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

عندما يعزف الرصاص، عندما يعزف الرصاص نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا فما يغشي العيون رقاد. يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد، وتفرخ الأمراض في أجسادنا أواه مما تحمل الأجساد. كم من مريض مل منه فراشه، ما زاره آس ولا عواد. نشرى كأن في المحافل سلعة، ونباع كي يتمتع الأسياد. في نهر جيحون الحزين مراكب غرقت ودنس صفوه الإلحاد، وعلى ضفاف النهر جثة زورق يبكي على أشلائها الصياد. وأمامه دار على جدرانها صور يجدد رسمها ويعاد، صور تلونها دماء أحبة غرسوا أصول المكرمات وشادوا، رحلوا وللقرآن في أعماقهم ألق أضاء نفوسهم فانقادوا. أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الكساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد. نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا، جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد، هم في الخوالف حين ينطق مدفع وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد. نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا، جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد، هم في الخوالف حين ينطق مدفع وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أين الأحبة يا أبي؟ أو ما دروا أن إلى ساح الفناء نقاد؟ أين الأحبة يا أبي؟ أو ما دروا أن إلى ساح الفناء نقاد؟ أو ما دروا كم دمية في أرضنا تعلو وكم يزري بنا استعباد؟ أو ما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ لا مصرنا انتفضت ولا عمان، قالوا الحياد وتلك أكبر كذبة، فحيادهم ألا يكون حياد. يا ويحنا يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟
نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغماد هذا هو الأقصى يلوح جراحه والمسلمون جموعهم آحاد سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغماد هذا هو الأقصى يلوح جراحه والمسلمون جموعهم آحاد دمع اليتامى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد هذا هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد دمع اليتامى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد 50 عاما أدخمت سنواتها ذلا فكل زمانها إخلاد ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد ها نحن يا أبتي نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد أهو القنوط يهد ركن عزيمتي وبه ظلام مخاوفي يزداد أهو القنوط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد ها نحن يا أبتي نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد أهو القنوط يهد ركن عزيمتي وبه ظلام مخاوفي يزداد أهو القنوط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ويرتب الحلاج دفتر فكرها ويقيم مأتم عرسها حداد ترعى حماها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأبطال تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثقيل والمساء سفاد أجدادنا كتبوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحفاد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ويرتب الحلاج دفتر فكرها ويقيم مأتم عرسها حداد ترعى حماها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأضداد تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثقيل والمساء سفاد أجدادنا كتبوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحفاد يا ليل أمتنا الطويل يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد ومتى نرى بوابة مفتوحة للحق تقصر عندها الآماد أنا يا أبي طفل ولكن همتي فجر به يحلو لي استشهاد لا تخش يا أبتي علي فربما قامت على عزم الصغير البلاد ولربما مات القوي بسيفه وقضى على مال الغني كساد في سيف عنترة الفوارس قوة ما كان يعرف سرها شداد قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد
ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد، دعنا نموت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا، وما للمارقين قياد، دعنا نسافر في دروب إبائنا، ولنا من الهمم العظيمة زاد. ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد، دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. فالموت في درب الهدى ميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن هذه الخليقة، إن هذه الأرواح، إن هذه الأبصار، إن هذه الأسماع، إن المليارات، الدول، الجبال، البحار، الأراضين، السماوات، كلها من أجل لا إله إلا الله. فإن مات 10,000 فليس بكثير من أجل أن تعلو لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. وهكذا فقه السلف، وهكذا عرف الصحابة، وكهكذا أدرك الرعيل الأول، الذين تتفجر دماؤهم من أجوافهم فينذرونها في الهواء يقولون: اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترى.

مستمرون متألقون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف، عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان. عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الزكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب يقول لك أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تحزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا. إنسان إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحيانا الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف. أثناء الفحص أوف، قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه. لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة يضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذن ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن. معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا، انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره، بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق. لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه، يا ما شاء يا سيدي، نحن تباركنا فيكم يا سيدي، تباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال أما عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور وجيء بالراقصات وجيء بالصحفيين وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف، أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم منفرجي الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد، بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالديم تلاقي بالتواب، تلك والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك قعدة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية الثالثة الرابعة وعدته أن آتي. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، وبدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة. وصلت الساعة 9:30. قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطاب، في كاسيتات، في أشرطة، من شدة التصحر هناك الروحي. قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلأ في تسع مقدمة، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر،
4: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل،
5: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل،
4: وساد التعصب الممنهج،
5: وساد التعصب الممنهج،
4: والرؤية للمشهد من منظار واحد،
5: والرؤية للمشهد من منظار واحد،
4: في زمن الفتن العمياء،
5: في زمن الفتن العمياء،
4: كان برنامجكم،
5: كان برنامجكم،
4: لعلهم يتفكرون،
5: لعلهم يتفكرون،
4: لعلهم يتفكرون،
5: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
4: لعلهم يتفكرون.
5: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
4: لعلهم يتفكرون.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم أينما كنتم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون مع فضيلة الشيخ محمد الزعبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ معنا في الاستديو.
1: أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ أحمد، حياكم الله، حيا هذه الإذاعة المباركة، حيا كل العاملين فيها وكل المستمعين إليها.
0: فضيلة الشيخ، يعني أهلا وسهلا بكم أولا. ثانيا، يعني أريد أن أتوجه للإخوة الذين يستمعون إلينا كما في كل مرة. مستمعين الكرام، نحن معكم إن شاء الله في هذه الحلقة. وصلنا في طبعا يعني بالآيات في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. تكلمنا عنها. أيضا نريد أن ندخل في قول الله تبارك وتعالى عند الآية 176: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طبعا يعني مستمعينا الكرام، نحن أيضا ما زلنا في تفسير سورة البقرة، تفسير موضوعي. نحن قد بدأنا منذ فترة مع بداية سورة البقرة وقبل أيضا فاتحة الكتاب، وصلنا إلى الآية 176 من سورة البقرة. نتكلم عن مواضيع معينة طبعا تحملها عدة آيات. شيخ محمد، يعني نحن اليوم نريد أن ندخل في صلب قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. لكن يعني دعنا نشير شيئا قليلا إلى الآية التي قبلها: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني هي الآية التي تفضلتم بتلاوتها: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هي تربط بما قبلها. فقوله تعالى ذلك، نعم، إنما هو تعليل تعليل لكل ما سبق.
0: نعم.
1: فالذين كتموا ما أنزل الله، والذين حرفوا دين الله، والذين أصدروا الفتاوى الكاذبة،
0: نعم،
1: هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى.
0: نعم. الله قال فما أصبرهم على النار.
1: يعني تركوا الهدى وأخذوا الضلالة، تركوا الهدى وأخذوا العذاب، تركوا المغفرة وأخذوا العذاب. ولذلك فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. إذن قد يقول قائل: التبس علي الفهم يوم القيامة. لكن القضايا الكبرى القرآن واضح فيها.
0: نعم.
1: حتى القضايا التي اختلف فيها لا تأخذ الإنسان بموقف باتجاه الظلم والطغيان، إنما هي قضايا مثلا: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. قد تجد الشافعي قال لامستم بمعنى مجرد اللمس، وأبو حنيفة قال بأن اللمس هنا هو المجامع، الجماع. في كل حال هذا لا يحدد موقف. أما في قضايا تحديد المواقف فلا لبس في القرآن. لذلك قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الكتاب إنما نزل بالحق، بمعنى أنه نزل بما هو حق، بما هو حق، ونزل بقوة الحق، وحجته قائمة على الحق. ولذلك كل من يريد أن ينتمي إلى معسكر الباطل فإنه لا يستطيع، حتى لو كان يريد أن ينتمي إلى معسكر الباطل بحجة كتاب الله عز وجل، أو بحجة أنه شيخ يخطب على المنبر، أو بحجة أنه مفتي في دار الفتوى، أو بحجة أنه شيخ مؤسسة دينية، أو رجل دين من غير المسلمين أيضا، أو مثقف بحجة أنه مثقف أو أكاديمي أو جامعي أو أي شيء. الموقف الحق لا يمكن أن يأخذك إلى الباطل. كل من صدق في طلب الحق سيجد نفسه معاديا للباطل، لا يمكن، حتى لو أخطأ في بعض التفاصيل لكنه لا يمكن أن يجد نفسه في معسكر الباطل. بينما عندما كتموا ما أنزل الله

0: يظهر في الأرض الفساد. فلذلك دائما الظالم والطاغية والمجرم يريد أن يختبئ خلف الدين اليوم
1: ويتستر به.
0: يعني اليوم أمريكا تملك أنظمة عربية، وهذه الأنظمة تملك دور فتوى وتملك مساجد وتملك أوقاف،
1: نعم.
0: ولذلك هي تسخر بكل ما تستطيع لكي يكون الدين في خدمة مشروعها الصغير،
1: نعم.
0: الموظف في خدمة المشروع الطاغية الكبير
1: للأسف، نعم.
0: ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعذر أحدا، لا تابعا ولا متبوعا. قرأنا من قبل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والذين اتبعوا شؤونه، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ. إذن لا عذر لا لتابع ولا لمتبوع في قضية الصراع بين الحق والباطل. أخطأت في قضايا، من قضايا الصلاة، من قضايا الوضوء، اتبعت مذهب أبي حنيفة في قضية أخطأ فيها، أو اتبعت مذهب الشافعي في قضية أخطأ فيها، هذا الخطأ له أجر، وليس فقط يعني بأنه مجرد يعني من الاسم، ليس فقط هو يعني مغفور ذنبه، بل هو أيضا مأجور على هذا الخطأ،
1: نعم.
0: لأن هذا الخطأ ليس فيه انحياز إلى الباطل، إنما في القضايا الكبرى عندما يريد أن ينحاز باسم الدين إلى القضايا الكبرى إلى الباطل،
1: نعم.
0: هنا لا عذر لأحد، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ولذلك من دعاء افتتاح الصلاة: أنا بك وإليك، الخير كله في يديك، عند الشافعية: والشر ليس إليك. والشر ليس إليك،
1: ليس إليك.
0: إيه، طب ليش عم نقول من ينسب الشر إلى الإله؟ أيا يكن، ليس هناك دين نسب الشر إلى الإله، حتى البوذية حتى الهندوسية لا ينسبون الشر إلى آلهتهم. طب لماذا نقول والشر ليس إليك؟ لأن الإنسان سيمارس الشر ويزعم أنه يمارسه بفتوى من الله،
1: نعم.
0: سيفتي بالتطبيع مع العدو الصهيوني القاتل المجرم المحتل الذي ليس له حق في الوجود، ويزعم أنه يفعل ذلك باسم الله. لكن كتاب الله يوم القيامة سيحج كل الناس، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. طبعا الذين اختلفوا في الكتاب مع أنه نزل كتب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. هنا الكتاب يعني جنس الكتاب،
1: نعم.
0: بغض النظر أنه توراة أم إنجيل أم قرآن أم زبور أم صحف موسى أم إلى آخره. إذن هذا الكتاب، كتاب الله أيا تكن تسميته في أي زمن نزل، إنما ينزل بالحق. وإن الذين يختلفون في كتاب الله سواء كانوا يهود أو مسيحيين أو مسلمين أو أيا يكن، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هنا طبعا نعود إلى اختلفوا، إنما اختلفوا في المسائل الكبرى وليس طبعا في القضايا الفقهية،
1: لا.
0: ففي كل الأديان تجد هذا الاختلاف، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الاختلاف عندما أمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، الرواية التي يعرفها كل الناس. الناس صمدت بني قريظة، لم تفتح، اقترب وقت المغرب، هناك من صلى قبل المغرب وليس في بني قريظة، وهناك من صلى بعد العشاء العصر في بني قريظة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطرفين، لأن كليهما يريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، كل فهمها على طريقته، نعم. لكنه
0: فهذا ليس هو الاختلاف الذي يعيبه القرآن،
1: نعم.
0: إنما يعيب القرآن عندما تختلف الأمة إلى أمم، عندما تصبح الأنانية مقدمة على العبودية لله،
1: لا.
0: أما إذا كانت الاختلاف ناشئا عن صدق في طلب الله سبحانه وتعالى فهذا يوم، كما قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادق منتفع بصدقه. أما الكذبة والذين يدورون حول أنانياتهم وحول فرقهم ويصبح المذهب مقدما على الله وعلى الدين، هذا
1: يعني يمكنه. فضيلة شيخ، كثير من الناس ربما اليوم يقول لك: طيب الله سبحانه وتعالى قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، هذه المذاهب كلها لماذا يعني فلان يأخذ من فلان وفلان يأخذ من فلان، لماذا لم يأخذ من الدين ويأخذ من القرآن والسنة مباشرة؟ يعني هذا كلام اليوم نسمعه بشكل فظيع، هو منتشر أصلا. هؤلاء ماذا يريدون؟ هل يعني كثرة

0: الكتاب هو اختلاف الكتاب.
1: هذا يدل يعني اللي يطرح هذا الطرح يدل على عدم فهم لطبيعة القرآن وعدم فهم لطبيعة السنة. لأن القرآن هو الكتاب الأخير الذي سيبقى إلى يوم القيامة مصدر معرفة مراد الله وأمر الله لعباده. سيبقى هذا الكتاب إلى يوم القيامة هو مصدر المعرفة الإلهية الوحيد. ولذلك ليس هناك كتب ستنزل بعد هذا القرآن. صيغة هذا القرآن صياغة قادرة أن تطور معانيها وأن يستنبط الإنسان منها من المعاني بقدر ما يتطور عقله. ولذلك عندما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل إنما يقرأه بمستوى عقله. كل المفسرين الذين فسروا كتاب الله وكل الفقهاء الذين استنبطوا من كتاب الله وكل الأصوليين الذين وضعوا قواعد فقهية من خلال آيات القرآن كل هؤلاء إنما كانوا ينطلقون من مستوى معرفي معين ومن مستوى إدراكي معين ومن مستوى في الذكاء أيضا معين. فلو تطور ذكاء الشافعي عما هو عليه ربما كان سينتج فقها مختلفا، ولو تطورت معارفه والشافعي رحمه الله مثلا، طبعا كان نموذج، نحن نتكلم له مذهب قديم ومذهب جديد. إنما نشأ المذهب الجديد لأن المعارف والعلوم قد تطورت عند الإمام الشافعي رحمه الله. وهكذا الإنسان سيبقى إلى يوم القيامة يتطور ويتقدم عقله، ولذلك يجب أن يبقى هذا القرآن مواكبا لهذا العقل. ولذلك الاختلاف في مستوى الإدراك، في مستوى المعارف، في مستوى الذكاء هو الذي، وطبعا هناك أسباب لا واعية، لا ننكر أن هناك دوافع لا واعية، يعني عالم اللاوعي الذي أسس له فرويد، سيغموند فرويد العالم الألماني الفيلسوف، عالم اللاوعي عالم يحتاج أن نفهمه بشكل مهم. يعني مثلا أليس من الغريب أن تقريبا، يعني لا أزعم الإجماع ولكن تقريبا، خليني أقول أغلب، ولكن هو أغلب أغلبية ساحقة، أن أغلب فقهاء الأندلس أجازوا الموسيقى فيما أغلب فقهاء الشام حرموها. طب لو كانت القضية قضية استدلالات وأدلة فقط، وطبعا لا شك أن القضية الأولى هي قضية الأدلة والاستدلال، ولكن لو كانت هذه القضية وحدها فقط كنا سنجد بأنه يعني في هناك اختلاف في الأندلس نفسها، وهناك اختلاف في الشام نفسها، وهناك اختلاف في الجزيرة العربية، لكن البيئة المؤسسة للمساهمة في إنشاء أو في تكوين اللاوعي عند الفقيه المتأثر أيضا باللاوعي الجمعي للأمة، هذا كان له دور أيضا في أن بلاد الأندلس التي هي بلاد يعني يلفت النظر فيها الجمال الطبيعي، الأنهار، البحار، سميت الفردوس المفقود عندما خسرها المسلمون، إسبانيا هي الآن. هذه البلاد الجميلة تجد بأن الناس فيها والمجتمع فيها مال إلى الترف، إلى السرور، إلى ما يسر النفس، إلى الملذات، طبعا ليس الملذات بمعنى الحرمة. فتجد بأن الفقه أنت يعني هذا الميل أنتج فقها يجيز الموسيقى، بينما البلاد القاسية الطبيعة اللي ما فيها إلا الصحاري والحر والشوب وهيك تجد بأنه الطبيعة فيها أيضا أنتجت فقها يميل إلى الشدة.
0: طب هؤلاء يعني فضيلة الشيخ أحيانا نجد أن هذا ينكر على الآخر، والبعض وصلنا إلى مرحلة اليوم فلان يفسق فلان وفلان يطرده من الدين، وفلان يقول أن أصحاب هؤلاء المقولة أو أصحاب هؤلاء المذهب أو أصحاب هؤلاء الفكرة يعني قد ضلوا وهم في ضلال بعيد. يعني هذا الشيء الذي نحن وصلنا إليه اليوم فضيلة الشيخ، هل هذا هو الشقاق البعيد؟
1: هل الشقاق سآتي عليه؟
0: نعم.
1: لكن فقط حتى لا يفهم خطأ بأن فقهاء الأندلس أو فقهاء الشام كانوا متبعين للهوى. اللاوعي شيء آخر غير الهوى. اللاوعي يؤثر في الإنتاج العقلي، يعني يؤثر في شخصية الإنسان.
0: طبعا يعني فضيلة الشيخ، إذا أردنا من الممكن يعني أن نبسط هذا الموضوع، طبعا صوب لي هذه الكلمات، يعني الإنسان مقسم إلى 90% من الأفكار و10% من العمل من التطبيق. هنا هو إنما يطبق ما يعرفه، الأفكار التي في عقله،
1: لكن
0: الأفكار التي في اللاوعي عنده.
1: لكن حتى المعارف، يعني مثلا حين نقرأ نص لفقيه أندلسي مثلا ابن حزم، عنده كتاب في جواز الموسيقى، فحين نقرأ كتاب ابن حزم في جواز الموسيقى أو الشوكاني مثلا، لا تجد أن الطبيعة حاضرة. هو لا يعلم أن الطبيعة حاضرة، هو ينظر في الفقه، يستخرج من الأدلة، وفعلا تجد أنه فقط هو مجتهد، هو يستخرج من الأدلة. حين تجد من يحرم الموسيقى مثلا من بلاد الشام، أيضا تجده يعتمد على الفقه.
0: نعم،
1: الطبيعة ليست لا أحد يذكر الطبيعة.
0: طبعا هذا أنا ما أردت أن يعني لذلك سألتك عن موضوع الشقاق البعيد.
1: لا، الشقاق سآتي عليه لأنه قضية كبيرة أيضا.
0: نعم، يعني اليوم فضيلة الشيخ، هؤلاء يحرمون شيء والآخر يحلل، هذا له دليله وهذا هو له تمام. دليله. لا يستطيع إنسان أن ينكر على الآخر بتفسيقه
1: ما دام هناك اجتهاد.
0: نعم،
1: ما دام هذا يفتي بعلم وهذا يفتي بعلم، فالعالم إذا أخطأ له أجر، وإذا أصاب له أجر.
0: نعم.
1: أما غير العالم فإذا أخطأ في الفتوى عليه وزران، وإذا أصاب في الفتوى عليه وزر،
0: لأنه تجرأ على الفتوى.
1: من أفتى بغير علم، لم يقل أصاب أم أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفتى بغير علم فليتبوأ بقعده من النار. أما من أفتى بعلم فهذا إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. ولذلك يعني هي الفكرة الأساسية أن الإنسان يتطور، وهو الذي يتأثر بهذا الكتاب. فهذا الفهم للكتاب يختلف، ولكن القضايا الكبرى، قضايا العدل، قضايا الظلم، قضايا الحق، قضايا الباطل، قضايا الصراع مع الباطل، قضايا الوقوف ضد الظلم، هذه ليس فيها اجتهاد.
0: نعم.
1: لا يقال اجتهد فأخطأ،
0: هذه من المسلمات. لأنه لا يجوز أن يعني يفكر الإنسان كيف يظلم الآخر ويقول أنا لي دليل على ذلك. طبعا هذا
1: وهذه كليات الكتاب.
0: نعم.
1: ولذلك قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.
0: نعم.
1: فكليات الكتاب ليس هناك مجال للاختلاف حولها. ليس هناك مجال للفتوى بأنه يجوز مناصرة الظالم.
0: نعم.
1: ليس هناك مجال للفتوى بأنه يجوز الاعتراف بمن يحتل أرضا ليست له.
0: أعوذ بالله.
1: كل هذا ليس فيه مجال. ولذلك قال بعد ذلك ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.
0: طبعا نحن عندنا دقيقتين فضيلة الشيخ، نريد أن نتكلم عن موضوع الشقاق إذا كان هناك
1: مجال. يعني سنوسع فيما بعد لأن نحاول أن
0: نعم.
1: أن نختصر. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
0: نعم صحيح.
1: كلمة شقاق هي من الشين والقاف، والقاف من شقة.
0: نعم.
1: هذه الشقة تحمل معنى المشقة. إذن هم في مشقة، هم أتعبوا أنفسهم، لأنهم عندما تفرقوا، شوف الأمة اليوم، الأمة اليوم في شقاق بعيد.
0: صح.
1: في شقاق، فالشقاق بمعنى أنه أصيب بمشقة، والشقاق بمعنى أنه تفرق شر تفرق. تفرق بعيد، من الصعب أن تجمعه.
0: نعم.
1: وأن توحده.
0: نعم.
1: ولذلك يعني إذا تتبعنا كلمة شقاق في القرآن، تأتي بمعنى الخلاف الكيدي. مثلا
0: خلاف كيدي،
1: يعني مثلا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. عم يخاطبون، عم يقولون لا يجرمنكم شقاقي، لأنهم يريدون أن يشاققوه، كما قال وإن الذين كفروا في بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فالشقاق يأتي بمعنى أنه يريد أن يخاصم لأجل الخصام. بل قال
0: هو لا يريد أن يصل إلى الحقيقة، هو يريد أن يخاصم حتى يعني يشق على الآخر.
1: يعني شوف شو بيقول له مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد. إذن هم مشاققة للنبي.
0: نعم.
1: صاروا يدون أن يكفروا. لذلك اليوم نحن يجب أن ننتبه إلى هذه القضية.
0: نعم.
1: هذا الشقاق يعني الخلاف لأجل الخلاف.
0: نعم.
1: اليوم مثلا هناك خلاف بين السنة والشيعة.
0: نعم.
1: فإذا قديما عندما قاتل المسلمون السنة الاستعمار الإنجليزي في العراق،
0: نعم،
1: بعض الشيعة أرادوا أن يوالوا الاستعمار الإنجليزي،
0: نعم،
1: شقاقا للسنة. اليوم حين يقاتل الشيعة إسرائيل يريد بعض السنة
0: أيضاً
1: أن يفتي شقاقا،
0: نعم،
1: بأنه نصالح اليهود ونطبع،
0: نعم،
1: مع اليهود
0: للأسف. نعم.
1: فهذا هو الشقاق.
0: هذا الشقاق يعني هو الابتعاد عن الحق لأنه يريد أن بشيء كيدي في داخله.
1: تماما. نعم. هو المخالفة للكيد.
0: كيدية.
1: لا يجرمنكم شقاقي، يقول،
0: نعم،
1: لهم أنا أعرف أنكم الآن تريدون أن تعادوني بأي،
0: نعم،
1: طريقة.
0: نعم.
1: قل رأيتم إن كان من عند الله
0: طبعا يعني هو لي. يريد أن يعادي لكن لا أن يكون عميلا. طبعا فضيلة الشيخ نحن داهمنا الوقت بدقيقة زائدة، سنكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. يعني نحن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى شقاق، هذه الكلمة نريد أن نتكلم عنها أكثر لنعرف يعني ماهيتها ومعناها أكثر. فضيلة الشيخ شكرا لكم، وأيضا مستمعينا الكرام أتوجه إليكم بالشكر الجزيل، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون،
2: لعلهم يتفكرون،
3: لعلهم يتفكرون،
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي،
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي،
3: لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون.

0: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
2: الزخم يشتد، فهل يرفع ذلك منسوب التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق أولي إطاري لإنهاء الحرب في المنطقة؟ سلسلة لقاءات أجراها المسؤولون الإيرانيون مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي غادر طهران قبل قليل، كلام واضح بعدم التنازل عن حقوق الشعب الإيراني أعلنه رئيس البرلمان والوفد التفاوضي محمد باقر قليباب خلال لقائه المشير عاصم منير الذي أشاد بالبصيرة الإيرانية العالية. الملف التفاوضي كان محل محادثات هاتفية إيرانية قطرية سعودية تركية عراقية. الحرب في المنطقة تتصدر كذلك المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء الباكستاني في الصين. كل هذه التطورات وغيرها نناقشها في هذه الساعة من التغطية، يرافقنا فيها الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي السيد كيوان ساعدي. أهلا ومرحبا بك. إذا نبدأ وننطلق من آخر التطورات سيد كيوان، حيث غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران بعد محادثات أجراها مع المسؤولين الإيرانيين، حيث التقى الرئيس مسعود بازشكان وبحث معه جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد في هذا السياق. المشير منير التقى أيضا رئيس البرلمان والوفد المفاوض محمد باقر قليباب الذي أكد أن إيران لن تتنازل عن حقوقها ولا سيما مع طرف غير موثوق بها ولا صدقية فيه، وشدد قليباب على أن طهران ستسعى في ساحة الدبلوماسية لاستيفاء حقوقها المشروعة وتأمين مصالحها الوطنية، تماما كما دافعت عن كيانها بشجاعة واقتدار في ميدان القتال. وحذر قليباب من أن الرد الإيراني على واشنطن سيكون أشد وقعا وأكثر مرارة من اليوم الأول للحرب في حال أخطأ ترامب مجددا. من جهته أشاد قائد الجيش الباكستاني بإدارة إيران من قبل أشخاص أذكياء ذوي بصيرة عالية. سيد كيوان، نرحب بك من جديد معنا في هذه الساعة من التغطية. تطورات لافتة في الساعات الأخيرة، ولدينا أيضا حديث إيراني من عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، يقول إن هناك شعور بأننا نقترب من التوصل إلى اتفاق لكن توجد تحديات. كل هذه التطورات في أي سياق تضع؟ ما هي هذه التحديات التي يمكن أن تكون عائقا اليوم؟
3: نعم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام في العاصمة جميلة طهران. كما أشرتم حضرتك بأن كان هناك يوما مكثفا من المباحثات واللقاءات المكوكية المكثفة للوسطاء وفي مستويات مختلفة في الليلة واليوم الماضي واليوم. تعلمون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السنوات المختلفة وفي مواقع الحساسة دوما كانت تؤكد بأنها مستعدة وأثبتت حسن نواياها للتعاون لكي تبدد الشكوك حول برنامجها النووي، ورحبت دوما بالدبلوماسية. المشكلة التي موجودة هنا هو أن الجانب الأمريكي للأسف بسبب نظرته السلطوية وخلافا للحقوق الشعوب وبدون الأخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب الإيراني العظيم، فأنه يسعى وراء نوعا من المطالب غير المعقولة ولا تنطبق على معاهدة حظر انتشار النووي الام بي تي. نحن في الفترة التي انتهت بالاتفاق النووي في السنوات الماضية في فترة رئاسة السيد أوباما، رأينا بأن قائدنا الشهيد سماحة السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه.
2: المقاطعة لأن هنالك رسالة مهمة جدا من وزير الخارجية الإيراني للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، تأتي أيضا في إطار الذي نتحدث عنه، سنعود إلى النقاش بعد قراءة هذه الرسالة. مشاهدينا، إذن تلقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران عباس عرقجي، وما ورد فيها هو أن الجمهورية الإسلامية حتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحق والحرية، وعلى رأسها حزب الله المقاوم والمنتصر. إن هذا عهدنا مع إمامنا الشهيد سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي. ومنذ اللحظة الأولى التي تدخلت فيها بعض دول المنطقة كوسيط بقصد خفض التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، إذن طرحت إيران ربط وقف إطلاق النار في لبنان بأي اتفاق، وهذا الموضوع الهام حتى يومنا هذا بقي بمثابة مبدأ لا ريب فيه، وهو من جملة المطالب المحقة للحكومة الإيرانية وشعبنا البطل، وسيبقى كذلك. في آخر مقترح قدمته الجمهورية الإسلامية عبر الوسيط الباكستاني بهدف إيقاف الحرب بشكل دائم ومستقر، تم التأكيد على مطلب شمول لبنان في وقف إطلاق النار. إذن هذه رسالة من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مشاهدينا إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، تؤكد المؤكد، وهو أن لبنان سيكون ضمن أي اتفاق مقرر إذا ما تم التوافق على هذه البنود، ضمن أي اتفاق إذا يتم التوافق عليه ما بين واشنطن وطهران. بالتالي أيضا ما دلالات هذه الرسالة في هذا التوقيت التي تجرى فيه هذه المناقشات على صعيد واسع؟
3: نعم، نحن منذ اليوم الأول ونحن أيضا غير مطلعين على المفاوضات ليلة أمس واليوم وعن العقد التي برزت، ولكن يمكن التخمين بأن هناك شيطنة إعلامية أو بعض الإلقاءات التي تحاول أن تروج بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخلت عن حلفاء الرئيسيين وخاصة حزب الله أو تتراجع عن إصرارها، وهذه الرسالة تؤكد على المؤكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أبدا عن شمول وقف إطلاق النار للبنان. وربما روج لذلك بأن الجانب الأمريكي طلب فصل وقف إطلاق النار بين إيران ولبنان، وهنا تأكيد بأن إيران ما زالت ملتزمة بهذا المبدأ الأساسي، وطبيعيا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحافظ على دمائها وتعتبر دمها ودم إخوانها في حزب الله وشعب اللبناني واحدة، ولن تتخلى عن مبادئها في الدفاع عن حلفائها في المنطقة وأهمهم لبنان. وأيضا هي تدين بشدة كل الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اللبناني، ولكن في كل اللقاءات الأخيرة وفي الأسابيع الماضية وكل مستويات المفاوضات أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على وقف إطلاق النار في لبنان، والسيد نواز شريف في تغريدته أعلن علنا وسمى لبنان، وترامب اعترف بذلك أيضا.
2: لكن لافت أيضا في التوقيت كما تحدثنا الآن مع زيادة هذا الضغط الأمريكي على لبنان، العقوبات الأمريكية التي فرضت بالأمس على مسؤولين عسكريين وأمنيين ومسؤولين من حزب، أيضا بالتزامن مع هذا العدوان الإسرائيلي المستمر. لذلك ربما نتحدث عن رسائل إيرانية في هذا السياق باتجاه واشنطن وباتجاه ربما أيضا لبنان. بالتالي كيف يفسر أو تفسر هذه الرسالة انطلاقا من هذه المعطيات تحديدا؟
4: ميدونيز كي حزب الله.
3: نعم تعلمون بأن حزب الله لبنان في الحرب الأخيرة وضع ضبط النفس جانبا وخرج عن الحسابات السابقة، وفاجأ الكيان الصهيوني بإبداعات جديدة خاصة في اليومين الماضيين، فإنه استهدف المنصات الخاصة بالقبة الحديدية وقضى على بطاريات هامة منها، وهذا يبين بأن جبهة المقاومة بشكل عام سواء حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحدث عن موقع قوة ويد طولة في المفاوضات وليس من موقف الضعف أمام التطاول الأمريكي وكذلك التهاجم الوحشي للكيان الصهيوني في لبنان. وهذا أمر طبيعي بأن إذا ما حصلت مرونة في هذا الجانب أو تراجع أو إشارة ضعيفة إذا ما أرسلت فهذا هو يضر بشكل عام بجبهة المقاومة وسوف يجعل العدو أكثر جرأة ويشن حملات أكثر وحشية. لذلك فيبدو أن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تأكيد على هذه المواقف الثابتة.
2: وفي سياق التأكيد على مواقفها الثابتة أيضا نذهب إلى هذه الأخبار للقاء بين وزير الخارجية عباس عرقجي وأيضا قائد الجيش الباكستاني للمرة الثانية. مشاهدينا غداة محادثات بينهما استمرت حتى وقت متأخر من الليل، وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الطرفين تبادلا وجهات النظر في أحدث الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع تصاعد التوتر وإنهاء الحرب المفروضة على إيران وسبل تعزيز السلام والأمن في منطقة غرب آسيا. وأكدت الخارجية الإيرانية أن الملف النووي ليس مطروحا للنقاش في المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن مسار المفاوضات يتركز على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما فيها لبنان. وأوضح المتحدث باسم الخارجية والوفد المفاوض الإيراني إسماعيل بقائي أن الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران عميقة ومعقدة، ولا يمكن الجزم بإمكان التوصل إلى اتفاق خلال جولات دبلوماسية محدودة أو في غضون أسابيع قليلة، لافتا إلى أنه لا يمكن القول إن الاتفاق بات قريبا. وأضاف أن الوفد القطري أجرى محادثات مع عرقجي، فيما لا يزال الطرف الباكستاني يؤدي دور الوسيط في المفاوضات. سيد كيوان، أهمية هذا اللقاء للمرة الثانية ما بين قائد الجيش عاصم منير الباكستاني وما يمثله ووزير الخارجية الإيراني وأيضا عدد من المسؤولين الإيرانيين، بالتالي هل نتحدث بالفعل عن إمكانية الاقتراب من التوصل إلى اتفاق إطاري لجولة مفاوضات مقبلة؟
3: نعم، عندما تشتد وتطول اللقاءات هذا يعني أن هناك مواضيع مختلفة وتفاصيل متعددة يتم البحث فيها وتدوير الزوايا فيها. الجانب الباكستاني يقوم بجهد كبير لنقل المطالب الأمريكية، وبالمقابل أيضا ينقل مطالب وردود الجانب الإيراني على الفور. وهنا نقطة أساسية هو أن الجانب الأمريكي هو في الوقت الذي يريد أن يحاول الوصول إلى مطالب فشل في تحقيقها في الحرب وغير مستعد على تقديم التنازلات، وهذا ما رفضه قائد الثورة الشهيد قبل الاتفاق عام 2015. كان يؤكد في ذلك الوقت مرارا بأن الاتفاق يجب أن يكون بشكل أن يكون الالتزام خطوة بخطوة من قبل الطرفين وخطوات متزامنة ولا يكون كالوعود كما حصل فيما يتعلق بموضوع نقل 400 كيلوغرام من الرمل المخصب على تخصيب. أمريكا تريد الحصول على 400 كيلوغرام لكي تعلن أنها انتصرت في الحرب، وغير معلوم بأنها هل سوف تلتزم بتعهداتها أم لا، وهي معروفة بنكث تعهداتها في المراحل السابقة.
2: نعم.
3: قبل ذلك عدة مرات، لذلك فإن أجواء عدم الثقة هي التي تسود في هذه المفاوضات.
2: في هذا السياق أيضا إيران تؤكد استعداداتها العسكرية لصد أي عدوان محتمل. بيان الجيش الإيراني الآن بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر يقول الجيش الإيراني جاهز لمواجهة حاسمة وشاملة لأي تهديد أو عدوان من الأعداء. الجيش الإيراني متمسك بمبادئ الثورة وتحت التوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية، ولديه عزم راسخ وإرادة لا تلين، والجيش الإيراني يقظ ويرصد بدقة التحركات. ما دلالات هذه البيانات وهذه التحذيرات المتكررة من قبل القوات المسلحة الإيرانية مع تلازم أيضا المسارين ربما العسكري والدبلوماسي في هذا التوقيت؟
4: طرف امريكي
3: نعم، الجانب الامريكي في الوقت الذي يتفاوض ويطلب التفاوض ويتابع المفاوضات في الوقت نفسه يتطاول ويرفع سقفا عاليا من نبرة التهديد ضد إيران، وفي المقابل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا بالتزامن مع نواياها الحسنة وانخراطها في المفاوضات هي تتحدث أيضا عن عدم تراجع عن حقوق الشعب، وأنها أمام التهديدات المحتملة وأمام أي حماقة وأي مغامرة فإنها ترسل هذه النداءات الصارمة التي تبين هذه الحقيقة في المعادلات المتبادلة التي تحظى بأهمية وتأثير كبير. إذا ما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الفترة الزمنية إذا أرادت أن ترسل مؤشرات ضعف أو تراجع فاستنادا إلى التجربة التاريخية التي ثبتت مرات متعددة مع الجانب الأمريكي بأنها سوف تتجرأ وتتطاول للمزيد من المطالب التعسفية وتتنصل عن التزاماتها وحسابات أمريكا تجاه إيران كانت خاطئة بأنها بدأت في هذه الحرب على استنادا لحسابات خاطئة. الإيرانيون أعلن ذلك صراحة، كان سيقول أنه كان يتصور بأنه يحصل على نتيجة ويسقط النظام خلال 3 أو 4 أيام بيد أنه لم يصل إلى أي من الأهداف، والعالم شاهد على عدم تحقيق أي نصر استراتيجي. وبالطبع في الوقت الراهن فأمريكا تسعى لتحقيق أهدافها عن طريق التهديد وإرسال الوسطاء للحصول على ما فشلت في الحصول عليه في الميدان أن تحصل عليه على طاولة المفاوضات، وهذا في الحقيقة هو ترجمة واضحة للفشل الذريع الذي منيت به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب والأثمان البائضة التي تحملتها، وهذا ليس موضوعا يمكن العبور منه.
2: مر الكرام سيد كيوان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وباسم الوفد المفاوض أصبح أيضا يقول نحن بعيدون جدا وقريبون جدا من الاتفاق، كيف يمكن أن يفسر ذلك؟
3: طبيعي، هذا أمر طبيعي. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن بصراحة فيما يتعلق بتمسكها بالحقوق الشرعية والقانونية للشعب الإيراني إسنادا إلى القواعد الدولية، وهي مستعدة للتفاوض حول استيفاء هذه الحقوق وبإشراف المحافل الدولية مثل وكالة الطاقة الذرية التي أكدت بران على سلمية البرنامج النووي الإيراني، كما أنها شاركت في صياغة خطة العمل الشاملة المشتركة وأصدرت أكثر من 15 تقريرا أكدت في التزام إيران بتعهداتها وسلمية برنامجها النووي، لأن إيران لا تسعى وراء إنتاج قنبلة نووية فإنها مستعدة لتبديد المخاوف الغربية والأمريكية حول هذا الموضوع. المشكلة الأساسية ومن الطرف الآخر الذي يطرح مسائل غير قانونية وخلافا للام بي تي وخلافا للقواعد الدولية وخاصة البنود الأولية لمنشور الأمم المتحدة التي تؤكد بأن السيادة الوطنية للبلدان يجب أن تحترم. نعم السيد الناطق باسم وزارة الخارجية أكد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من حيث تعاملها والشفاف وإزالة الإبهامات مستعدة على التعاون والاتفاق. ومن جهة أخرى لماذا لا يحصل اتفاق وبعيد عن المنال بسبب التطاول الأمريكي وطرح مطالب غير قانونية التي تعقد الجهود للوصول إلى اتفاق؟
2: الآن نفهم الموقف في إسلام أباد، معنا من هناك مدير مكتبنا. إذن نتحدث عن بكر يونس عن هذه المواقف والتطورات الأخيرة خلال الساعات الأخيرة، تحديدا زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، لقائه عدد من المسؤولين ومغادرته طهران، بالتالي كيف ينظر إلى هذه الزيارة؟ ما المعطيات والنظرة اليوم في إسلام أباد لما يجري من تبادل سريع ولقاءات سريعة في طهران؟
5: يبدو أن إسلام أباد مصر على تحقيق هدف مهم جدا، وهو يتعلق بالاستمرارية في وقف إطلاق النار وإبعاد الطرفين الأمريكي والإيراني عن العودة مرة أخرى إلى القتال، وهذا يبدو الهدف الرئيسي الذي تتحرك من خلاله الآن إسلام أباد لتحقيقه. قائد الجيش الباكستاني وصوله إلى طهران لا يعني أن هناك يعني نهاية أو توقيع نهائي لاتفاقية ما، ولكن يعني أن باكستان تقوم بتقديم أعلى مستويات الضمان للجانب الإيراني والتعهدات الباكستانية للجانب الإيراني بأن باكستان مستمرة في التعاون لإيجاد حل حقيقي للأزمة الإيرانية والأمريكية، وأن باكستان ما تقدمه من مقترحات وما تنقله من قبل الطرف الأمريكي وما تقدمه أيضا من أطروحات هي أيضا مضمونة باكستانيا، وباكستان لديها الضمانات لما تقدمه للطرف الإيراني، ووجود قائد الجيش الباكستاني يعني بالفعل الضمان الأهم لإيران من قبل باكستان، إضافة إلى أن ما تقوم به أو ما يعني الإدارة العسكرية والقيادة العسكرية الباكستانية وهي أعلى مستوى سياسي وعسكري وأعلى سياسة في القيادة حقيقة في باكستان، هذا يعني بأن باكستان يعني مستعدة لبذل وإعطاء كل ما يمكن لتحقيق الهدف الرئيسي وهو الحفاظ الكامل والدعم الكامل للجانب الإيراني، وأيضا أي مقترح توافق عليه إيران أو تصادق عليه وتقبل به هو مقترح سيكون باكستانيا مدعوم بشكل كامل من قبل القيادة العليا في الجمهورية الإسلامية الباكستانية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الجهود الدبلوماسية الباكستانية لا تزال مستمرة. عودة قائد الجيش الباكستاني لا يعني نهاية المفاوضات، وإنما سيحمل بالتأكيد ما تقترحه وما توافقت عليه إيران، ومن ثم سيقوم أيضا باطلاع الجانب الأمريكي على هذه المقترحات وعلى هذه يعني الأمور الجديدة المستحدثة بين إيران وباكستان، ولا شك أن هذا الأمر سيستمر إلى حد كبير حتى تتمكن باكستان مرة أخرى من إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. هناك كثير جدا حقيقة من الإشارة الإيجابية، وصول قائد الجيش الباكستاني بنفسه إلى إيران وعودته أيضا ومشاركة يعني اجتماعاته مع قيادات العليا الإيرانية تعني بالفعل أن هناك يبدو مقترحات إيجابية ومشروعات إيجابية من قبل الطرف الإيراني، وقد تكون هذه بداية للعودة المجددة لطاولة المفاوضات الأمريكية والإيرانية.
2: شكرا جزيلا لك بكر يونس مدير مكتبنا في إسلام أباد. مشاهدينا في صحيفة جوان الإيرانية نطالع مقالا عن تلازم خطابي للتهديد والتفاوض الأمريكيين. يقول الكاتب غلام رضا صادقيان إن إيران لن تفاجأ بوقوع الحرب ولن تنخدع بالتفاوض. يشبه الكاتب أسلوب التفاوض الأمريكي بسلوك بائعي الفاكهة في شاحنات النقل، أولا عرض لمفاوضات بناءة، ثم إعلان صحفي باراك رافيد في موقع أكسيوس عن استياء نتنياهو من ترامب بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق، ثم نشر مسودات مزيفة ومضللة، وأخيرا إظهار قلق إسرائيل العميق إزاء اتفاق لا يراعي مصالحها. بائعو الفاكهة وهم أناس شرفاء يتصرفون بالطريقة نفسها، عندما تنظر من بعيد يلمع المشمش. يقول العرض 200 تومان عندما تقفز من السيارة وتذهب لشرائه وتبدأ بالتفاوض مع البائع، تدرك أن السعر المعروض هو لنصف كيلو من المشمش، وعندما تشتري الصندوق كله يتبين أن المشمش في الأسفل غير
6: من صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
7: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعين الكرام موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي أحبته الأرض وعشقته السماوات، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بعد أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى وسلكنا مع حجاج بيت الله الحرام هذه المعاني الكريمة التي توصلنا إن شاء الله إلى مغفرته ورضوانه سبحانه وتعالى، اليوم لابد لنا أن نذكر أنفسنا بأن الحجاج يعيشون رحلة روحانية. لابد أن نذكر أنفسنا بأنه كما للجسد غذاء، كذلك لهذا القلب غذاء. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إنها من مهمات الأنبياء التي بعثهم الله بها، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إنها التزكية، هذه التنقية للقلب، هذه الروحانية التي تجعل الإنسان يمتاز عن بقية المخلوقات، تلك المخلوقات التي تعيش على مادية مفرطة، لا يعرفون إلا الحياة الدنيا، لا يعرفون شيئا اسمه ذلك القلب، تلك الروح، لا يعرفون كيف ينقون قلوبهم من أدرانها، كيف يصفون نفوسهم من كل ما يحجبها عن الله سبحانه وتعالى.

لكن المؤمن في رحلة الحج عندما يتخلى عن كل شيء، عندما يخلع هذه الثياب التي ارتبط بها ويلبس إزارا ورداء، عندما يعيش جوا آخر لا يعيش من أجل خضرة أو ماء، وإنما يعيش في واد غير ذي زرع، لكن عند بيتك المحرم يعيش هذه اللحظات من أجل أن ينال قلبه تلك الروحانية التي من آثارها دمعة العين، من آثارها خشوع القلب، من آثارها مسارعة الجسد إلى العمل الصالح، من آثارها أنك تشعر كم أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، كم أنت بحاجة إلى أعطياته. نعم، سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه يرى يوما حنظلة في الطريق وهو من الصحابة، فيسأله: ما حالك يا حنظلة؟ فيقول: الإيمان ها هنا والنفاق ها هنا، ولا أذكر الله إلا قليلا. فيبكي الصديق وكأنه يشاركه في هذا الهم، يريدون أن يعيشوا حياة ملائكية، وكيف لا وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجعون إلى المعلم ويشكون إليه حالهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. بعد أن قالوا له: يا رسول الله، إذا كنا معك وجدنا قلوبنا، فإذا عافسنا الأهل والولد أنكرنا قلوبنا، أي رجعنا إلى حياة الناس، نريد أن نعيش تلك الحياة الملائكية الروحانية التي ننتمي بها إلى عالم السماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم ويقول: ساعة وساعة. نعم، لابد أن تعيش مع الناس وأن تصلح من قلبك مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان حنظلة قد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يذكر الله إلا قليلا، فكيف حال أولئك الذين لا يذكرون الله قليلا ولا كثيرا؟ كيف حال أولئك الذين يعيشون في الدنيا وينغمسون في ملذات الدنيا ولا يفارقون هذه المعاني أبدا؟ لا يوجد في قلبهم شيء اسمه طلب رضاء الله سبحانه وتعالى، وإنما حياتهم دائما حول هذا الجسد. كما قال ابن القيم رحمه الله يوما: الأرواح كلها تطوف، فمنها ما يطوف حول العرش ومنها ما يطوف حول الحش، يعني منها ما يطوف في طلب رضوان الله، ومنها ما يطوف حول هذا الطعام، هذا الجسد، ما يأكله وما يخرج منه. ما أعظم أن نعيش هذه الأيام، أيام النفحات، أن نعيشها في روحانية مع الله سبحانه وتعالى. عندما تصلي فأنت تذكر قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري. عندما تتعبد الله عز وجل فأنت تتذكر هذا القلب الذي ينبغي أن يعيش لحظات السعادة مع الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصفاء ونقاء، لا تريد إلا أن يكرمك الله عز وجل بهذا القلب السليم، بهذا القلب الصافي، كما يفعل حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام، يطوفون ويلبون الله عز وجل وهم يقولون: يا رب أكرمنا بقلوبنا، يا رب أكرمنا بعبادة نجد لذتها في حياتنا. نعم، عندما تتعبد ولا تجد خشية ولا تجد خشوعا ولا تجد دمعة عين، عندما تتساوى مع ذلك الذي لا يصلي وقد أديت صلاتك بحركات جسدية، إلا أن قلبك لم يخشع، لم يخضع. ليس لذلك من معنى إلا أن هذا القلب قد غاب عن الله، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.

0: النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتيه شاب من شباب الأمة ويقول له: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. نعم، هو يحب رسول الله ولكن يحب الفاحشة، يريد أن يجمع بينهما. ما كان لروحانية أن تجمع بين خير وشر، بين نهار وليل، بين طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمة المعاصي. أتدرون ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حاور عقله وجعله يرفض ذلك فكرا، ولكنه المغلوب قلبا، ولكنه من غلبته عواطفه ومشاعره؟ وإذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام هذه اليد المباركة يضعها على قلب هذا الشاب ويقول: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وصير أمره إلى خير. أتدرون ماذا قال هذا الشاب؟ قال: دخلت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى قلبي الزنا، وخرجت من مجلسه وأبغض شيء إلى قلبي الزنا. عندما يمتلئ القلب بأنوار الله لن تجد المعصية سبيلها. نعم أيها الأحبة، شمعة تطرد الظلام، فما بالك بشمس تملأ الأكوان. عندما يمتلئ قلبك بهذه الروحانية التي تنالها بعبادتك وبصحبتك للمؤمنين وببعدك عن المعاصي، فلقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق المعاصي تكن أعبد الناس. نعم، عندما تغلق ذلك الوعاء فإنك إن ملأته بقليل ماء احتفظ الوعاء بما فيه، لكن إذا كان هذا الوعاء مثقوبا فلو ملأته بمياه البحار فلن تبقى فيه. كذلك القلب عندما يتوجه إلى غير الله عز وجل ولا يكون فيه روحانية ولا يكون فيه ذلك الحب في الله عز وجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم، كلاهما معا. إذا أحببت ما يحب الله فأنت تبغض ما يكره الله سبحانه وتعالى. ولذلك من دعائنا دائما أن نقول: اللهم اجعلني سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، أحب بحبك من أحبك وأعادي بعداوتك من عاداك. اللهم آمين. هذه الروحانية التي يتوجه بها حجاجنا إلى الله عز وجل، فتجد أحدهم يسارع إلى صلاة التهجد قبل الفجر، ولعله أن يقوم على قدميه بركعات تطول وقتا ما كان يفعله في بلده، وما ذاك إلا لتلك الروحانية التي يعيشها في أجواء مكة، في أجواء الكعبة مع إخوانه الحجاج. تراه يؤثر الصمت على كلام لا ينفع، تراه يؤثر المبادرة إلى الخير، وما ذاك إلا لأن قلبه قد امتلأ بروحانية نالها من محبة إخوانه ومن نيته عندما سافر إلى الحج. بل أزيد على ذلك، عندما تجد دمعة عينه عندما يرفع كفيه إلى الله وهو يقول: يا رب، وإذ بقلبه يخشع وقد مسحه الملك بجناحه، فأصبح يعرف الحق ويميزه عن الباطل، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه اتباع الحق وأن يجنبه اتباع الباطل. عندئذ بهذه الروحانية تكشف البصيرة التي قال الله تعالى فيها على لسان نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. روحانية الحجاج عندما يسعون إلى طلب رضاء الله عز وجل ولكنهم لا يعلمون بأن الحسنة بعشر أمثالها، وأن الله يضاعف لمن يشاء، فيشعروا بهذا العطاء من الله سبحانه وتعالى بتجليات مباركة. نعم، هم لا يعلمون ذلك لكنهم يشعرون به، لكنهم يعرفونه عندما يجدون من مقابلة الله عز وجل لهم، كما ورد في الحديث القدسي: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب عبدي مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. هم يعرفون ذلك فيما بعد عندما يتيقنون من أن عطاء الله سبحانه وتعالى سيكون معهم، وهم يبادرون إلى تلك الروحانية مع الله عز وجل، لا لشيء إلا لأن الله عز وجل إله يعبد، كما كانت تقول رابعة العدوية رضي الله عنها، كانت تقول: يا رب ما عبدتك رجاء جنتك ولا خوفا من نارك، ولكنك رب يعبد. أيها الأحبة، هل يمكن أن تكون تلك الروحانية لحجاج بيت الله الحرام دون أن ينالنا ذلك النصيب ونحن نشاركهم في رحلتنا هذه نفحات الغفران؟ عندما تقوم في الليل، لا سيما في أوقات السحر، كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ينزل ربكم في الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل كذا هل كذا حتى يطلع الفجر؟ نعم، ألسنا بحاجة إلى الله؟ أما جفت قلوبنا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بلى يا رب، آن لهذه القلوب أن تعود إليك، وأنت الذي أكرمتها فخلقتها وجعلت غذاءها لا يكون بطعام ولا شراب، وإنما يكون بحب لجنابك الكريم، يكون بسجود بين يديك، يكون بتضرع وخشية عند بابك يا رب. والعبد يقول لك: يا أكرم الأكرمين، اجعلني من أهل فضلك ولطفك. عندما نتعرض لنفحاتك في ليلك ونهارك، فنفحاتك يا رب لا تغادر أحدا إلا من أعرض عنها. نفحاتك يا رب تقول لكل عاصي: أنا ربك فتعال إلي. فلقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنك أفرح بتوبة العبد من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد. هذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى. بهذه الروحانية نعيش جنة السماء ونحن في الأرض، لننتقل بعد ذلك إلى عطاء في جنة عرضها السماوات والأرض، عندما تعيش ليس كما يعيش بقية المخلوقات لطعام وشراب وحياة مادية لا تعرف أكثر من حدود هذا الجسد، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. نعم، عندما تعيش هذه المعاني بروحانية العبادة، عندما تشارك الحجاج بهذه المعاني الكريمة، وأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسجود تطيل فيه لأنك على أعتاب الله، وبدعاء تخشع فيه لأنك ترجو من الله أن يكرمك بنفحات الغفران.
1: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك محمد إمام الخير ورسول الرحمة. اللهم وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة فلا نهلك وأنت رجاؤنا، أنت غياثنا، عليك اعتمادنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة من بني إسرائيل ذكرت في القرآن الكريم. بفضل صبرها وقوة إيمانها تبدل بها الحال. من شدة الخوف والقلق أن يقتل ابنها من فرعون وجنوده إلى منتهى الأمن والإطمئنان لأنه أصبح في حماية فرعون وجنوده. سبحان من بيده الأمر كله يجعل لمن اتقاه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم يا أمي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا جميل.
1: ربنا يخليك يا أمي. هنتكلم اليوم عن زوجة عمران، أم هارون ومريم وموسى عليه السلام. نبدأ منين يا أمي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالقصة اللي بتتكرر كل يوم في بيوت كتير قوي. القصة اللي بتتكرر من ناحية وجود عنصر ربنا سبحانه وتعالى بيكرم البيت كله عشان المرأة الصالحة. المرأة الصالحة اللي موجودة في كل بيت أو في معظم البيوتات، عشان نبقى برضو نتكلم صح. المرأة الصالحة عندما تصدق في حياتها وعندما تتوجه بكل كيانها لله سبحانه وتعالى فهي نعمة الزوجة، وهي نعمة الونيس، وهي نعمة الأنيس، وهي نعمة الأم. وكما قلنا لابد في الحياة من اختبار. إذن قصص الأنبياء لابد وأن تكون لنا عظة وعبرة. وعندما نتحدث عن أم موسى، الأم الصابرة، الأم التي تهددها فرعون بذبح ولدها، وده مش شيء عادي. لو تاخدي بالك ان كل معظم امهات الانبياء تعرضوا لابتلاءات شديده جدا. ام موسى عليه السلام وتدعى يوكابد بنت هاند بنت لاوي بنت يعقوب عليه السلام، وزوجها عمران ايضا ابن لاوي ابن يعقوب.
1: يعني وولد قرابة منهم.
2: طبعا. وولدها موسى عليه السلام النبي الذي اختاره الحق لبني إسرائيل والذي أيده بالمعجزات. المعجزة اللي احنا عارفينها عندما تتحول العصا إلى ثعبان يلقف ما يأفكون، كل ما جاء به السحرة. المعجزة الثانية أنه يدخل يده إلى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. أهم ما في هذه القصة اليقين بالله والإيمان المطلق والدعوة المستجابة. قصة أم موسى أو يوكابد كما قلت كانت قصة طبيعية جدا. سيدة فاضلة ترعى زوجها وترعى أولادها وتحطهم بالحب والحنان والرعاية كشأن كل امرأة صالحة، وتأدي دورها في أحسن وعلى أحسن وجه. وزي ما بقول دايما المرأة الصالحة اللي ترعى حق الزوجية وترعى حق الأبناء من قمة رعايتها لحقوق الزوجية يرسل لها المدد الرباني أو المفرز الرباني اللي دايما نقول عليه المدد، اللي هو إيه؟ المودة والرحمة. فتجد أبناء قابلين لهذا الحب، فتجد البر وتجد الحب من زوجها وتجد البر من أبنائها. السيدة أم موسى عاشت كهذا في هذا الوضع، وهي كانت تعيش على ضفاف نهر النيل، حيث الخصوبة وحيث النماء وحيث النهر الذي يتدفق رقراقا في أنحاء مصر الغالية. كانت ضمن من تعاقبوا من أبناء يوسف عليه السلام، يعني هي من آل من بني إسرائيل. وكان فرعون ملك مصر آنذلك، كان فرعون ملك مصر آنذاك يتسم بالقوة والتجبر الذي بلغ به أن يقول للناس أنا ربكم الأعلى، بل أمرهم أن يسجدوا له.
1: لا حول ولا قوة إلا.
2: وللأسف كان يعني الكثير لا يفقه ولا يعي، تصوروا أن من بيده الأمر ومن بيده المال ومن بيده الملك
1: هو الإله،
2: هو الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو لأنه فيش حد عايز يتعب فطرته، ما إحنا ربنا ما ادناش الفطرة عشان نركنها.
1: نعم.
2: قال لنا لازم تتدبروا وتعقلوا وتدركوا الشاهد. ولكن دايما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. كان يعني استقر على هذا الوضع إلى أن جاءه أحد العرافين، وكتكاثر العرافين في قولهم له احذر، فهناك من بني إسرائيل غلام سيولد سيغلبك على الملك وسيبدل دينك ويأخذ عرشك.
1: نعم.
2: فتفتكر القرار يكون إيه من هذا الجبار الذي لا يعرف في قلبه قدر من الرحمة؟ تفتكر عملي إدى أمر كل ولد يتولد يذبحوه،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله،
2: وكان هناك قوابل يعملوا في القصر عشان يكتبوا عن الحوامل اللي موجودين، بحيث يبقى تيجي معاد الولادة تروح وتاخد الطفل وكده
1: لو ولد،
2: لو ولد طبعا. بعد كده ناس قالوا له دلوقتي انت يعني قتل اكتر من 70 طفل، 70 رضيع، 70,000 رضيع، عفوا
1: 70,000،
2: 70,000 رضيع. قالوا له كده البلد هتخلص ومش هنلاقي حد يخدم في مصر، ولا حد يقوم بالعمل، الكبار يعني الموت يعني كذا، والأطفال انت بتقتلهم فيحصل ايه؟ فقرر عام وعام، سنة يقتل وسنة يترك، بيلعب بقى
1: يعني، حتى ما فيش منطق في،
2: لا فيش ما فيش حاجة لها منطق أبدا.
1: نعم.
2: مع انه مسكين، لا يعني هل يتصور إنسان لا يملك رزقه ولا يملك أن يدفع حتفه، هل يتصور إنسان يرى الموت في كل مكان ولا يجري عليه الموت؟ يعني إزاي إزاي كده؟ لكن معلش، الشاهد أم موسى عليه السلام جت في السنة اللي ما فيهاش قتل، جابت هارون عليه السلام، وفوجئت بأنها حامل في العام الثاني كان موسى عليه السلام. ماذا تفعل؟ كان الحمل بالنسبة لها عذاب، عذاب كبير قوي، تعمل إيه وتداري إزاي؟ وكان لها قابلة صديقتها، فاتفقت معاها إنها هتجيلها في يوم الولادة ومحدش هيحس تمام. لكن هناك من يعسعس في البلد من جنود فرعون، بيدوروا على كل واحدة قابلة، دي داخلة هنا ليه وشأنها ايه؟ فالمهم رب من كثرة ما الخوف بعد الولادة تفزع الى الصلاة وتدعو الله وترجو من الله لانهم موحدين، الى ان جاءها الفرج كما يقال. ايه هو بقى الفرج؟ وحي السماء.
1: نعم.
2: وأوحى ربك إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك.
1: نعم.
2: طيب إزاي؟ لكنها مؤمنة والفطرة مؤمنة. احنا فاكرين في الأول اتكلمنا الحلقات اللي فاتت لما ربنا سبحانه وتعالى دعا جبريل ومسح على ظهر آدم ليشهد بني آدم.
1: نعم.
2: وقال الحق إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالفطرة مؤمنة والفطرة موجهة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر جاء فلابد أن ينفذ. وقامت من توها وصنعت صندوق من الخشب ووضعت ضناه بعد ما رضعته، بالضبط بتنفذ اللي شافته.
1: أمي بعد إذنك، وأوحينا إلى أم موسى، الوحي هنا ما المقصود به؟
2: شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آية أخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فربنا سبحانه وتعالى ادانا هذه الطرق الثلاث، الأولى هي التي أوحى بها بأن يلقي في روعها فتجيب بكل كيانها،
1: إلهام يعني،
2: ما هو أشبه بالإلهام.
1: نعم.
2: فيصبح كيانها كله مستجيب، ويعني لابد أن تنفذ.
1: نعم.
2: وهناك ما كان يعني اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى. أما الثانية فكانت اللي تمثل لها في قصة مريم.
1: نعم.
2: ثم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهنا الوحي جاء لها بهذه الصورة، وأوحينا الوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة إلى أم موسى أن أرضعي. حاضر، قامت وعمل. فإذا خفت علي، إن كنت خايفة علي فألقيه في اليم. طب ترميه إزاي؟ فلابد هنا من التفكر والتدبر، مش معقولة هترميه كده من غير أي يعني حماية. راحت صنعت هذا التابوت أو هذا الصندوق ووضعته فيه وأمنته تماما، وعملت خيط رفيع وربطته في الجسر، كانت ساكنة على النيل مباشرة. يجوا يفتشوا البيت ما يلاقوش حد، خلاص تروح بعد شوية أو لما يجي الليل تروح واخدة ضناها وترضعه، واستقر الحال على ده.
1: احنا هنقف عند هنا يا أمي عند نقطة رائعة وجميلة، وهي الطاعة التامة للوحي من الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. وما زلنا مع أمي الدكتورة عبلة الكحلاوي، وتوقفنا يا أمي عن إن هي كانت بتعمل صندوق وتضع فيه سيدنا موسى كلما خافت عليه،
2: وتربط الحبل كده بخيط رفيع في الجسر، يعني ما حد يشوفه في على الجسر.
1: نعم.
2: وفي يوم بصت لقت حملة من الجنود في كل مكان، فراحت بسرعة حطته في الصندوق ونسيت تربط الرباط. بعد ما مشوا فوجئت بالصندوق، ضناها ابنها ماشي قدامها. انت جالك الامر انك تنفذي الوحي، قمت اتفلسفتي وتصرفتي، خلاص طيب اهو دلوقتي احنا بننسى، احنا بشر
1: طبعا،
2: والادم من قديم الارض وهو انسان من النسيان، وهي نسيت. طب تعملي ايه بقى؟ يبقى رجعتي تاني لطلاقة قدرة الله
1: ونعمة الله
2: مش بإيدك. فبقت تبص لابنها على صفحة النيل وهي والصندوق ماشي. فعلا أصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني جالها نوع من الهلع والرعب الغير عادي
1: طبعا.
2: ومش الصندوق، وأين يستقر الصندوق؟ أمام قصر فرعون.
1: رايح له برجليه،
2: رايح له، يعني إذا كان فرعون بيدور عليهم طول الوقت لا ده رايح له لحد عنده. قالت لبنتها امشي ورا الصندوق شوفي هيروح فين. فرحت لها تانت لا ده راح لفرعون. فالست كانت يعني كادت ان تفقد عقلها، فامتت لها روحي تاني. فالبنت راحت وعمال بقى مخها يفكر ويجيب ويودي، هتروح لها تقول لها ايه؟ هل ترجع لها بجثتهم بعد ما ذبحوه، ولا ترجع لها بي وهم رمينه بعد ما ضربوه وقتلوه بأي صورة، ولا تقول لها انهم رموه في المية، ولا تقول ايه؟ مش عارفة تفكر. لكن الهدية الثمينة وصلت ويد الله الحانية امتدت. فالجواري كنا بجوار الملكة، هي قاعدة هي وفرعون أسيا زوجة فرعون، ولقوا الصندوق العجيب ده فراحهم جايبينه، فبصوا عليه الاثنين واستغربوا. فشوفي بقى الجمال، ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى عدوه اللي هو فرعون، لكن اداله أمداد وأمداد، أمداد من القبول وأمداد من الحب.
1: الله.
2: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فأول ما شافت الطفل الجميل في الصندوق وهو يبتسم ووجهه كالقمر، ما قدرتش، راحت شغيلاه وحطاه في حضنها. فقال لها ايه ده؟ هو نفسه ما قدرش يغالب القبول اللي فيه.
1: الله.
2: وألقيت عليك محبة مني.
1: ربنا سبحانه
2: وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى، يا هنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يأيده.
1: الله.
2: ويا ويل اللي ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه.
1: ربنا يعافينا.
2: الشاهد، فقال لها لا ده أكيد من بني إسرائيل، لازم يتذبح لازم. هي السيدة آسيا كان لها دلال وكان يحبها، فضلت بقى تقنعه بكل الصور، قرة عين إلي ولك، وفضلت يمكن ينفعنا ويمكن مش عارف، ويسلينا ويكلمنا ونلعب معاه لحد ما اقتنع تماما بقولها. خدته وبقت تلف في القصر من كتر ما هي سعيدة بيه. ولكن هذا الرضيع جابت له مرضعة مفيش فايدة، جابت واحدة تانية مفيش فايدة، جابت ثلاثة واربعة وخمسة مفيش. فقالت للجواري خدوه وخرجوا دوروا لي على أي مرضعة إن شاء الله حد يقدر يكون عنده القدرة. التقطت هذا الخيط البنت اللي كانت واقفة بر اللي هي أخته، قالت لهم على فكرة ده في ست صالحة قوي وربنا مديها رزق كبير قوي، واللي الست اللي ما بترضعش بتروح لها فما شاء الله ولادها بيبقوا كويس. قالوا طب هاتي هن.
3: هي كانت وقتها بترضع هارون.
2: بترضع هارون نعم. الله يفتح عليك، ولسه مرضعاه وصدرها مليان لبن نعم. راحت رايحة وجايباها. وشوفي بقى لقاء الأم بضناها اللي اترمى في البحر
3: الله.
2: في النهر، ماذا تفعل؟ تشيله وتحطه في قلبها ده، ولا تفضل حضناه، ولا تصرخ وتقول الله، ولا تجري عليه، ولا تعمل؟ لا، كتمت ده كله، إن كادت لتبدي به، مش قادرة، مش عايزة تفصح، لكن هي وجها لوجه أمام ضناها. فقالوا لها رضعي، حاضر، راحت واخداه ورضعته ورضع منها. فالسيدة آسيا قالت لها ما تمشيش، خليكي قاعدة معاه طالما أنه هو بالشكل ده. قعدت معاها كم يوم لحد ما الولد ارتوى. قالت لها لا ما ينفعش، أنا ليا أولاد وليا زوج. فقالت لها خلاص هنبعته معاكي.
3: سبحانك يا ربي.
2: وعلى أساس تخلص فترة الرضاعة ترجعي هن تاني.
3: سبحانك يا ربي.
2: عشان يصنع على عين. ورجع تاني مع أمه، وربنا سبحانه وتعالى رده لأمه. وتخيلي بقى هذه النعمة، لأنه هنا أمر من الله سبحانه وتعالى قد صدر للناس اللي ما عندهاش يقين بالله. إنا رادوه إليك.
3: نعم نعم، ونعم بالله.
2: وعاد إليها. عشان كده بنقول إن مع العسر يسر، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وبقت ترضعه والناس كلها شايفة، لا خايفة من عسكري ولا خايفة من قابلة ولا خايفة من عسعس ولا حد أبدا.
3: سبحانك يا رب.
2: ولا ترمي في نهر ولا ترمي في شيء، لحد ما مدة الرضاع خلصت، وراح في قصر فرعون عشان يتعلم على يد أكبر معلمين عشان ينشأ النبي. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذه السيدة الصالحة وذكرت ضمن سلسلة الصالحين.
3: ونعم بالله يا أمي. أمي يعني الدروس الحقيقة في قصتها بتهيالي كثيرة وكثيرة. إيه أكتر حاجة حضرتك شايفة أن إحنا المفروض نتعلم منها؟
2: التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى واليقين بالله.
3: ونعم.
2: وكلنا زي ما بقول بندفع فاتورة الإقامة في الجنة بعد كده من خلال البلاءات ومن خلال المصايب ومن خلال الظلم ومن خلال كل اللي احنا بنشوفه.
3: نعم.
2: السيدة الفاضلة أم موسى صبرت الأول يقين بالله، سمعت الكلام ونفذته. لما حاولت تفكر شوية وعملت شوية فكاكة حصل إيه؟ نسيت الحبل.
3: أيوة.
2: فراح لمكان، راح للي اللي إيه هو المقصود.
3: نعم سبحانه.
2: فاليقين بالله أولا، التسليم المطلق لله، الأخذ بالأسباب، وبعدين ثقي في الله، وبعدين اعلمي أن الله سبحانه وتعالى ولن يضيع أحبابه ولن يضيعنا أبدا.
3: ونعم بالله يا أمي. سؤال آخر يا أمي ورد على ذهني دلوقتي، أن العرافين والدجالين وقتها قالوا لفرعون إن هيحصل وهيجي هيولد ولد وهيحاربك وهيكون نبي. طب هما يعني إزاي عرفوا؟
2: والله ومن أدراك، ربما أيضا إشارة من الله سبحانه وتعالى عشان القصة دي كلها تحصل.
3: نعم.
2: يعني إذا القضية ما فيهاش واحد يعني عراف يعرف الغيب.
3: نعم.
2: وإنما هو أمر أيضا من الله صدر
3: إنه
2: يحصل هذا الخوف.
3: نعم.
2: وهذا الهلع عشان يتربى في بيته، عشان تطلع المعجزة من هنا، عشان يخرج النبي من بيت فرعون. وبعدين مش أي نبي بقى، ده تربى وتعلم على إيد أساتذة وعلى إيد مدربين ومدرسين، اللي علموا الفروسية واللي علموا الرمي واللي علموا السلاح عشان يتربى ويصبح موسى عليه السلام.
3: وفي نفس الوقت أخذ حنان أمه الحقيقية،
2: أخذ حنان الاثنين.
3: نعم.
2: حنان الأم التي ولدت وحنان الأم التي ربت وتعهدت.
3: نعم.
2: وكان سبب في أن يجعل بيت فرعون منارة.
3: سبحان الله، شكرا يا أمي. النهاردة كانت قصتنا مع أم موسى، وإن شاء الله نكون كلنا استفدنا وتعلمنا من الكلام الرائع من الدكتورة عبلة الكحلاوي. بشكركم وفي أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحقيقة الناطقة بالقرآن أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وإيثار الحياة الدنيا له عدة دلائل. الدلائل من واقعنا نحن، لو كنا نؤثر الآخرة على الدنيا لتغيرت أحوالنا كما تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما آثروا الآخرة على الدنيا تغيرت أخلاقهم وتغيرت معاملاتهم وعلاقاتهم، أصبحوا يتعاملون كأهل الآخرة فيما بينهم. لذلك اصطلح حالهم في الدنيا لأنهم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة. وأما الذين يؤثرون الدنيا فإنهم دائما في شحناء واقتتال وتباغض وتنافر، يريدون أن يقتسموا الدنيا، والدنيا صغيرة، الدنيا لا تتسع لأطماع ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة، أو أن يكون له الثالث. بل إن بعض الناس يتمنى أن يملك الدنيا وما فيها وأن يحرم الآخرين منها. لذلك فإن أطماع أهل الدنيا لا تنتهي، وأما أطماع أهل الآخرة فإنها من مظاهر الزهد في هذه الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعي الآخرة يختلف عن سعي الدنيا. سعي الآخرة فيه عفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه عطاء وجود وكرم مع سماحة نفس ومحبة، سعي الآخرة فيه كظم للغيظ وعفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه حب للناس، وخير الناس أحب أنفعهم للناس. حب الآخرة أن تحب المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل في نفسه على مؤمن

0: منهم ضغينة أو بغضا أو حقدا، لأن الله تعالى يعلمنا حكاية عن نبيه نوح: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب المعافى، المعافى من كل شرور الدنيا وآثامها. الذي يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا ينظر إلى جميع الخلائق بعين الرحمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، حتى إنه يحب الكافر. وكيف يحب الكافر؟ والله تعالى لا يحب الكفر، إنه كما أخبر تعالى فقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فكيف نحب الكفار؟ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم، يحب لهم الهداية، أليس كذلك؟ أما كان يحب أن يهتدي كل الناس به؟ أما كان يقابل إساءة قريش بالدعاء لهم بالمغفرة والهداية؟ أما كان يقول كلما اشتد أذاهم عليه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ وعندما جاءه جبريل يخبره أن الله تعالى إن شاء في يوم ثقيف، في يوم الطائف، إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق على ثقيف الجبلين، فماذا قال لجبريل؟ قال: لا يا أخي جبريل، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الكفار لأنه يحب الهداية لهم، ولا يحب الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن لو لم يكن الله تعالى يحب عباده لما أرسل لهم رسلا ترشدهم إلى الحق وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من أراد أن يعمل للآخرة فعليه أن ينظر إلى الناس بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينه عين الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وشديد على الكفار أثناء القتال: يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. تلك في معركة القتال، وأما في معركة العقيدة والدعوة فكيف يكون خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شديدا؟ خلق الدعوة غير خلق الحرب. عندما تحتدم المعركة لا يجوز أن يركع المؤمنون أمام الكافرين، ولكن عندما تحتدم معركة العقيدة، عندما يحتدم الحوار، يجب أن يحافظ المسلم على أدبه وعلى رصانته وعلى خلقه، عليه أن لا يخرج عن طوره. لذلك يقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال يطرح نفسه: لمن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث للمؤمنين أم للكافرين؟ هل كان في قريش، هل كان في قريش المؤمنون أم كانوا كلهم كفار؟ هل أراد الله تعالى بالكفار خيرا أم أراد بهم شرا عندما بعث محمدا؟ سألت الجن هذا السؤال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سألت عندما رأت الشهبة، الشهب تنقض على مسترق السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن كان الله تعالى قد أراد ببعثة أنبيائه ورسله وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس خيرا ورشدا، فهل يجوز أن نغير نحن من مسار الإسلام؟ هل يجوز أن نغير نحن من مسار الدعوة إلى الله تعالى؟ لذلك عندما يعمل أحدنا بعمل أهل الآخرة فإنه يحب الكفار، كما أخبر تعالى أن يحب لهم الهداية وأن يكونوا معه في الجنة، كما قال صاحب ياسين الذي قتله أصحاب القرية، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان ضحية قوم مجرمين، ولكنه لم يحمل في نفسه حقدا عليهم، وتمنى وهو في الجنة لو أن الله تعالى يخبر قومه بمقامه العالي، بمقام الكرامة والنعيم المقيم، ليعملوا عمله ليكونوا معه في الجنة. هذا هو عمل أهل الآخرة. أما عمل أهل الدنيا فهو النظر إلى الآخرين بعين الحقد، لأنهم يريدون أن يأخذوا منهم الدنيا، الدنيا بكل أشكالها، الدنيا بأموالها، الدنيا بمقاماتها، الدنيا بعقاراتها وحرثها وزرعها. والحقيقة أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من مال الآخرين أو من رزق الآخرين شيئا، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم، ولو كانت الأرزاق بأيدي الطامعين لجعنا جميعا نحن في هذه المدينة، لأن الطامعين ما كانوا ليتركوا لنا فيها لقمة خبز، ولكن رحمة الله تعالى قد قسمت بين العباد أرزاقهم، بل قد قسمت بين الدواب والعباد أرزاقهم. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، طعاما لكم ولأنعامكم. إذن قد قسم الله تعالى بين الناس وبين الأنعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلماذا تخاصم الناس على الدنيا وقد حدد الله تعالى فيها مقامك وحدد فيها أيامك وقسم فيها رزقك؟ لك مهمة واحدة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن ترقى هذا الشرف؟ هل تستطيع أن تكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تزهد في الدنيا وتعطيها لأهلها كما كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر؟ هل تستطيع أن تعطي كل شيء لتأخذ شيئا واحدا، لتأخذ مكان رسول الله ومقامه في دعوة الناس إلى الهدى، وأن تتمنى أن يهتدي بك رجل واحد لأنه خير لك من الدنيا وما فيها؟ إن أردت أن تحوز الدنيا والآخرة وخيرا من الدنيا وما فيها، فعليك أن تتوسل إنسانا ليحب الله تعالى، ليكون قريبا من الله تعالى. فإذا آمن فهنيئا لك، فقد اهتدى بك إنسان. فكيف إذا اهتدى بك رهط؟ كيف إذا اهتدت بك قرية؟ كيف إذا اهتدت بك أمة؟ لذلك كان أجره صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، لأن كل المؤمنين في العالم قد اهتدوا به صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون سببا في هداية أولادنا، سببا في هداية عشيرتنا، سببا في هداية أهلنا، سببا في هداية أعدائنا. إذ استطعنا أن نكون ذلك نكون قد أحببنا الآخرة على الدنيا، ونكون قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في نفسه حقدا على مسلم فإنه لن يدخل الجنة بالحقد، لأن الله تعالى لا يدخل الحقد إلى الجنة، الجنة والحقد لا يجتمعان أبدا. لذلك كان نوح يدعو فيقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب المعافى، معافى من الشرك والشك والحقد والحسد والضغينة. هذا هو القلب السليم. أنستطيع أن نداوي قلوبنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب الإخلاص لله تعالى، والعمل بما يرضيه، والزهد في الدنيا وهي مضمونة للزاهدين وللطامعين. فما جاع زاهد ولا استحوذ طامع على الدنيا ولا احتاجها، حتى قارون الذي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة لم يستطع أن يمنع الفقراء أن ينالوا رزقهم الذي قسم الله تعالى لهم. وكم كان مال قارون شؤما عليه، وكم كان سلطان فرعون شؤما عليه، وكم كان إيمان موسى سعدا له ولمن آمن معه. علينا أن نكون مع موسى عليه السلام لا مع فرعون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع قريش ولا مع المشركين. علينا أن نكون مع القرآن لا مع غيره من الأديان، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شهر القرآن، فلننظر في القرآن جيدا، لأن الله تعالى قد نعت بني إسرائيل نعتا قبيحا لأنهم حملوا التوراة ولم يعملوا بشريعتها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا نريد أن يضرب الله تعالى لحملة القرآن مثلا بحملة التوراة أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. أولئك الذين يقرأوا القرآن ويخالفونه في كل موقف في حياتهم. علينا أن نكون قرآنيين في عقيدتنا، قرآنيين في أخلاقنا، قرآنيين في كل مواقفنا، حتى نكون مسلمين حقا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد الإسلام. فكونوا في هذا الشهر من التائبين، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، تقبل منا قرآننا الذي نتلوه كل يوم. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وأخلاقنا ومنهاج حياتنا وحكم بيننا، وابعث فينا رجلا يحكمنا بهذا القرآن حتى ترضى ويرضى المؤمنون، وحتى تتنزل الرحمة على البشرية كلها، حتى تعم الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميانين، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنسنا.

الأيام قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة. قطع هذه الفيافي جبالها إلى سهولها وآكامها إلى وهادها، وهو مسافر يعرض له ما يعرض للمسافر من نصب الطريق ووعثاء السفر، وهو صلوات الله وسلامه عليه القدوة في كل ما يأتي ويذر. وكان مما أصابه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره هذا صداع الشقيقة، فقد اشتد الألم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه الشريف المبارك، فاحتجم في وسط رأسه في مكان يسمى لحي جمل، وفي فعله صلوات الله وسلامه عليه في ذلك سنة وهدى لأمته، ليتضح من ذلك أن مثل هذا الفعل لا يتعارض مع محظورات الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه المقدس وهو محرم. ومن وعثاء السفر الذي عرض لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه وهو في الطريق، كانت زوجه صفية بنت حيي بن أخطب على جمل أعي، وانقطع هذا الجمل وتخلف بها فتجاوزها الركب. ولك أنك تتصور وحشة فتاة على جمل ترى الركب اللي هي معهم تقدموا أمامها وساروا عنها، كيف سيكون حالها؟ إنها الوحشة والفزع والخوف. ولذلك أجهشت بكاء، ولما فطن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا به يستوقف الركب ويعود بأبي هو وأمي إليها، وكان ممكن أن يأمر أي أحد أن يرجع إليها ويأتي بها وبجملها، لكنه هو صلى الله عليه وآله وسلم عاد، لأنها كانت في حال انفعال. الذي يناسب أن يكون قريبا منها هو زوجها وحبيبها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إليها صلى الله عليه وآله وسلم أجهشت بكاء، وجعلت تتلوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كيف جاوزها الركب وبقيت هي وحدها مع جمل قد أعي وانقطع في الصحراء. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين يفيض رحمة على زوجه، فإذا هو بأبي هو وأمي يلتقط دمعها من مآقيها بأصابعه المقدسة، ويسكن روعها ويهدئ فزعها ويطيب خاطرها بأبي هو وأمي خيركم لأهله، وقد كان بأبي هو وأمي خير الناس لأهله. من الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسيره من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة سرف، وهو هذا المكان الذي نشرف عليه. بينه وبين مكة 10 أميال، وإن كان بنيان مكة قد دنا إليه الآن. في هذا المكان نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض على أصحابه من غير أن يعزم عليهم: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ثم دخل نبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: وددت أني لم أكن خرجت معكم، وددت أني ما سرت هذا المسير ولا حجيت هذه الحجة. لما؟ لعلك نفستي، يقول لها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلك نفستي، لعله أصابك الحيض. قالت: نعم، وقد سمعتك تذكر العمرة، كيف أعتمر وقد أصابني الحيض الآن وهذه مكة قريبة منا؟ وإذا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلطف بها غاية التلطف، ويراعي مشاعرها غاية المراعاة، ويقول لها: يا عائشة، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم،
وإنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهم، وإنه لا يضرك، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولعل الله أن يرزقكيها، يعني العمرة. أما أمنا عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة المباركة ما أصابها أمر كرهته وشق عليها إلا جعل الله لها منه فرجا ومخرجا، وجعله على الأمة بركة وخيرا. إنما أصاب عائشة في هذا المكان صار فرجا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من نساء المسلمات اليوم يعرض لهن ما عرض لعائشة، ثم نقول لهن ما قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار، أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم. لبيك اللهم
1: لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من على عباده بأن جعل لهم بيتا ومشاعر ومناسك يحجون إليها، يلبون له سبحانه وتعالى فيبلون شوقهم إليه جل وعلا. الحمد لله الذي لم يجعل شعائر ديننا تابعة لأهوائنا وآرائنا وأحوال قلوبنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف من لبى وحج واعتمر وقام في المشاعر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على كل أنبيائه الذين حجوا هذا البيت. وقد أخبرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حج عدد من الأنبياء إلى هذا البيت بالتفصيل الدقيق. هذا الحج الذي جعله الله سبحانه وتعالى مقصدا ومكانا يأتيه كل من أراد أن يبين ويبرهن ويثبت محبته له سبحانه وتعالى. أمر الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن ينادي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أعظمها منافع الدين. تأتي الروح إلى بيت ربها وخالقها فيحصل لها من السعادة والهناء ما لا يقارن بشيء من أشياء الدنيا. هذا الحج الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرضا على عباده في عمرهم مرة واحدة. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وحينما سأله ذلك الصحابي أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ما أرحمك يا رسول الله وما أرأف الله سبحانه وتعالى بنا حين لم يشرع لنا هذا الحج إلا مرة في عمرنا. أيها الإخوة الكرام، الحج في العمر مرة، ولكن حج القلب إلى الله سبحانه وتعالى مرات ومرات. حلقتنا السادسة من برنامجكم عشر مباركات، نقف فيها وقفات بقلوبنا مع هذا الحج. من فاته الوقوف بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن فاته المبيت بمزدلفة فليقم لله وقد قربه وأزلفه، ومن فاته المبيت بمنى فليذبح هواه هنا فقد بلغ المنى. ومن لم يستطع الوصول إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. حجاج القلوب أيها الإخوة هم أناس لم يتسن لهم أن يصلوا بأبدانهم إلى البيت، ولكنهم كلما رأوا صور الحجاج في هذه الأيام تحركت قلوبهم وأشواقهم. تحركت هذه القلوب لأنها معلقة برب البيت سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى هذه العبادة العظيمة أيها الإخوة في هذه العشر المباركة الكريمة، وهي عبادة تعليق القلب بهذه المشاعر، تعليقا يربطنا برب هذه المشاعر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نقبل الحجر إذا كنا هناك، ونتشوق لتقبيل الحجر إذا كنا بعيدين استجابة لأمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وسنته وفعله، وطاعة لرب البيت الذي جعله مثابة للناس وأمنا. أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا ونحن نشاهد مشاهد الحجيج يتحركون بين المشاعر أن تتحرك مشاعرنا وأن تتحرك قلوبنا لكي نسير معهم بأرواحنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، فاللهم لا تجعل حبسنا عن بيتك إلا بالعذر. فاصل ونواصل بعض الوقفات في هذه المشاعر العظيمة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. عدنا إليكم أيها الإخوة مرة أخرى لنقف مع هذه المناسك، هذه المناسك التي جعلها الله سبحانه وتعالى لغايات عظيمة، وأعظمها غاية نحن مخاطبون بها وإن كنا بعيدين عن هذه المناسك. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، فإقامة ذكره سبحانه وتعالى هو مقصد هذه المناسك، إقامة ذكره جل وعلا هو الهدف الذي يسعى الناس إليه. فعلينا ونحن بعيدون بأبداننا عن تلك المواقف والأماكن العظيمة أن نقترب بقلوبنا ممن شرع فيها التعبد إليه سبحانه وتعالى. ذكر الله لابد أن يملأ علينا قلوبنا، من كان له قلب فليعلم أن تقربه إليه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هو من أعظم العبادات، لأنه يشابه أهل تلك التعبدات والوقفات. من سبق له الحج منا أيها الإخوة فليتذكر الوعد وليجدد العهد وليبشر بالسعد إن قام بما وعد الله سبحانه وتعالى به. من لم يتيسر له الحج فليملأ قلبه عزما وجزما على أن يحج، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغ الإنسان بنيته ما لا يبلغه بعمله. من لم يستطع أن يصرف ماله ومن قدر عليه رزقه فإن القلب لا يقدر عليه أبدا، القلب لا يضيق عليه، فكم من قلوب اتسعت وبلغت أعلى الدرجات وإن فاتها شيء من الشعائر ببدنها. عباد الله، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أيها المتعبدون المتنسكون في هذه العشر المباركات، أبشروا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي على النية الصادقة ما لا يعطيه على عمل من قلب ساه الله. أيها الإخوة، هذه المشاعر يتذكر الإنسان وهو يشاهدها معاني عظيمة، فالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إفراد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد على خلاف ما كان عليه المشركون، كانوا يلبون ولكنهم يزيدون في تلبيتهم، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم فأعادها على تلبية التوحيد كما قال سيدنا جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وحد الله جل وعلا وأفرد كل عبادة له سبحانه وتعالى حتى يحقق مقصد الحج الأعظم، الوقوف بعرفة، وقوف من عرف حق الله سبحانه وتعالى عليه، نحر الهدي في يوم النحر العظيم يكون معه نحر لما يكون من دواعي الهوى في قلب المؤمن. من فاته الوقوف بعرفة فليقم لمولاه بحقه الذي عرفه، ومن فاته المبيت بمزدلفة فليتقرب لربه وقد قربه وأزلفه. أيها الإخوة المؤمنون،
2: شاهدوا مشاهد الحج بقلوبكم قبل أن تشاهدوها بأعينكم. قفوا مع الواقفين، قفوا عند حدود الله تعالى، يحصل لكم من الأجر العظيم ما قصده الله سبحانه وتعالى بشرعه وبمشروعية هذه الأيام. عشر ذي الحجة فرصة لكل من لم يحج ليحصل الأجور العظيمة، فهي أعظم وأفضل أيام الله سبحانه وتعالى. أجور الحجاج فيها عظيمة، وأجر حجاج القلوب عظيمة، فمن لم يصل ببدنه فليصل بقلبه. فاصل أيها الإخوة، ونسأل الله جل وعلا أن يوصلنا إليه بمنه وكرمه. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. عدنا إليكم أيها الإخوة، والعود أحمد، عدنا إليكم لنختم هذه الحلقة، ولكننا نريد من أنفسنا جميعا ألا نختم أثرها. نريد أن نتذكر في هذه العشر وأن نسير مع الحجاج، نتذكر بهذا الجمع الكبير العظيم موقف الحشر، نتذكر بهذه الثياب المتشابهة قيام الناس ليوم الحشر، لا يفرق بينهم وصف ولا ملابس ولا شكل. أيها الإخوة، نحتاج ونحن نبحث ونتكلم عن مشاعر الحج أن نحرك مشاعرنا. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نبعد نفوسنا عن الذنوب في هذه العشر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفق من تلطخ بالمعاصي إلى استشعار هذه المعاني. من الناس من مات بوصوله إلى أماكن الحج، وذلك لأن شوقه إليها كان عظيما كبيرا. اجعلوا في قلوبكم من الشوق ما يكون سببا لأن نبلغ تلك المشاعر بأبداننا، ولأن نبلغ مقاصدها بقلوبنا. ومن يتأمل في أحوال سلف الأمة الصالحين يجد منهم عجبا في شدة تعلقهم وشدة تأثرهم، كلما مرت هذه العشر يتذكرون تلك المناسك فيعظمونها. فتعظيم الشعائر من تقوى القلوب، وتعظيم الحرمات من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقفتنا في حلقتنا القادمة مع العشر وتعظيم الشعائر، فكونوا معنا في تلك الحلقة وفي نفس هذا الموعد. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا بقلوبنا ونياتنا ما لم نبلغه بأبداننا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسر قلوب المنكسرين ممن لم يتسن لهم حج بيتك الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترد الحجاج سالمين غانمين مغفورا لهم. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير من صلى وصام وحج وتعبد، وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة،
1: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
3: أنا المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: واستمر،
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: بعد أن هزم السمح بن مالك الخولاني ومعه الجيش الإسلامي أمام الإفرنج في المعركة التي قادها أودو، وكانت الكفة غير متوازنة بين الفريقين بين الجيشين، بعد أن انتصر أودو وانهزم السمح بن مالك وقتل في المعركة نفسها، فعل عبد الرحمن الغافقي ما فعله من إنقاذ الجيش الإسلامي حينما تولى القيادة مباشرة، تولاها لأنه هو الذي كان قادرا على أن ينقذ الموقف، فقاد الجيش وأنقذ المسلمين من خطر محدق بهم. بعد ذلك تولى أمر الأندلس عنبسة ابن سحيم الكلبي، وعنبسة أيضا لاقى مجموعة من الثورات، وكان أيضا خطر الإفرنج ما يزال قائما، لأنه دائما يعني الجنوب الفرنسي وشمال الأندلس شمال أسبانيا كان يشكل خطورة كبيرة، فهناك فرنسا وهناك أوروبا من ورائها. حصلت معركة في قرقشونة وكانت قد انتقضت على المسلمين، استطاع عنبسة ابن سحيم الكلبي أن يستعيدها وأخذ منها رهائن إلى برشلونة، والتعامل مع الرهائن على أن يكونوا ضمانا له حتى لا ينتقض أهل قرقشونة مرة أخرى، لأنه حصل في مرات سابقة أن بعض الإفرنج إذا تم الصلح بينهم وبين المسلمين ما يكاد المسلمون يبتعدون عنهم الجيش الإسلامي حتى ينتقضون عليهم ويغدرون ويخونون. في قرقشونة أخذ عنبسة مجموعة من الرهائن معه إلى برشلونة حيث كان يقيم حتى يضمن عدم انتقاض قرقشونة عليه. وصل عنبسة أيضا إلى ليون وهو ما يسميه العرب بحصن لودون، وأيضا وصل إلى مدينة سانس حيث كانت هذه المدينة تبعد عن الحدود الفرنسية بالضبط حوالي 30 كيلومتر، وشكل خطورة على الإفرنج. في تلك الأثناء ظهرت العصبيات مع الأسف الشديد العربية القبلية في بعض مدن الأندلس، فكانت هنالك اليمنية وكانت هنالك المضرية وكانت هنالك القيسية وكانت هنالك البربرية، عصبيات قبلية مع الأسف الشديد إذا انبعثت من جديد أحدثت خللا في الصف الإسلامي. لما ظهرت العصبيات بدأت الشحناء والقتال بين هؤلاء الذين

أثار العصبية القبلية، اضطر عنبسة ابن سحيم الكلبي أن يرجع إلى قرطبة، رجع إلى قرطبة لتستقر الأوضاع على يده، وأيضا ليحاول أن يصلح أوضاع العصبيات القبلية التي اشتعلت. ودائما في التاريخ الإسلامي العصبيات القبلية إذا اشتعلت، أو في تاريخ الأمم كلها، أضاعت الأمة كاملة، لأن تصبح الصراعات فيها داخلية. ما يميز الفاتحين المسلمين إلى هذه المرحلة في بلاد الأندلس أنهم كانوا يقصدون الجهاد في سبيل الله. حتى طارق بن زياد رحمه الله لو رجعنا إليه، حينما عبر المضيق إلى بلاد الأندلس قال أبياتا جميلة، وكان أديبا ومثقفا، يقول: ركبنا سفينا بالمجاز مقيرة، عسى أن يكون الله منا قد اشترى نفوسا نفوسا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسر، ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدر. إذن النية هنا البيع لله، عسى أن يكون الله منا قد اشترى. هذا ما كان يميز القيادات الإسلامية في تلك الفترة من الفتوح الإسلامية. فظهور العصبيات القبلية بهذه الصورة الحقيقة يقضي على هذا الهدف الأسمى، ألا وهو هدف الجهاد في سبيل الله والإخلاص لله دون غيره عز وجل. ودائما في الحروب وفي الفتوحات الإسلامية إذا استصحب المسلمون هذا المعنى، معنى البيع لله عز وجل، كما أشار إليه طارق بن زياد في أبياته هذه الجميلة التي تعبر عن نفسيته ونفسيات الجنود الذين معه، فإن الجيش الإسلامي دائما ينتصر، لأن الله يكون معه، من كان مع الله كان الله معه، ولا ينصرن الله من ينصره، ينصره في نفسه، ينصره في أهله، ينصره في نيته. فإذا كانت النية بهذا السمو استطاع المسلمون أن يصلوا إلى ما يريدون. إذن رجع عنبسة ابن سحيم الكلبي إلى قرطبة وقد اشتعلت العصبيات، حاول قدر المستطاع أن يصلح الأوضاع فلم يستطع. هنا رأى والي الأمويين على شمال أفريقيا أن يولي الأندلس الرجل الذي بدأ الناس يتحدثون عنه ووثقوا به، وهو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي رحمه الله تعالى. عبد الرحمن الغافقي كان له موقف في معركة السمح بن مالك والمسلمين مع أودو، هذا الموقف هو الذي جعل سمعته ترتفع عند الناس. كان هنالك رجل غليظ من الروم يطلب المبارزة، فكلما نزل له فارس قتله الرومي، فتصدى له عبد الرحمن الغافقي فقتله في أول جولة. إذن أصبح عبد الرحمن الغافقي اسما بارزا في الأندلس، فولاه الحاكم أو والي الأمويين على شمال أفريقيا ولاية الأندلس، فأصبح واليا عليها. هنا برزت مواهب عبد الرحمن الغافقي. الرجل عبد الرحمن الغافقي تحدث عن نيته وعن مشروعه الحضاري. نستطيع أن نقول إن عبد الرحمن الغافقي كان له مشروع حضاري يسعى إليه، فقد تحدث في أكثر من مرة أنه يريد أن يفتح فرنسا، أن يدخل إليها من الجنوب الفرنسي ومن شمال أسبانيا، وأن ينتهي إلى القسطنطينية ليفوز ببشارة فتح القسطنطينية. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر بفتح القسطنطينية وقال: نعم الجيش يومئذ جيشها ونعم القائد قائدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن الغافقي رسم صورة للهدف الذي كان يريده ويريد أن يصل إليه، ألا وهو الاستيلاء على فرنسا ثم الوصول إلى القسطنطينية. لما تولى الولاية في الأندلس ما الذي صنع؟ أول ما قام به الإصلاح الداخلي، وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى الدول. من المفروض أن القائد والوالي يعيد النظر في كثير من الأمور التي يكون فيها اضطراب في الداخل، لأن اضطراب الداخل دائما في أي دولة من الدول وفي أي أمة من الأمم يتبعه اضطراب خارجي، فتصبح الأمة مهزومة أمام الآخرين. عبد الرحمن الغافقي قام بعمليات إصلاح هائلة، وبدأ يتجول بين مدن الأندلس ليقضي على العصبيات القبلية التي اشتعلت، واستطاع أن يفعل بمقدرته وقوة شخصيته وحضوره، وأيضا باقتناع الناس به. ثم كان يجلس في كل مدينة
ويأمر بمناد ينادي في الناس: من كانت له مظلمة فليأتي إلينا لنرد عنه مظلمته. وقد نفذ ذلك تنفيذا ناجحا وفق خطة جميلة، فما ترك مدينة من مدن الأندلس إلا وقام فيها بهذا الجانب الإصلاحي الكبير. وقد تولى أمر الأندلس عام 1300 للهجرة، فلما انتهى من الإصلاح الداخلي وأخمد تلك الجذوة التي اشتعلت من العصبيات القبلية في الأندلس بين العرب، بين القبائل العربية وأيضا بعض البربر، لما انتهى من ذلك التفت إلى الخارج، فبدأ يتحرك صوب شمال أسبانيا، شمال الأندلس، اتجاه الجنوب الفرنسي، ووصل إلى نهر الرون وإلى ولاية أكوتين جنوب فرنسا، وحقق انتصارات هائلة، حتى يقال إن الغنائم أصبحت ثقيلة جدا إلى درجة أنه كون لها معسكر خاص ومخيم خاص، فكانوا كلما خاضوا معركة انتصروا فيها وأخذوا معهم ما حصلوا عليه من الغنائم وساروا باتجاه الجنوب الفرنسي. استطاع عبد الرحمن الغافقي أن يعيد إلى النفس الإسلامية داخل الأندلس قوتها ومكانتها، واستطاع أن يخمد تلك الجذوة الخبيثة، جذوة العصبيات القبلية، ولهذا استطاع أن يصل إلى جنوب فرنسا وإلى ولاية أكوتين وإلى نهر الرون، وكان ينتصر في كل معركة يخوضها، وهنالك توقف يفكر كيف يواصل المسير. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

0: الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من الإسلام ينبثق السلام، ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب، وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام. هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تحدثت معكم في اللقاء الماضي عن شيء من المطلوبات أن يستعد بها الحاج، وهذا الاستعداد يعني في أي سفر الإنسان يستعد بالتذاكر ويستعد بترتيبات الفنادق وكذا، لكن الحج استعداداته تختلف لأنه أيضا لازم يعمل هذه الأمور، يرتب طعامه ويرتب راحلته ويرتب إقامته وماذا سيفعل من برنامج إلى آخر، لكن هناك استعداد نفسي أيضا لأنه في أعظم رحلة إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل عمل أن يكون الإنسان مؤمنا، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فإذا نحن نتحدث عن عمل هو من أعظم أعمال المؤمن، فرصة عظيمة جدا ينافس بها المجاهدين، فنحن نتكلم عن عمل ليس له مثيل من أعمال العبادات، وأجره ليس له مثيل، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا نتحدث عن هذه الاستعدادات. تحدثنا عن مجموعة من هذه الاستعدادات، وأضيف إليها أنه من الضروري أن يختار الصحبة الصالحة. اختيار الصحبة الصالحة، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الذي يبيع العطور، إما أن يعطيك أو أن تبتاع منه أو على الأقل تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير الذي ينفخ على النار، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. كذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فالإنسان عندما يذهب إلى الحج من المهم جدا جدا أن يختار الحملة الصحيحة ويختار الصحبة الممتازة. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أحاديث كثيرة جدا، يعني منها حديث عظيم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني هنا الحديث يشير إلى أن الصداقات والصحبة درجات، هناك صاحب، هذا الصاحب لازم يكون مؤمن، وهناك من يأكل طعامك. يعني الصحبة تطورت إلى مستوى أن الواحد صار يعني يجلس مع بعض على غدا وعلى عشاء، يعني صارت صحبة وثيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلمنا عن هذا المستوى من الصحبة، لا يأكل طعامك إلا تقي. فالإنسان يتذكر هذا المعنى وهو يختار صحبة الحج. هناك اليوم ما شاء الله تنافس بين حملات الحج في كل بلاد الإسلام، وحملات الحج يعني التنافس بينها صاير في قضايا دنيوية، من اللي يقدم بوفيه طعام أفضل، من الذي يقدم سيارة فخمة، وهكذا خدمات، وكلها لا بأس فيها على فكرة. يعني بعض الناس يحتجون أن صار الحج بعض الحملات 7 ستار ولا كذا، أنا شخصيا ما عندي اعتراض على كل هذا، لأن إذا كان الهدف هو أن يرتاح الإنسان ليتفرغ للعبادة، هذا أفضل عندي من أن يكون الإنسان مشغول بالأكل ومشغول بأين ينام وكيف ينتقل وكذا، مشغول. الأفضل أن يتفرغ للعبادة، وخاصة إذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه ورزقه فلا حرج في ذلك يعني، والاعتدال في كل شيء طبعا أفضل. فالمهم أن يكون الإنسان مرتاحا للعبادة. أعظم راحة في قضية العبادة هي الصحبة التي معك. إذا كان اللي معك كل حديثهم في قضايا دنيوية ومشاغل يعني لا علاقة لها بالحج ولا بالذكر ولا بالدعاء ولا بأحوال المسلمين، هذا سيشغلونك. أنا رأيت بعض الشباب في الحج وفي منى وحتى في عرفة مشغولين بالنكت، هذا يعني لحقين عليها كما يقول هنا، في فرص جاية والوقت سيكون مملوء بمثل هذا. الآن هذه فترة وجيزة، أيام معدودات، إذا صار الإنسان عنده فراغ
فليقرأ قرآن، فليصلي، يذكر الله عز وجل، يعمل عمل خيرات، يتعلم العلم. إذا كان تعبان، الله سبحانه وتعالى علمنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني حتى لو كان مستلقي يسمع له مسجل فيه قرآن ولا شريط فيه علم ولا يعني يسبح الله عز وجل ويذكر الله. هناك أساليب كثيرة. من الذي سيساعدك على كل هذا؟ الذي سيساعدنا هم الصحبة. إذا كان الصحبة اللي معي هذا مشغول بقرآن وهذا واقف يصلي والثالث جالس يسبح، الجو نفسه سيشجعني على أن أفعل هذا. أما إذا كان مثلا والله مجموعة من الأخوات هذه مشغولة بالحديث عن الموضة والثانية مشغولة بانتقاد الناس والثالثة مشغولة بنوع الملابس والرابعة ماذا سنأكل وانتقادات لوالله الإدارة الحملة، يعني انشغلنا عن الحج، ما لأجل هذا كان الحج. طبعا الأسوأ من هذا وهذا أن يكون الإنسان صاحبه في الحج أو في الحياة حتى إنسان فاسق. الفاسق سبحان الله، يعني إذا جاء الإنسان يفعل خير شغل بشيء فاسد. وأحيانا بعض الناس وقد رأيناهم يعني هم أصلا فساق أرادوا أن يحجوا ولكن معنى الحج ما تعمق في نفوسهم، فما زالت بعض التصرفات التي فيها يعني عدم صلاح للأسف ما زالت موجودة عندهم. فالإنسان يذكر هؤلاء وينصحهم، وبالتأكيد ما يكون هو صاحبهم هؤلاء لأنهم سيشغلوه. طبعا هناك بعض الناس أيضا جهال، عندهم جهل شديد يعني، فتلقى يعني يغضب لأي سبب ويعني يفقد أعصابه. أنا شفت والله شفت عجائب يعني شفت بعض الناس ينتقدون طعام ما شاء الله بوفيه من أحسن ما يمكن، واحد بدأ يتفلسف قال والله ليش ما حطونا لحم غزال اليوم وكذا، وهو جهاد يعني هذا جهل. ما لأجل هذا كان الحج. فالواحد يحرص على اختيار الحملة الصحيحة. والنصيحة في هذه المسألة ابحثوا عن الحملة التي تقدم لكم أفضل برنامج ثقافي علمي شرعي، التزام بالسنة، حرص عليها، تنافس في الخيرات، مسابقات في الخيرات، مسابقات في الصدقات. في بعض الحملات توفر بس خدمات مادية، أكل وشرب ونوم مستوى راقي، لكن ما في أي شيء آخر. لو أخذنا حملة مستواها أقل في هذه المسائل بشيء معقول، ولكن في نفس الوقت تقدم لي من يذكرني ومن يعظني ومن يشجعني ومن يحمسني على عمل الخير، هذا أفضل بكثير. وذلك الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى له كلمة جميلة في هذا، يقول ينبغي للحاج أن يطلب له رفيقا، يختار صاحب معه راغبا في الخير كارها للشر، يبحث عن إنسان يرغب في الخير ويكره الشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. صاحب لي إذا شافني مشغول ولا يعني غفلت ولا قضيت الوقت فيما لا ينفع ذكرني، إيش رأيك نقرأ قرآن، الأخت تلقى لها أخت صاحبة لها، إيش رأيك نجلس نسبح الله عز وجل، خلينا نروح الحرم نصلينا ركعتين، تشجعني على الخير. وإذا وجدتني أنا متشجعة، شافتني أنا قايمة أصلي معاكي، شافتني أقرأ قرآن ممكن أجلس أقرأ معاكي قرآن، فإذا ذكر أعانه. وابتعدوا عن من يشغلكم عن أنواع العبادات ومجال الخير فيها كثير بتفاهات الأمور. فالصحبة الصحبة الصحبة هذه من المسائل العظيمة. وأختم قضايا الاستعداد بالحديث عن حج المرأة لأن له وضع خاص في الإسلام. جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، يعني طبعا بعد الإيمان بالله عز وجل اللي هو قضية قلب، من الأعمال الدنيا العبادية التي يمارسها الإنسان عبادات الجوارح هذه من أعظم العبادات الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لكنا أفضل الجهاد الحج، وفي رواية البخاري جهاد كنا الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحج
يساوي الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أرجو أن يكون واضح يعني هو من أعظم عبادات الإسلام. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الحج، معنى الحديث. فقال لا تستطيع، هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ هل يستطيع الإنسان يقوم الليل كله ما يرتاح أبدا كل ليلة ويصوم كل يوم ولا يفطر أي يوم من الأيام؟ قال لا. قال فكذلك الجهاد، ما في شيء يعدل الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله عز وجل. فالآن هذا الجهاد الذي استأثر به الرجال، الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم الناس شيئا، أعطى الفرصة للرجال أن يجاهدوا. فالمرأة التي تريد أن تأخذ هذا الأجر ولها نية صادقة في الوصول إلى هذا الأجر، كيف تستطيع أن تصل إلى هذا؟ تصل إليه بالحج. الحج مشقة لا شك، مهما كان فيه من أنواع الترف واللين لا يبقى فيه شيء من مشقة. والمرأة سيشق عليها الحج أكثر من الرجل بشكل طبيعي، وقد حججت مع محارمي كثيرا فوجدت هذا الأمر يشق عليهن أكثر منا بكثير. وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادكن الحج. فالمرأة إذا رتبت نفسها مثل الرجل، إذا رتب نفسه للحج واستعد جسديا واستعد نفسيا واستعد بكل ما يحتاج من أدوات وغيرها، فيصبح الجهاد أسهل عليه. فكذلك المرأة إذا استعدت بأن راعت صحتها وريحت نفسها واستعدت، خاصة في بعض الفترات في الحج يعني تزدحم فيها الأعمال وتزداد فيها المشقة، يعني يوم عرفة يتلو فورا مزدلفة، يتلو فورا الرجم والطواف، يعني أعمال متتالية يمكن تأخذ قد تصل يعني 18 ساعة ولا 24 ساعة متواصلة. فالإنسان من الضروري أنه يرتاح قبلها، في منى يرتاح، بعض الأخوات يقضين الليل بالحديث والسوالف والكذا ما في راحة، ويأتي يوم عرفة فيضطرن للنوم لأنهن تعبانات. هذا من الحكمة الآن والحنكة، أن تتعامل المرأة مع الحج على أنه جهاد، والجهاد يحتاج إلى عدة واستعداد، استعداد نفسي واستعداد بدني واستعداد بالأدوات المختلفة التي يحتاجها الإنسان. فتعاملي يا أختي مع الحج على أنه جهاد. والجهاد الإنسان إذا أصابته شوكة ولا أصابه ضرر ولا أصابه تعب ولا أصابه أذى ما يتذمر، لأنه في جهاد وكل ما يفعله له أجر. وكذلك مطلوب منك يا أختي ألا تتذمري في الحج، تذكري أنه جهاد. في بعض الأخوات جالسين بس يتذمرنا، يبحثنا عن أخطاء في الحملة ولا أخطاء في الأعمال الإدارية، وهؤلاء بشر مهما فعلوا سيخطئوا، فجالسة بس تريد كأنها تريد أن تجلس في فندق 5 نجوم ولا كذا. هو هذا في النهاية حج، يعني سيحدث فيه مشقة وسيحدث فيه تعب. فنوطن النفوس، نوطن النفوس على أننا دخلنا على جهاد، وبالذات الأخوات هذا جهاد كنا. والمجاهد لا يتذمر ولا يشتكي، بل يصبر ويحتسب ويغفر ويعفو ويرطب القلوب ويساعد الآخرين، مثل المجاهد لما يرى مجاهد آخر تردد ولا انزعج ولا ما صبر فيصبر ويثبت ويذكر بالأجر العظيم أن نحن في سبيل الله. فكذلك فعلنا أخواتي أن كنا في سبيل الله، جهاد كنا الحج. هذه بعض المعاني في الاستعداد لحج بيت الله الحرام. وانطلقنا نحو مكة شرفها الله تعالى. الأرض قسمها الله سبحانه وتعالى قسمين، أرض حل وأرض حرم، أرض حل وأرض حرم. أرض الحرم لها أحكام شرعية معينة، لا يجوز فيها قطع النباتات، لا يجوز فيها صيد البر إلى آخره. وأما الحل فتجوز فيها كثير من الأمور التي لا تجوز في أرض الحرم. أرض الحرم هذه لها أحكامها سنأتيها. أرض الحل أيضا مقسمة قسمين، قسم تسمى أرض الميقات أو المواقيت. نحن في حل، هذه منطقة يجوز فيها قطع الأشجار وغيرها، لكنها
بالنسبة للذي ينوي الحج أو العمرة هناك منطقة معينة لا يجوز تجاوزها للذي ينوي الحج أو العمرة بدون ما يكون قد نوى الحج والعمرة، لبى ونوى ودخل في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. هذه المواقيت تختلف، ليست على نفس المسافة من مكة، أقربها إلى مكة ميقات الطائف، وأبعدها عن مكة ميقات أهل المدينة يسمونها آبار علي ذو الحليفة. آبار علي يمكن 450 كيلو، بينما ميقات الطائف نتكلم عن 85-90 كيلو تقريبا. فإذا هي ليست منطقة دائرية 100%، هي منطقة يعني مسافاتها تختلف. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت للحجاج من كل البلاد المختلفة. اختلف العلماء في الميقات من جهة الغرب الذين جايين من البحر جهة جدة متى يحرموا، فبعضهم قالوا قبل أن يصل إلى جدة، والذين واصلين بالطيارة إلى جدة قبل أن يصلوا إلى جدة. وهناك رأي وجيه أيضا عند بعض العلماء، ويعني لما تأملت وجدت فيه وجاه، والأمر يعني فيه سعة، أن جدة هي ميقات من يأتي بالطائرة ومن يأتي من الغرب، فإذا وصل إليها وهو غير محرم ممكن يحرم منها ولا شيء عليه، وهذه فتوى معروفة وموجودة على كل حال. لكن لو أحرم قبلها يكون خرج من الخلاف. إذا وصلنا إلى الميقات، مطلوب عند الميقات أمور، هذه الأمور كلها سنن الآن، كلها سنن. الآن بعدنا ما دخلنا في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. من هذه السنن أن الإنسان يغتسل أو يتوضأ إذا ما كان يستطيع يغتسل، ويقص أظافره إذا ما كان قد قصها، ويجوز أن يقصها قبل أن يخرج من بيته أصلا، ويقلم شيء من شعره ويأخذ من شعره الذي يحتاج أن يأخذه، ويستعد بأن يصلي ركعتين سنة الإحرام. كل هذه الأمور الآن سنن، يعني لو ما اغتسل، لو ما توضأ، لو دخل الإحرام بدون وضوء، لو ما قص أظافره وشعره، كل هذا ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لو ما صلى ركعتين ما عليه شيء، يعني حتى أكثر من هذا، لو كان مثلا واحد جاي بسيارة أو طائرة ومر على الميقات ولم تقف الحملة ولا الطائرة، ولا طبعا ما تقف الطائرة ولا السيارة ما وقفت، ففي هذه الحالة ما عليه شيء. ولو كان نائم حتى وهي مرة السيارة على الميقات أو الطائرة على الميقات ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لكن هذه السنن جميلة لأنها تشعر الإنسان أنه دخل الآن على مرحلة جديدة، انتقل إلى مرحلة الميقات. لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. الإحرام، كثير من الناس لما نقول إحرام يفكر في الملابس. الإحرام ليس الملابس، الإحرام هو حالة، انتقل الإنسان من حالة إلى حالة. والدليل على هذا طبعا أن المرأة ما لها ملابس خاصة بالإحرام، فعندما تصلي ركعتين وتبدأ، على فكرة النية تبدأ عادة عند الميقات أو بعد صلاة ركعتين عند الميقات وهو الأدق، فبعد ما يصلي ركعتين يدخل بنية الإحرام، ونية الإحرام هي بالتلبية. فالإحرام هو ليس الملابس، يعني لو الإنسان مثلا ما كان عنده ملابس إحرام، رجل ما عنده ملابس إحرام واضطر أن يتجاوز الميقات بدون ملابس إحرام، حجة صحيح وعمرة صحيحة، لكن يلزمه أن يذبح خروف نسميه فدية أو دم لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. إذن لما نقول الإحرام، خلونا نتفق على هذا لأن سنفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. الإحرام هو حالة يعيشها الإنسان وليست ملابسا يلبسها الإنسان. الملابس هي جزء من هذه الحالة أنت إذا بالنسبة للرجال، لكنها ليست جزء بالنسبة للنساء. عند الميقات تبدأ هذه الحالة، يعني لو الواحد نوى قبلها ما يدخل في الإحرام، ولو تجاوز الميقات بدون هذه النية في هذه الحالة، بدون هذه الحالة يكون ارتكب محظورات الإحرام. إذن العبرة هنا وصول الإنسان إلى الميقات، يعني لو واحدة مثلا في الطيارة وهي في الطريق قبل الميقات بساعة نوت ثم قررت أن تقطع أظافرها ما عليها شيء لأن ما دخلت في الإحرام، يبدأ الإحرام عند الميقات. هذه الحالة
يتغير فيها الإنسان الآن من إنسان عادي إلى إنسان قد دخل في الحج أو العمرة، وتبدأ معها مجموعة من الأوامر والمحظورات هذه وأسرارها نفصلها إن شاء الله في اللقاء القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقى ان الرسل اللي مبعوتة من قريش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بتاخدش خطوة لقدام في الاصطلاح على السلام وحسن التعايش وهنعمل عمرة وهنمشي بلدنا، فقرر ان هو اللي يبعت مرسال من عنده لقريش. بعت مين؟ بعت سيدنا عثمان بن عفان، سيد من سادات مكة قبل الهجرة، ناس كلها بتحبه، رجل معروف سنه كبير. وراح سيدنا عثمان بن عفان، النبي وصاه بوصيتين، تقول لأهل مكة احنا مش جايين إلا للعمرة، وتقول لبعض المؤمنين اللي موجودين في مكة اللي أسلموا مش عارفين يهاجروا إن أبشروا فقد اقترب الفتح من الله علينا. راح سيدنا عثمان بن عفان، استقبلوه أهل مكة المشركين استقبال في غاية الاحترام، شاف المؤمنين وطمنهم إن شاء الله ربنا يفتح على رسول الله قريبا، وقالوا له لو عايز تطوف بالكعبة اتفضل. قال لا والله، لو أقمت عندكم سنة ما طفت بالكعبة حتى يطوف بها رسول الله أولا. وحصل حاجة أخرت سيدنا عثمان بن عفان في مكة، وجت أخبار لسيدنا النبي أن سيدنا عثمان بن عفان قتل في مكة، طلع خبر بكده. فقال صلى الله عليه وسلم من يبايعني؟ احنا من شوية كنا جايين عشان نعمل عمرة، انتوا عايزين تحاربونا، احنا مش عايزين نعمل عمرة، لو حاربتونا ندافع عن نفسنا، لكن في نفس وقت تقتلوا حد مننا، لا احنا عندنا كرامة، الاصل اننا نبحث عن السلام، لكن تيجوا علينا بالطريقة دي ندافع عن نفسنا. فقال من يبايعني؟ فتجمع الصحابة تحت شجرة ونزل القرآن قد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويبايع الصحابة ويتسأل عبد الله بن عباس على ما بايعكم رسول الله؟ قال بايعنا على ألا نفر، إحنا مش هنهرب. ولما سيدنا النبي بايع كل حط إيديه كده، فقال النبي بعد ما حط إيدي الأولى ثم حط إيدي التانية وقال هذه بيعة عثمان بالنيابة عنك يا عثمان. ولكن ظهر بعد كده ان سيدنا عثمان لم يقتل ولا اي حاجة. ولما رجع سيدنا عثمان الصحابة قالوا له طبعا طفت بالكعبة، قال لا والله ابدا ما اطوف وان مكثت سنة حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين خدت مكة قرار ان هم يبعتوا حد علشان يصالح النبي، يعني يعمل صلح مع النبي. فبعتوا واحد من المشركين اسمه سهيل بن عمرو، فلما جه من بعيد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم سهيل سهل أمركم. كان صلى الله عليه وسلم بيستبشر بالأسماء الحلوة ويستبشر إن وراها أقدار حلوة، وكان عليه الصلاة والسلام بيغير الأسماء اللي مش حلوة. فكان في واحدة اسمها جهدمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت ليلى، وواحدة تانية اسمها عاصية فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت جميلة، واحد اسمه المضجع يعني النايمان على نفسه قال بل أنت المنبعث. وكان ينبسط لما يسمع اسم نافع أو اسم نجاح أو اسم يسار. فلما شاف سهيل قال سهل أمركم. فجي سهيل بن عمرو وقال له إحنا جاهزين إن إحنا نتصالح ونكتب ما بيننا صلح يا محمد. فسيدنا النبي قال طب خلاص يا علي بن أبي طالب. والراجح يعني الأقوى إن عند العلماء النبي ما كانش بيقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم. يا علي هات لنا ورقة عشان نكتب الصلح. بسم الله الرحمن الرحيم. فسهيل قال له استنى، ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ اكتب باسمك اللهم ما نعلم من الرحمن ومن الرحيم. حاضر، امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم باسمك اللهم. فالنبي بيقول له هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال استنى، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال امحوها يا علي. فسيدنا علي قال والله لا أمحوك أبدا، والله ما أنا مسح اسم حضرتك. قال له يا علي، كأن النبي يعني فهمه كده احنا عندنا هدف أكبر، امحوها يا علي. لا مش همحوها. فسيدنا النبي قال له هي فين الكلمة؟ قال له هنا. فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى انت حلفانك تم، اكتب بقى من هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ايه العهد؟ مفيش عمرة، هترجعوا. حاضر. اي حد منا يجي مسلم ليكو هتردوا لينا. حاضر. اي حد منكم يبقى مسلم ويشرك ويرجع على مكة هناخده. حاضر. العهد ده مدته قد ايه؟ 10 سنين. تمام. احنا فعلا عايزين سلام ومش عايزين حرب، وعايزين لما يبقى فيه سلام الناس تسمع عن حقيقة الإسلام من غير المناوشات بتاعتكم وسوء الأدب بتاعكم والاجتياح والاعتداء بتاع المشركين. حاضر حاضر حاضر. وهم بيكتبوا الصلح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصلح، خلاص جاي من بعيد أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيكتب مع النبي عليه الصلاة والسلام العهد. فهو جاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أم سهيل أي لسيدنا النبي هذا أول العهد، أدي أول موقف بعد العهد. قال له إحنا لسه ما خلصناش. قال له لا خلصنا. فيبدو أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هياخد قرار دلوقتي برجوع أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. لما سيدنا عثمان بن عفان رجع، لأنه طلع ما تقتلش وكانت إشاعة، قالوا له أنت طفت بالكعبة؟ الصحابة سألوا، قال والله لو مكثت 100 عام ما طفت إلا أن يطوف رسول الله أولا. أنا بحس إن في كده إيه، مستوى من مستويات الحب بين الصحابة وسيدنا رسول الله والتوقير كده. أنا ما مش هستمتع وأنا بطوف والنبي مش عارف يخش يطوف، نبقى نطوف مع بعض صحاب حبايب رسولي حبيبي. شبهها طبعا بس من بعيد قوي على حياتنا إحنا. عارف لما هتستنى حد ما تاكلش لما هو يجي، فيجي يلاقي السفرة كلها محطوطة كده، ما مديناش ايدينا الاكل ما يحلوش الا بيك، ما نتحركش الا وانت معانا. في شيء من التقدير، وان انا كده ايه يعني وجودك هو اللي بيعمل طعم من الحاجه. حاجه تانية، وسيدنا رسول الله بيكتب الصلح، سيدنا علي بيكتبه له، يعني سيدنا النبي عايز عليه الصلاه والسلام مش النور بقى اللي في الموضوع هنا، عايز الصلح عشان ما يبقاش فيه خناق، مش حرب، فيش دم، ما فيش نزاع، في سلام وهدوء، ونوصل دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة. فما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، بس الصلح. ما تكتبش من محمد رسول الله، ماشي. سيدنا علي يقول له لا، انت رسول الله ومش همسحك، مش همسح اسمك يعني، لا أمحوك أبدا. استنى يا علي استنى، عايزين نوصل لحاجة معينة فيها مصلحة العنيد اللي قدامنا. عايز أقولك بس ان سهيل بن عمرو ده أسلم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحلق في اليوم حجه عليه الصلاة والسلام، ما كانش ولا شعرة بتنزل من النبي على الأرض، كان بياخدها في إيديه من كتر تعلقه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيقول له لو نعلم أنك رسولا لاتبعناك. النبي يصبر صلى الله عليه وسلم عشان كل الناس المسلمين وعشان غير المسلمين كمان. عارف لما تبقى قيمك وأهدافك واضحة، بتعرف مش هقول تتنازل، تعرف تتغاضى عن إيه علشان تعرف توصل للهدف الأسمى. ساعات كتير وإحنا بنتكلم مع بعض تطلع كلمة ملهاش لازمة من واحد في نقاش، والبيت يولع نار وإحنا كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا عايزين نوصل فيه الحل، اتدمر الموضوع واتدمرت العلاقة لأن إحنا سيبنا كل حاجة وركزنا في الكلمة اللي اتقالت، وكان ممكن الواحد يتغاضى. ويعني زي ما ربنا قال في القرآن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تصرفات نور لكل واحد عايز يحقق وهو ماشي تبقى حياته منورة. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم السلام. الله عز وجل هو السلام من الوالد والولد، والسلام من الشريك، وقدرته سلام من التعب، وعلمه سلام من نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني من كل ما سواه، وملكه سلام من مشارك له فيه، بل هو الله تعالى الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وهو ما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحق على إحسانه وثوابه ونعمه. والسلام نعمة من الله يكافئ بها رسله وعباده الصالحين، كما قال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا بسلام، وابعثنا يوم القيامة آمنين في سلام، واجعلنا من الخالدين في دارك دار السلام. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا اليوم سوف يكون بإذن الله تعالى عن التحلل من الإحرام. ما معنى التحلل من الإحرام؟ كيف يكون هذا التحلل؟ نسك الحلق أو التقصير. الحلق هو إزالة شعر الرأس، والتقصير هو الأخذ من جوانبه. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وبه يتم التحلل من إحرام الحج والعمرة، ولا يسقط عن الحاج والمعتمر حتى يأتي به. ما هو زمان الحلق أو التقصير؟ بالنسبة للمعتمر، زمان الحلق والتقصير، طبعا الحلق أو التقصير، عندما ينتهي من أفعال العمرة، عندما ينتهي من الطواف والسعي يحلق أو يقصر شعره. هذا بالنسبة للمعتمر. زمان الحلق أو التقصير يجب على المحرم بالعمرة أن يحلق أو يقصر بعد الانتهاء من السعي. أما بالنسبة للحاج فعليه أن يجب عليه أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة، يعني في أيام النحر الأربعة، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، هو مخير في أي يوم من هذه الأيام. طبعا السنة والمستحب أن يكون في ضحى يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أخره إلى آخر يوم من أيام التشريق لا بأس ولا غبار في ذلك. أول وقت طبعا المستحب هو ضحى، لكن ما هو أول وقت يجوز فيه الحلق أو التقصير في يوم النحر؟ يجوز عند الشافعية والحنبلية قبل أن يبدأ يوم النحر، منذ منتصف ليلة النحر، يعني قبل أن يطلع الفجر، منذ منتصف ليلة النحر يجوز عندهم أن يحلق الحاج أو أن يقصر شعره، بينما عند الحنفية والمالكية يجب عليه أن ينتظر إلى طلوع فجر يوم النحر حتى يستطيع أن يحلق أو أن يقصر. يجب على المحرم بالحج أن يحلق أو يقصر في يوم النحر أو في أيام التشريق الثلاثة. يبدأ وقت الحلق أو التقصير عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر، وأفضل أوقاته ضحى يوم النحر. ماذا لو أن الحاج أو المعتمر حلق أو قصر قبل وقت الحلق أو التقصير، أراد أن يتحلل من إحرامه لكنه أخطأ الوقت؟ مثلا المعتمر أراد أن يتحلل من إحرامه فحلق أو قصر قبل أن ينتهي من السعي، هذا لم يتحلل من إحرامه، لأنه حتى يتحلل من إحرامه يجب أن يقع التحلق أو التقصير في الوقت الذي يجوز فيه. فإذا هذا المعتمر عليه أن يعيد نسك الحلق أو التقصير بعد أن ينتهي من السعي، وعليه فدية لأنه حلق أو قصر في الوقت الذي يحظر عليه ويحرم عليه أن يحلق أو يقصر، لأن الحلق أو التقصير هو من محظورات الإحرام، ما لم ينتهي بعد من أفعال العمرة لا يجوز له أن يقصر شعره ولا أن يحلق شعره. ففي هذه الوقت عليه فدية، إما صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرام. هذا بالنسبة للمعتمر. بالنسبة للحاج، متى يجوز له أن يبدأ الحلق أو التقصير؟ قلنا عند الشافعية والحنبلية من منتصف ليلة النحر. فإذا حلق أو قصر قبل منتصف ليلة النحر، حلقه أو تقصيره غير صحيح، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير، وعليه فدية لأنه ارتكب محظورا في الوقت الذي لا يجوز له أن يفعله. الحاج أو المعتمر الذي يحلق أو يقصر قبل بداية وقت الحلق لم يتحلل من إحرامه بهذا العمل، وعليه فدية لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، وعليه أن يعيد الحلق أو التقصير في الزمن الذي يجوز فيه. هذا إذن بالنسبة للوقت الذي يجوز فيه الحلق والتقصير بالنسبة للحاج والمعتمر. لكن ماذا لو أن الحاج أو المعتمر أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا للحكم، لا يعلم أن عليه أن يحلق أو يقصر، أخره وفيما بعد تذكر أو فيما بعد مدة أخبر بأنه ذكر أمام شخص من الأشخاص أنا لم أحلق أو لم أقصر أو فعلم هذا، فما هو الحكم؟ إذن عليه أن يقوم مباشرة بالحلق أو التقصير، بحلق شعره نهائيا أو تقصيره من جوانبه، عندما يتذكر أو عندما يعلم بوجوب هذا النسك، يبقى في ذمته إلى ما يشاء الله تعالى. لا يجب عليه ذبح شاة لتأخير الحلق أو التقصير، ولكن قد يجب عليه أن يذبح
عدة شياه وليست شاة واحدة إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، لأن الحاج إذا لم يحلق أو عفوا لأن المعتمر إذا لم يحلق أو يقصر هو ما يزال محرم بالعمرة. إذا أخر المعتمر الحلق أو التقصير حتى عاد إلى بلده ناسيا أو جاهلا أتى به حين يتذكره أو يعلم بوجوبه، ولا يجب عليه ذبح شاة إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. كذلك الحاج إذا أخر الحلق أو التقصير ناسيا أو جاهلا لحكم الحلق أو التقصير، أخره عن يوم النحر وعن أيام التشريق الثلاثة، أيضا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الحنبلية إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، إذا عليه حين يتذكر أو حين يعلم بالوجوب أن يحلق أو يقصر. في هذه الفترة قبل أن يحلق أو يقصر المحظورات هو ما يزال محرم، لم يتحلل التحلل الأكبر، تحلل التحلل الأصغر، رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة، يجوز له كل شيء ما عدا المعاشرة الزوجية. إذن يجوز له أن يلبس المقيط، أن يتطيب، أن يقص أظافره وما إلى ذلك، لكن لا يجوز له أن يعاشر زوجته. فإذا عاشرها قبل التحلل الأكبر قبل الحلق والتقصير ففي هذه الحالة يجب عليه ذبح شاة. إذا أخر الحاج الحلق أو التقصير إلى ما بعد أيام التشريق ناسيا أو جاهلا لا يجب عليه ذبح شاة عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد إلا إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. مسألة: امرأة معتمرة نسيت أن تقصر شعرها بعد انتهاء المناسك، فلما عادت إلى بلدها تذكرت، ماذا يجب عليها مع العلم أنها تطيبت وقلمت أظافرها وعاشرها زوجها المعاشرة الزوجية الكاملة؟ الجواب: يجب عليها أن تقصر شعرها مباشرة، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية عند الشافعية والحنبلية على الطيب لأنها في حكم الناس، ويجب عليها فدية لتقليم الأظافر، وعليها ذبح شاة للمعاشرة الزوجية عند الحنبلية. مسألة: امرأة محرمة بالحج رمت جمرة العقبة وطافت طواف الإفاضة ونسيت أن تقصر شعرها وتذكرت بعدما عادت إلى بلدها، ماذا يجب عليها؟ الجواب: عليها أن تقصر شعرها فور تذكرها، ولا يجب عليها ذبح شاة لتأخيرها التقصير، ولا يجب عليها فدية إذا تطيبت وقلمت أظافرها لأنها تحللت التحلل الأول، ويجب عليها ذبح شاة إن عاشرها زوجها عند جمهور الفقهاء ما عدا الشافعية. بداية أحب أن أقول حلق الرأس، حلقه هو إزالة الشعر بالكامل، بالنسبة للرجل هو أفضل من التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المقصرين. إذن الأفضل بالنسبة للحاج أو المعتمر أن يحلق رأسه بشعر رأسه كاملا، إن أراد أن يقصر فلا بأس في هذا. بالنسبة للمرأة يكره في حقها ولا يستحب أبدا أن تحلق شعرها نهائيا، وإنما يستحب لها أن تقصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. المقدار الواجب حلقه أو تقصيره: حلق الرأس للرجال أفضل من التقصير وأكثر ثوابا. يكره للمرأة أن تحلق رأسها ويتعين في حقها التقصير. ماذا لو كان الرجل أصلعا أو كانت المرأة صلعاء؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يستحب في هذه الحالة عند جمهور الفقهاء أن يمرر الأصلع الموس على رأسه تمريرا فقط، هذا على وجه الاستحباب. عند الحنفية على وجه الوجوب يستحب للأصلع عند جمهور الفقهاء أن يمرر الموس على رأسه، يجزئ الحلق بأي أداة من الأدوات التي يتحقق بها إزالة الشعر كالنتف والموس وآلة الحلاقة الكهربائية والمقص. ما هو الحد الواجب حلقه أو تقصيره؟ عند الحنبلية والمالكية يجب حلق الرأس بكامله
أو تقصير شعر الرأس من جوانبه كامل شعر الرأس بمقدار أنملة. الأنملة هي أول الإصبع إلى حد المفصل. في هذا في الواقع قد يصعب على المرأة أن تفعله لأنها تحتاج إلى حلاقة نسائية، وهذا يصعب أن يوجد في وقت العمرة أو وقت الحج. فبالتالي يعني إذا أرادت أن تأخذ الشعر من كل جوانب بمقدار أنملة قد تفعل هذا على شكل غير متناسق، لذلك يجوز لها أن تأخذ بمذهب الشافعية. في هذه الحالة الرجل يمكنه أن يذهب إلى حلاق بكل يسر وسهولة فيفعل إما حلق الرأس أو تقصير الرأس شعر الرأس. المرأة يمكن لها أن تقلد مذهب الشافعية، يكفي عند الشافعية حلق أو تقصير ثلاث شعرات من شعرات الرأس، فإذا هذا يكفي عندهم ليحصل التحلل من الإحرام. عند الحنفية يجب حلق ربع الرأس أو تقصير ربع الرأس مع الكراهة، الأفضل عندهم أن يحلق الرأس كله أو يقصر شعر الرأس كله. حد الحلق أو التقصير المجزئ، ذهب الحنبلية والمالكية إلى وجوب تعميم الرأس بالحلق أو التقصير، ويكون التقصير بمقدار أنملة فأكثر، والأنملة هي رأس الإصبع من المفصل. ذهب الحنفية إلى جواز الاكتفاء بحلق ربع الرأس أو تقصير ربعه بمقدار أنملة مع الكراهة. ذهب الشافعية إلى أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات. مسألة: امرأة معتمرة تريد التحلل من إحرامها، فأمسكت بطرف شعرها من الأمام وقصرت منه بضع شعرات، هل يجزئها هذا التقصير؟ الجواب: يجزئها فقط عند الشافعية. مسألة: امرأة حاجة أو معتمرة انتهت من المناسك وأرادت تقصير شعرها، فطلبت إليها والدتها أن تقصر لها شعرها ففعلت، ثم قصرت شعر نفسها، هل فعلها صحيح؟ الجواب: فعلها صحيح، إذ يجوز للمحرم أن يحلق شعر غيره أو يقصره قبل أن يحلق أو يقصر شعر نفسه ولا شيء عليه. مسألة: رجل محرم بالحج تحلل من الإحرام بحلق رأسه ثم اعتمر بعد أيام التشريق من منطقة التنعيم، كيف يتحلل من إحرامه؟ الجواب: يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه لأنه لا يستطيع حلق رأسه ولا تقصير شعره، ويكفيه أن يفعل هذا ليتحلل من الإحرام. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها عن التحلل من الإحرام، كيفية التحلل، وعن كيفية الحلق أو التقصير. أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة جديدة في حلقة جديدة من برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة في الذنب أكبر من الذنب. نحن كلنا يا أيها الإخوة نذنب، هكذا الإنسان، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لكن إذا أذنبت لا تفعل خمسا، لأن أمورا خمسة هي أكبر من الذنب بحد ذاته. ما الأمور الخمسة التي هي أكبر من الذنب وهي موجودة في الذنب؟ هذا هو حديث اليوم. الأمر الأول: لا تصر. الإصرار يجعل الصغيرة كبيرة. لا تقول أنا سأبقى قائما على هذا الذنب، لا تقول أنا سأبقى ممارسا لهذا الذنب. لا تصر على ذنبك حتى لا تكون أو حتى لا تكون من الذين يبارزون الله عز وجل بالمعصية. بل إذا أذنبت فتب، إذا وقعت فقم، إذا سقطت فارفع نفسك ولا تبقى أرضا. ليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. ما معنى هذا الحديث يا أيها الإخوة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ويقول لك: لو سقطت في اليوم 70 مرة لا تستحي أن ترجع إلى الله. فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويرجع إليه في اليوم أكثر من 70 وأكثر من 100 مرة. لو أخطأت 100 مرة لا تستحي من العودة إلى ربك. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. شاب أطاع الله 20 سنة ثم زلت قدمه وعصاه 20 سنة، لقد ارتكب أشياء كبيرة. في ليلة من الليالي عاد من ليلة حمراء صاخب إلى داره، كان ثملا وقد أصابه من الفحش ما أصابه. دخل بيته ووراء الباب كانت هناك مرآة، نظر في وجهه وكأن حديثا في الداخل حركه. رأى وجهه المظلم، رأى آثار الذنب تملأ وجهه، نظر إلى قلبه القاسي الذي جف من بعده عن ربه، وكأن الله أراد به خيرا فذكره بأيامه السابقات التي كان فيها قريبا من حضرة الله. دمعت عينه وبدأ يبكي، ثم قال بينه وبين نفسه: إلهي، كنت قريبا منك ثم ابتعدت عنك، تراك إذا رجعت إليك تقبلني؟ كأن حديثا في داخله حدثه وقال: عصيتنا أو أطعتنا 20 سنة فأحببناك، وعصيتنا 20 سنة فأمهلناك، وإذا عدت إلينا قبلناك، قبلناك، قبلناك. يا من ابتعدت عن ربك، الآن ارجع، ارجع، لأن الله يمد إليك يده جل جلاله، يريدك أن تعود. إنه يبسط يده للتائبين، وإنه يحب المقبلين، وإنك إن اصطلحت معه اصطلحت مع وجودك كله. خمسة في الذنب أكبر من الذنب.
إذا أذنبت لا تفعل خمسا، لا تصر، الإصرار على الذنب أكبر من الذنب. وإني لأرى رجعتك إليه قريبة، وإني لأرى عودتك إلى طاعته قريبة. الأمر الثاني، لا تسر، لا تفرح بالمعصية، الفرح بالمعصية أكبر من المعصية. وفرق كبير يا أيها الإخوة بين من يذنب ويبكي وبين من يذنب ويضحك. فرق كبير يا أيها الإخوة بين من يذنب ويتألم من ذنبه، ويتألم من بعده عن ربه، ويتألم ويضيق صدره مما يفعل، وبين من يذنب ويبتسم ويسر ويعتقد أنه حقق انتصارات عالية. أتفرح لأنك خالفته؟ أتذكرون يا أيها الإخوة في سورة التوبة عندما تخلف أناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ لقد كانوا فريقين، فريق الله عز وجل لم يتب عليهم، وفريق تاب الله عليهم. الذين لم يتب الله عليهم هم الذين فرحوا بمعصيتهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لكن بالمقابل الذين ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت تاب الله عليهم. إذا أذنبت لا تفرح، إذا أذنبت لا تسر. خمسة في الذنب شر من الذنب، أكبر من الذنب. الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والفرح بالذنب أكبر من الذنب. ثم الأمر الثالث، المجاهرة بالذنب أكبر من الذنب. إذا أذنبت لا تجاهر، إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. يا أخي تفضح نفسك، إن الله يغضب على العبد يذنب الذنب فيستره ثم هو يصبح يفضح نفسه يقول فعلت البارحة كيت وكيت. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يفضح نفسه في النهار. فإذا أذنبت لا تجاهر، استر عليك، لأن الله ستير يحب الستر. واستر من غيرك ما تحب أن يستر الله تعالى عليك فيه، وما تحب أن يستر غيرك عليك. خمسة في الذنب أكبر من الذنب، الإصرار على الذنب أكبر من الذنب، والسرور بالذنب أكبر من الذنب، والمجاهرة بالذنب أكبر من الذنب، واستصغار الذنب أكبر من الذنب. بعض الناس

أن يجعله الله تعالى لك صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. أرأيت إلى النار العظيمة كيف تصنع؟ إنها تبدأ الصناعة من نار صغيرة. أرأيت إلى الحطب الكبير كيف يوقد؟ إنه يوقد بقطع صغيرة من هذا الحطب. خمسة في الذنب أكبر من الذنب، لا تصر ولا تسر ولا تجاهر ولا تستصغر. ثم خامسا وأخيرا، لا تدعو إلى الذنب. من أصعب الأشياء أن تكون نائبا عن إبليس في عمله. أتدري ماذا يفعل إبليس؟ كلنا يدري، إنه يدعو إلى المعاصي. فلا تدعو الآخرين إلى المعصية، أنت كريم شأنك أن تدعو إلى الطاعات لا أن تدعو إلى المعاصي والمنكرات. أنت نبيل مفطور على الكرامة وعلى الرفعة وعلى الدعوة إلى الخير، فلا تدعو إلى الشر، لا تدعو إلى المعصية، لا تدل أصحابك على مكان المعصية ولا على زمان المعصية ولا على جو المعصية حتى لا تكون نائبا عن إبليس في عمله. هذه خمسة في الذنب أكبر من الذنب. غير أني أحب أن أختم الحلقة بأن أقول لك: إذا أذنبت فدع للصلح موضعا. ذكروا بأن رجلا كان قاطع طريق، مرة قطع الطريق على أناس وكبل منهم بعضهم، أخذوا منهم الأموال، أخذوا منهم الطعام، أخذوا منهم الشراب، أخذوا منهم كل شيء ثم كبلوهم. وكان زعيم عصابة اللصوص مع عصابته هو الذي يمارس هذه الكبيرة من الكبائر، قطع الطريق. لما انتهت العصابة من قطع هذا الطريق، جاءوا بالطعام وبالفاكهة وبالشراب إلى سيدهم وراحوا يأكلون ويشربون. ثم قدموا لسيدهم قاطع الطريق، قدموا له طعاما، فاعتذر بشيء غريب، قال: أنا لا أكل لأني صائم. عجب هؤلاء الذين قطع عليهم الطريق. قال أحدهم: أتقطع الطريق وأنت صائم؟ قال: يا رجل، أدعو للصلح موضعا. تمر الأيام ويجد هذا الرجل قاطع الطريق حول الكعبة يطوف ودموعه تغسل وجهه. يقول له: يا رجل، ألست أنت الذي قطعت عنينا الطريق في يوم كذا وكذا وكنت صائما؟ قال: نعم. قال: أراك الآن في الحج حول الكعبة. قال: ذاك الصيام قد بلغ بي هذا المقام. إذا أذنبت فدع للصلح موضعا. هذه هي الخمسة في الذنب التي هي أكبر من الذنب. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا في هذه الأيام الخيرات، وأن يجعلنا من أهل الطاعات، وإذا أذنبنا أن نعود إليه مسرعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الإنسان مبرمج ليعيش على الأرض. حلم الإنسان بالخلود طويلا، ولكنه لم يحقق هذا الحلم، فقد كان الموت هو القانون الصارم الذي لا يمكن تجاوزه. وحلم الإنسان بالخروج إلى الفضاء فحقق ذلك الحلم، ولكنه لن يتحقق من الإقامة خارج الأرض، لأنه منها خلق وإليها سيعود. توصل فريق من الباحثين على وجود تأثير سلبي لانخفاض الجاذبية الأرضية على بعض خلايا جهاز المناعة في الجسم، حيث تتوقف عن العمل أو يفقد الجسم سيطرته على توجهاتها، وهو ما يؤدي إلى سهولة الإصابة بالأمراض أو تنشيط الفيروسات في الجهاز العصبي. وهذا ما

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: حب ورجاء
1: فرع لأبواب السماء
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم.

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولي

محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أنصار محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد.

أبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

صلاة العشاء، صلاة العشاء. راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واجعل قبور

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: من أحكام المسجد الحرام اختار الله مكة من بين بقاع الأرض وشرفها مكانا وزمانا وجعل لها أحكاما تختص بها دون غيرها، فمن أحكامها أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، فهي بلد حرام إلى يوم القيامة، وأن من دخل بيته كان آمنا فهو في حرم الله، قال تعالى ومن دخله كان آمنا، وأنه يحرم فيها القتل وسفك الدماء وحمل السلاح، بل إن الله اختص كل ما فيها من المخلوقات إنسانا وحيوانا وشجرا وجمادا، فلا يعضد شجرها ويقطع ولا ينفر صيدها فيؤذى ولا يذبح أو يقتل، فالدواب والطيور بها لها حرمة على أهلها وعلى كل من دخلها، ولا يختلى خلاها بقطع عشبها وحشائش أرضها، ولا يخرج شجره وترابه إلى الحل، ويكره إدخال أحجار الحل وترابه إليه، والضائعة واللقطة لا تلتقط في حرم الله مهما غلا ثمنها وعظم أو قل وصغر، فلا يجوز أخذ لقطتها للتملك إلا لمن أراد أن يعرفها ويعيدها لأصحابها. ومن بين أرض الله اختار مناسك الحج بها، فإليها يحج الناس ويعتمرون ويؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام، ويضاعف الأجر فيه في الصلوات وسائر الطاعات. وجعل الله من أحكامها وحرمتها أنه لا يدخلها من كان على غير الإسلام، وغيرها من الأحكام الجليلة التي اختص الله بها حرم مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله.

بعض الناس تتحدث معهم فيقولون لك بلسان كله ثقة: شيخ النساء ما لهن أمان. تقول له ليه؟ بقول لك يا شيخ رب العالمين قال إن كيدهن عظيم. يا أخونا، أولا رب العالمين لم يقل كيدهن عظيم، وإنما الآية تقول كيدكن وليس كيدهن. اثنان، الآية جاءت في القرآن الكريم حكاية عما قاله عزيز مصر الذي رأى كيد زوجته وأصحابها فقال إنه من كيدكن. ركزوا معي، الكلمة فيها كاف المخاطب، أي أن الخطاب في هذه الكلمة محصور في مجموعة من النساء وليس على العموم. ثلاثة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، جاءت كرواية عن مجموعة محددة من النساء، وبالتالي هي إخبار عن هذه المجموعة وليس حقيقة قرآنية عن كل النساء في هذه الدنيا. وبالتالي من المفاهيم الباطلة والمرفوضة والتي تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن كل امرأة هي من أصحاب الكيد، وبناقشك وبصير يجيب لك أدلة. طيب إذا كان الأمر كما يعتقد البعض وكانت كل النساء من أصحاب الكيد والغش والاحتيال، ماذا نقول في السيدة مريم التي قال عنها الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ يقول لك شيخ هيدي قبل، نحن هلأ بالإسلام. قل له ماشي بالإسلام. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون؟ بل أين نحن من وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ لك يا أخي بترضى حدا يقول عن أمك من أهل الكيد؟ عن بنتك من أهل الكيد؟ ثم سؤال آخر، إذا سار الإنسان في هذه الدنيا وهو يفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم، هل يمكن أن نقول بناء على ما هو يفهم وفي بداية الصورة عينها وهي سورة يوسف إنه لما رب العالمين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هل يحق لي أن أقول كل إنسان ينتبه من إخوته لأن الإخوة من أهل الكيد والاحتيال، على كل إنسان أن يكون على حذر من إخوته ولا يأمن لهم؟ أكيد لا. من نتائج هذا الفهم الكارثي للآية المذكورة أننا رأينا الكثير والكثير من الأزواج يسيئون لزوجاتهم ويهينون زوجاتهم ثم يقول لك كيدهن عظيم. شفنا أذى وضرب وإساءة وظلم وعدم تعامل بالمعروف والشعار المبرر كيدهن عظيم. بل من الذكور ولا أقول الرجال من يصر على إهانة زوجته علانية ويعاملها بالمنكر تحت ستار أنها من أهل الكيد ولا بد من القساوة في التعامل معها، وقد ما بدكم اخترعوا أحاديث واخترعوا روايات فقط حتى يحققوا هذه الرغبات المشوهة. مع مرور الزمن، تعاقب السنوات، تكون في اللاوعي الداخلي عند الناس هذا الشعور البغيض الذي يقوم على أسس فكرية باطلة صورت وبكل أسف على أنها مفاهيم دينية. وصلنا لزمن أصبحت كل امرأة متهمة فقط لأنها امرأة، كل زوجة مدانة فقط لأنها امرأة. تخربت البيوت، تشوهت العلاقات، انهدمت الأسر، وبالمقابل صار عندنا ردة فعل، فجاء من يدافع عن حقوق المرأة فشطح شطحات مرفوضة، وكانت النتيجة ضياع أسس العلاقات الزوجية في المجتمع، لأننا لا نريد أن نفهم كلام الله تعالى كما أمر وإنما نصر على التمسك بفسادنا وضلالنا. أيها الأحبة، شوفوا حالات الطلاق من حولكم، انظروا إلى الخلافات الزوجية كم أصبحت منتشرة، وانظروا أيضا كيف يتم تبرير كل هذه الأخطاء بشعارات دينية. تدرك حينها كم نحن بحاجة إلى فهم صحيح لكتاب الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح. وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته واستقبله بالترحاب وبالورود، وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف، عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان. عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الزكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في زكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. أيام أب بيقول لك أنا ربيتهم تعبت. في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا. إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحيانا الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف أثناء الفحص، أوف قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه. لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة بضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون. قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه. وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذا ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن. معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره، بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق. لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه، يا ما شاء يا سيدي، نحن تباركنا فيكم يا سيدي، اتباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال مع عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور، وجيء بالراقصات، وجيء بالصحفيين، وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف. أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم، منفرج الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد، بتلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالدين تايب التواب، بتلك والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك قعدة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية، الثالثة، الرابعة وعدت أن آتي. فالموعد الساعة 9 ليلاً، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، وبدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفياً واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة، وصلت الساعة 9:30. قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطب، في كاسيتات، في أشرطة. من شدة التصحر هناك الروحي قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، طبيب عيادة، هلا في تدفع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم عن امرأة من بني إسرائيل ذكرت في القرآن الكريم. بفضل صبرها وقوة إيمانها تبدل بها الحال. من شدة الخوف والقلق أن يقتل ابنها من فرعون وجنوده إلى منتهى الأمن والإطمئنان لأنه أصبح في حماية فرعون وجنوده. سبحان من بيده الأمر كله يجعل لمن اتقاه من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اسمحوا لي قبل أي شيء أسلم على أمي وحبيبتي الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم يا أمي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا جميل.
1: ربنا يخليك يا أمي. هنتكلم اليوم عن زوجة عمران، أم هارون ومريم وموسى عليه السلام. نبدأ منين يا أمي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالقصة اللي بتتكرر كل يوم في بيوت كتير قوي. القصة اللي بتتكرر من ناحية وجود عنصر ربنا سبحانه وتعالى بيكرم البيت كله عشان المرأة الصالحة. المرأة الصالحة اللي موجودة في كل بيت أو في معظم البيوتات، عشان نبقى برضو نتكلم صح. المرأة الصالحة عندما تصدق في حياتها وعندما تتوجه بكل كيانها لله سبحانه وتعالى فهي نعمة الزوجة، وهي نعمة الونيس، وهي نعمة الأنيس، وهي نعمة الأم. وكما قلنا لابد في الحياة من اختبار. إذن قصص الأنبياء لابد أن تكون لنا عظة وعبرة. وعندما نتحدث عن أم موسى، الأم الصابرة، الأم التي تهددها فرعون بذبح ولدها، وده مش عادي. لو تاخدي بالك ان كل معظم امهات الانبياء تعرضوا لابتلاءات شديده جدا. ام موسى عليه السلام وتدعى يوكابد بنت هاند بنت لاوي بنت يعقوب عليه السلام، وزوجها عمران ايضا ابن لاوي ابن يعقوب.
1: يعني وولد قرابة منهم.
2: طبعا. وولدها موسى عليه السلام النبي الذي اختاره الحق لبني إسرائيل والذي أيده بالمعجزات. المعجزة اللي احنا عارفينها عندما تتحول العصا إلى ثعبان يلقف ما يأفكون، كل ما جاء به السحرة. المعجزة الثانية أنه يدخل يده إلى جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. أهم ما في هذه القصة اليقين بالله والإيمان المطلق والدعوة المستجابة. قصة أم موسى أو يوكابد كما قلت كانت قصة طبيعية جدا. سيدة فاضلة ترعى زوجها وترعى أولادها وتحطهم بالحب والحنان والرعاية كشأن كل امرأة صالحة، وتأدي دورها في أحسن وعلى أحسن وجه. وزي ما بقول دايما المرأة الصالحة اللي ترعى حق الزوجية وترعى حق الأبناء من قمة رعايتها لحقوق الزوجية يرسل لها المدد الرباني أو المفرز الرباني اللي دايما نقول عليه المدد، اللي هو إيه؟ المودة والرحمة. فتجد أبناء قابلين لهذا الحب، فتجد البر وتجد الحب من زوجها وتجد البر من أبنائها. السيدة أم موسى عاشت كهذا في هذا الوضع، وهي كانت تعيش على ضفاف نهر النيل، حيث الخصوبة وحيث النماء وحيث النهر الذي يتدفق رقراقا في أنحاء مصر الغالية. كانت ضمن من تعاقبوا من أبناء يوسف عليه السلام، يعني هي من آل من بني إسرائيل. وكان فرعون ملك مصر آنذاك، كان فرعون ملك مصر آنذاك يتسم بالقوة والتجبر الذي بلغ به أن يقول للناس أنا ربكم الأعلى، بل أمرهم أن يسجدوا له.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وللأسف كان يعني الكثير لا يفقه ولا يعي، تصوروا أن من بيده الأمر ومن بيده المال ومن بيده الملك
1: هو الإله،
2: هو الإله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو لأنه فيش حد عايز يتعب فطرته، ما إحنا ربنا ما ادناش الفطرة عشان نركنها.
1: نعم.
2: قال لنا لازم تتدبروا وتعقلوا وتدركوا الشاهد. ولكن دايما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. كان يعني استقر على هذا الوضع إلى أن جاءه أحد العرافين، وكتكاثر العرافين في قولهم له احذر، فهناك من بني إسرائيل غلام سيولد سيغلبك على الملك وسيبدل دينك ويأخذ عرشك.
1: نعم.
2: فتفتكر القرار يكون إيه من هذا الجبار الذي لا يعرف في قلبه قدر من الرحمة؟ تفتكر عملي إدى أمر كل ولد يتولد يذبحوه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وكان هناك قوابل يعملوا في القصر عشان يكتبوا عن الحوامل اللي موجودين، بحيث يبقى تيجي معاد الولادة تروح وتاخد الطفل وكده.
1: لو ولد،
2: لو ولد طبعا. بعد كده ناس قالوا له دلوقتي انت يعني قتل أكتر من 70 طفل.
1: yeah.
2: 70 رضيع، 70,000 رضيع، عفوا
1: 70,000،
2: 70,000 رضيع. قالوا له كده البلد هتخلص ومش هنلاقي حد يخدم في مصر، ولا حد يقوم بالعمل، الكبار يعني الموت يعني كذا، والأطفال انت بتقتلهم فيحصل ايه. فقرر عام وعام، سنة يقتل وسنة يترك، بيلعب بقى
1: يعني، حتى ما فيش منطق في،
2: لا فيش ما فيش حاجة لها منطق أبدا.
1: نعم.
2: مع انه مسكين، لا يعني هل يتصور انسان لا يملك رزقه ولا يملك أن يدفع حتفه، هل يتصور إنسان يرى الموت في كل مكان ولا يجري عليه الموت؟ يعني إزاي إزاي كده؟ لكن معلش، الشاهد أم موسى عليه السلام جت في السنة اللي ما فيهاش قتل، جابت هارون عليه السلام، وفوجئت بأنها حامل في العام الثاني كان موسى عليه السلام. ماذا تفعل؟ كان الحمل بالنسبة لها عذاب، عذاب كبير قوي. تعمل إيه وتداري إزاي؟ وكان لها قابلة صديقتها، فاتفقت معاها إنها هتجيلها في يوم الولادة ومحدش هيحس تمام. لكن هناك من يعس عيسو في البلد من جنود فرعون، بيدوروا على كل واحدة قابلة، دي داخلة هنا ليه وشأنها ايه. فالمهم رب من كثرة ما الخوف بعد الولادة تفزع الى الصلاة وتدعو الله وترجو من الله لانهم موحدين، الى ان جاءها الفرج كما يقال. ايه هو بقى الفرج؟ وحي السماء.
1: نعم.
2: وأوحى ربك إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك.
1: نعم.
2: طيب إزاي؟ لكنها مؤمنة والفطرة مؤمنة. احنا فاكرين في الأول اتكلمنا الحلقات اللي فاتت لما ربنا سبحانه وتعالى دعا جبريل ومسح على ظهر آدم ليشهد بني آدم.
1: نعم.
2: وقال الحق إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالفطرة مؤمنة والفطرة موجهة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر جاء فلابد أن ينفذ. وقامت من توها وصنعت صندوق من الخشب ووضعت ضناه بعد ما رضعته، بالضبط بتنفذ اللي شافته.
1: أمي بعد إذنك وأوحينا إلى أم موسى، الوحي هنا ما المقصود به؟
2: شوفي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آية أخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فربنا سبحانه وتعالى ادانا هذه الطرق الثلاث. الأولى هي التي أوحى بها بأن يلقي في روعها فتجيب بكل كيانها،
1: إلهام يعني.
2: ما هو أشبه بالإلهام.
1: نعم.
2: فيصبح كيانها كله مستجيب، ويعني لابد أن تنفذ.
1: نعم.
2: وهناك ما كان يعني اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى. أما الثانية فكانت اللي تمثل لها في قصة مريم.
1: نعم.
2: ثم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهنا الوحي

0: واستقر الحال على ده.
1: احنا هنقف عند هنا يا أمي عند نقطة رائعة وجميلة، وهي الطاعة التامة للوحي من الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. وما زلنا مع أمي الدكتورة عبلة الكحلاوي، وتوقفنا يا أمي عن إن هي كانت بتعمل صندوق وتضع فيه سيدنا موسى كلما خافت عليه،
2: وتربط الحبل كده بخيط رفيع في الجسر، يعني ما حد يشوفه في على الجسر.
1: نعم.
2: وفي يوم بصت لقت حملة من الجنود في كل مكان، فراحت بسرعة حطته في الصندوق ونسيت تربط الرباط. بعد ما مشوا فوجئت بالصندوق، ضناها ابنها ماشي قدامها. انت جالك الامر انك تنفذي الوحي، قمت اتفلسفتي وتصرفتي، خلاص. طيب اهو دلوقتي احنا بننسى، احنا بشر
1: طبعا،
2: والادم من قديم الارض وهو انسان من النسيان، وهي نسيت. طب تعملي ايه بقى؟ يبقى رجعتي تاني لطلاقة قدرة الله
1: ونعمة الله،
2: مش بإيدك. فبقت تبص لابنها على صفحة النيل وهي والصندوق ماشي. فعلا أصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني جالها نوع من الهلع والرعب الغير عادي
1: طبعا.
2: ومشي الصندوق، وأين يستقر الصندوق؟ أمام قصر فرعون.
1: رايح له برجليه،
2: رايح له، يعني إذا كان فرعون بيدور عليهم طول الوقت، لا ده رايح له لحد عنده. قالت لبنتها امشي ورا الصندوق شوفي هيروح فين. فرحت لها تاني، لا ده راح لفرعون. فالست كانت عيني كادت ان تفقد عقلها، فامتت لها روحي تاني. فالبنت راحت وعمال بقى مخها يفكر ويجيب ويودي، هتروح لها تقول لها ايه؟ هل ترجع لها بجثتهم بعد ما ذبحوه، ولا ترجع لها بي وهم رامينه بعد ما ضربوه وقتلوه بأي صورة، ولا تقول لها انهم رموه في المية، ولا تقول ايه؟ مش عارفة تفكر. لكن الهدية الثمينة وصلت، ويد الله الحانية امتدت. فالجواري كنا بجوار الملكة، هي قاعدة هي وفرعون، آسيا زوجة فرعون، ولقوا الصندوق العجيب ده، فراحهم جايبينه فبصوا عليه الاثنين واستغربوا. فشوفي بقى الجمال، ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى عدوه اللي هو فرعون، لكن اداله أمداد وأمداد، أمداد من القبول وأمداد من الحب.
1: الله.
2: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فأول ما شافت الطفل الجميل في الصندوق وهو يبتسم ووجهه كالقمر، ما قدرتش، راحت شغيلاه وحطاه في حضنها. فقال لها ايه ده؟ هو نفسه ما قدرش يغالب القبول اللي فيه.
1: الله.
2: وألقيت عليك محبة مني.
1: ربنا سبحانه وتعالى.
2: ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى، يا هنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يأيده.
1: الله.
2: ويا ويل اللي ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه.
1: ربنا يعافيه.
2: الشاهد، فقال لها لا، ده أكيد من بني إسرائيل، لازم يتذبح لازم. هي السيدة آسيا كان لها دلال وكان يحبها، فضلت بقى تقنعه بكل الصور، قرة عين إلى ولك، وفضلت يمكن ينفعنا ويمكن مش عارف، ويسلينا ويكلمنا ونلعب معاه، لحد ما اقتنع تماما بقولها. خدته وبقت تلف في القصر من كتر ما هي سعيدة بيه. ولكن هذا الرضيع جابت له مرضعة ما فيش فايدة، جابت واحدة تانية ما فيش فايدة، جابت ثلاثة واربعة وخمسة ما فيش. فقالت للجواري خدوه وخرجوا دوروا لي على أي مرضعة إن شاء الله حد يقدر يكون عنده القدرة. التقطت هذا الخيط البنت اللي كانت واقفة بر اللي هي أخته، قالت لهم على فكرة ده في ست صالحة قوي وربنا مديها رزق كبير قوي، واللي الست اللي ما بترضعش بتروح لها، فما شاء الله ولادها بيبقوا كويس. قالوا طب هاتي هن.
1: هي كانت وقتها بترضع هارون.
2: بترضع هارون.
1: نعم.
2: الله يفتح عليك، ولسه مرضعاه وصدرها مليان لبن.
1: نعم.
2: راحت رايحه وجايباها. وشوفي بقى لقاء الام بضناها اللي اترمى في البحر.
1: الله.
2: في النهر، ماذا تفعل؟ تشيله وتحطه في قلبها ده، ولا تفضل حضناه، ولا تصرخ وتقول الله، ولا تجري عليه، ولا تعمل، لا كتم

0: ده كله إن كادت لتبدي به. مش قادرة، مش عايزة تفصح، لكن هي وجها لوجه أمام ضناها. فقالوا لها رضعي، حاضر، راحت واخداه ورضعته ورضع منها. فالسيدة آسيا لا ما تمشيش، خليكي قاعدة معاه طالما أنه هو بالشكل ده. قعدت معاها كم يوم لحد ما الولد ارتوى. قالت لها لا ما ينفعش، أنا ليا أولاد وليا زوج. فقالت لها خلاص هنبعته معاكي.
1: سبحانك يا ربي.
0: وعلى أساس تخلص فترة الرضاعة ترجعي هن تاني.
1: سبحانك يا ربي.
0: عشان يصنع على عين. ورجع تاني مع أمه، وربنا سبحانه وتعالى رد الأم. وتخيلي بقى هذه النعمة، لأنه هنا أمر من الله سبحانه وتعالى قد صدر للناس اللي ما عندهاش يقين بالله. إنا رادوه إليك.
1: نعم نعم، ونعم بالله.
0: وعاد إليها. عشان كده بنقول إن مع العسر يسر، وما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وبقت ترضعه والناس كلها شايفة، لا خايفة من عسكري ولا خايفة من قابلة ولا خايفة من عسعس ولا حد أبدا.
1: سبحانك يا رب.
0: ولا ترمي في نهر ولا ترمي في شيء، لحد ما مدة الرضاع خلصت، وراح في قصر فرعون عشان يتعلم على يد أكبر معلمين عشان ينشأ النبي. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى أكرم هذه السيدة الصالحة وذكرت ضمن سلسلة الصالحين.
1: ونعم بالله يا أمي. أمي يعني الدروس الحقيقة في قصتها بتهيالي كثيرة وكثيرة. إيه أكتر حاجة حضرتك شايفة أن إحنا المفروض نتعلم منها؟
0: التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى واليقين بالله.
1: نعم.
0: وكلنا زي ما بقول بندفع فاتورة الإقامة في الجنة بعد كده من خلال البلاءات ومن خلال المصايب ومن خلال الظلم ومن خلال كل اللي احنا بنشوفه.
1: نعم.
0: السيدة الفاضلة أم موسى صبرت الأول يقين بالله، سمعت الكلام ونفذته. لما حاولت تفكر شوية وعملت شوية فكاكة حصل إيه؟ نسيت الحبل.
1: أيوة.
0: فراح لمكان، راح للي هو المقصود.
1: نعم. سبحانه.
0: فاليقين بالله أولا، التسليم المطلق لله، الأخذ بالأسباب، وبعدين ثقي في الله، وبعدين اعلمي أن الله سبحانه وتعالى ولن يضيع أحبابه ولن يضيعنا أبدا.
1: ونعم بالله يا أمي. سؤال آخر يا أمي ورد على ذهني دلوقتي، أن العرافين والدجالين وقتها قالوا لفرعون إن هيحصل وهيجي هيولد ولد وهيحاربك وهيكون نبي. طب هما يعني إزاي عرفوا؟
0: والله ومن أدراكي، ربما أيضا إشارة من الله سبحانه وتعالى عشان القصة دي كلها تحصل.
1: نعم.
0: يعني إذا القضية ما فيهاش واحد يعني عراف يعرف الغيب.
1: نعم.
0: وإنما هو أمر أيضا من الله صدر
1: إنه يسبب
0: هذا الخوف.
1: نعم.
0: وهذا الهلع عشان يتربى في بيته، عشان تطلع المعجزة من هنا، عشان يخرج النبي من بيت فرعون. وبعدين مش أي نبي بقى، ده تربى وتعلم على يد أساتذة وعلى يد مدربين ومدرسين، اللي علموا الفروسية واللي علموا الرمي واللي علموا السلاح، عشان يتربى ويصبح موسى عليه السلام.
1: وفي نفس الوقت أخذ حنان أمه الحقيقية،
0: أخذ حنان الاثنين.
1: نعم.
0: حنان الأم التي ولدت وحنان الأم التي ربت وتعهدت.
1: نعم.
0: وكان سبب في أن يجعل بيت فرعون منارة.
1: سبحان الله. شكرا يا أمي. النهاردة كانت قصتنا مع أم موسى، وإن شاء الله نكون كلنا استفدنا وتعلمنا من الكلام الرائع من الدكتورة عبلة الكحلاوي. بشكركم وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزك عبر الأثير.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: ايش يابا، يعني لهالقيت انت بتنام فوضى وامي كمان بتنام فوضى، ما تصلحتوش؟
3: مهل عليها العايز اهبل.
2: طيب يعني يابا، مش انا قلت لك بدي اتدخل بينكم وانت قلت لي تفضل؟
3: طب هو حد مسكك؟ قلت لك روح اجنحها، اذا بتجنحها انجاز عظيم.
2: طب هلقيت يابا انت يعني علمتني كتير في الحياة، ويعني من ضمن اللي علمتني اياه انه كيف الواحد يصل لقلب المرة.
3: وكيف بيصل؟
2: امسك يابا.
3: ليش هادي؟
2: هادي وردة يابا تهديها لأمي. مش انت قلت انه الحلو للحلو والجميل للجميل والورد للورد كمان، ويعني لو حكت لها دول الكلمتين حترفع ايديها وتستسلم.
3: ولا انت بتحكي عن امك ولا بتحكي عن هادي اللي بتمثل في الافلام؟
2: لا يابا، مالنا، عن امي بحكي.
3: طب واذا مسكت الوردة وخبطتها في وجهي؟
2: ولا حاجة، قولها العسل اجع وجهي.
3: شايف الشبشب اللي جنب التلفزيون؟
2: يابا شايفه، هذا البلاستيك.
3: بخليه يطبع عجنابك الطبع، سامع؟
2: ليش يابا؟ مش انت بتقول لي تدخل؟
3: امك افترت علي وبتتهمني انه انا بدي اتجوز عليها، وهذا اعتباره اهانة الي. بدك الامور تمشي ونعيش مع بعض كويسين، خليها هي اللي تجيب لي الوردة هذه وبعدك بصير الامور تمام.
2: حاضر يابا، ولا يهمك.
4: جايب لي وردة؟
2: وإذا بدك حاجة أحلى منها بجيب يما.
4: بدي كرباج.
2: ولإيش يما الكرباج؟
4: عشان أضلي أسلخ فيه ويتأدب ويعرف قيمتي.
2: أنت مالك يما قلبها حرب يعني؟ أي والله أبوي بحبك. أي بمجرد ما أنت تروحي له وتحكي له ممكن يا أبو هاني تقبل مني هالهدية وتمسك هالوردة وتحطيها قدامه، أي والله غير زهزه. وكمان حيقول لك حاضر يا نوال، أنت تأمري وأنا بنفذ، وحتعيشوا في سبات ونبات وتخلفوا ولاد وبنات.
4: ولا يهبل، انت فيك شرش من ابوك؟
2: يما انا بدي اصلح يما، يعني هل جيت انت بدك ابويا يروح يتجوز عليك عن جد؟
4: والله بخنقوا في نص الليل.
2: لا بدناش تروحي وانت خنقاء وقتلاء وتروح انت اعدام وتموتوا انتوا الاثنين وانا اضل لحالي، ومين بده يقلي لي البطاطا؟ ومين بده يعمل لي الشاي؟
4: هاي اللي خايف عليه، البطاطا والشاي.
2: لا يما انا خايف عليكوا اكتر. اسمع من ابنك يما، اسمع من ابنك، انا عارف نفسية ابويا. انت بس امسك الوردة وروحي له واحكي له تفضل يا ابو هاني، انت غالي على قلبي وبتخلاش عنك، كل رجالكم وانت لحالكم.
4: واذا قال لي روح انجلطي وبعد عن بوزي؟
2: اي لا اي لا، اي هو بده يقول لك مصطلحات زي هذه في وقت رومانسي؟
4: وابوك بيعرف الرومانسية؟
2: يما اقبل في الموجود، اقبل في الموجود. اي والله بكرة لو راح وصار متجوز لا يعطيها كل الرومانسية، عشان خاطري يما، عشان خاطري.
4: حاضر، بدي اكسر الشر، بدي اكسر الشر.
2: طب يلا يما جهزي حالك وظبطي حالك، يعني مش حلوة تروحي له هيك، وعشان بالمرة كمان اتفضلي الأوضة تبعتي.
4: ماشي.
5: خلي ايدك خفيف على الناس، حرام عليك شوي وفرط تحت ايدك هاد تبع الطموح.
6: هو يعني بتفكرني انا شغال سفير الحب واحد لقناه على السلك؟ انت بنفسك شفته على الكاميرات وقلت لي الو.
5: انا بس مجرد شفته على الكاميرات وقلت لك شوفه بس، انا قصدي خلي ايدك خفيفه.
6: يا سيدي بيني وبينك تكتله العجب، بس شاب زي هذا زي اللوح رايح لي على مكان امن على الساعه 12 في الليل، ليش هو فيش له عقل يفكر يعني؟
5: الند ذبح الناس وبنجها،
6: الدجاجة انعفرت على راسها. المهم قل لي كيف الشغل معاك؟
5: اي شغل؟
6: اخر ملفين جبت لك اياهم.
5: لا والله هدول وضعهم صعب ابو العباس.
6: يعني حنجرهم
5: بقرار من فوق مش مني.
6: طب اسمع، ايش بخصوص الملف السري؟
5: اي ملف سري؟
6: انت مرة حكيت لي في ملف سري.
5: انا؟
6: انا
5: ما حكيتش، انت مجرد بس سألتني مين هدول الاشخاص قلت لك هدول ملفات سرية منفعش احكيهن.
6: حبيبك انا بشتغل معاك.
5: انت اكتر واحد عارف شغلنا، ممنوع نحكي.
6: طب ما هيني بعطيك ملفات وبتعطيني ملفات وبنشوف كل شيء، يعني كاشفين على بعض.
5: حبيبي انت الملفات اللي بتشوفهن بامر من الحج مش مني، انا بعطيش الاوكي لحدا. انا في عندي شغل بنجزه وبسلمك إياه. هذه أوامر الحج، يعني لو قال لي ما تسلموش لأبو العباس بسلموش.
4: إحم إحم
3: أكو دواء القحة في الدرج، روح اشربي لك معلقة.
4: يا زلمة أنا بكحش أنا.
3: معناته في عندك التهاب في اللوز، روح أخذي لك حبة. روحي،
4: أنا مش عيانة، ممكن تقبل هالهدية مني؟
3: إيش هذه؟ ورد معفني جربة؟
4: لا والله ريحتها حلوة.
3: وش بدي أعمل في أم هالورد هذه؟
4: الورد هذا رمز الحب ورمز النقاء، وهذا بدل إني أنا بحبك وبحترمك.
3: ما أنا عارف، مش محتاج وردي يعني.
4: وإنت؟
3: إيش أنا؟
4: بتبدلني نفس الشعور؟
3: عمري قلت لك بكرهك أنا؟
4: لا.
3: عمري سبيت عليكي؟
4: لا.
3: وليش جايب الوردة وجاي تتهابلي؟ بتفكرين أولاد صغار حبيبة عبواب المدارس والجامعات؟
4: اعتبرنا حبيبة وصغار، يعني حرام نحلم.
3: أنا يا نوال بدي إياك تعقلي، أنا عمري ما كرهتك وانت في قلبي من جوا.
4: عن جد؟ يعني مش حتتجوز علي؟
3: مش حتجوز عليك يا نوال، بس أحيانا أنت بتكب الهبل تبعك وبتكب التخلف تبعك وبتخلي عقلي يطير. المرة لازم تكون أرقى من هيك. عمرك 45 سنة يا نوال، أنا إلي كم من سنة ملاحظ عليكي، كل ما بتكبري كل ما بتنهبلي. لو جوزنا الولد قبل سنتين ثلاثة كان هلقيت أنت جدة، عشان هيك اكبري اكبري.
4: حاضر حاضر، اللي بدك إياه بيصير.
3: روحي روح ارميها الورد في سطل الزبالة، أنا بالنسبة لي بتفرقش معي لا ورد ولا غيره. بعدين شو هذا الهبل اللي حطه على وجهه؟
4: شوية مكياج وتسريحة.
3: ولك انت هبلتي؟ بتفكر حالك بنت عمرها 20 سنة؟ شو هذا؟ سطلين بويا حط عبوزك عشان ارضى عنك؟ هنا انا ابو اللي اخترع المكياج يا شيخ.
4: طب خلص بمسح وهلقيت خلص، انا بدي اياك ترضى، بدناش نتقاتل.
3: خلص مش مشكلة، سبيه سبيه.
4: يعني صافي يا لبن؟
3: حليب يا قشطة، بس اعملي لي غليت قهوة وهاتي لي الجوال.
4: ليش الجوال؟
3: قعدنا هلقيت، بديش لا قهوة ولا نيلة.
4: لا لا خلاص خلاص.
2: وين يا ماجد؟ أربعة أيام وين أنت يا زلمة؟
6: بتحبني يا لؤي؟
2: طبعا بحبك صاحبي وعزيز على قلبي.
6: الحمد لله الحمد لله، فكرتك نسيتني يا لؤي. والله يا لؤي وهم قاعدين بضربوا فيه وأنا بفكر فيك.
2: طب مين هم اللي بضربوا فيك وليش؟
6: هدول يا لؤي أعداء الطموح، قال جايين واحد وبقول لي ليش قاعد مع نفسك، بدهم شيئا نفكر، بدهم شيئا نتطور. هدول الجماعة إذا الواحد قاعد مع نفسه بقولوا عنه مجنون، وإذا قاعد مع الناس يحكي بقولوا عنه كذاب.
2: يلا معلش معلش، الحمد لله على سلامتك.
6: الله يسعدك يا لؤي، الله يسلمك. أنت طمني إيش عامل؟
2: والله أنا هلقيت خش تحدي مع أم وأبوي على الطموح. أم بتقول إذا تصير زي اليابانيين يعني؟
6: قول لها لا، قولها أنا لؤي وحظنه لؤي، وحييجي يوم وحقق طموحي.
2: حكيت لها زي هيك.
6: دير بالك يا لؤي، القعد الجاي بدنا نقعد ونبلش أول خطوة في تحقيق الطموح.
2: قصدك نخطف جنود؟
6: لما نقعد يا لؤي بنقرر إيش بدنا نعمل.
0: تعال يا حسام تعال شوف.
7: إيش يابا؟
0: والله هذا أبو بدر طلع ما هو قليل.
7: ليش؟ إيش ماله يابا؟
0: كان مطلع الجوال وصور في العمارة.
7: أي لأ،
0: هيو رجع للشريط وشوف.
7: طب ماشي ماشي ماشي.
8: جوالك بيرن يا أسامة.
7: إيدي مليانات مية، شوفي لي مين بيرن.
8: مكتوب الرقم الخاص.
7: ومين هذا الرقم الخاص؟ هاتي هاتي هاتي. ألو،
9: مساء الخير أخي أسامة.
7: أهلين، مين حضرتك؟
9: معك أبو جاد.
7: أبو إيش؟
9: أبو جاد.
7: تفضل إيش عايز؟
9: مش أنت أسامة ولا أنا غلطان؟
7: أنت يهودي؟
9: لو سمحت أنا بطلب منك طلب، تسمع كلامي وما تسكرش الجوال.
7: مخابرات يعني أنت؟
9: اسمعني منيح بس 5 دقايق.
7: إيش بدك؟
9: أنا بخيب يا أسامة، أعطيك معلومة واحدة.
7: إيش هي؟
9: أبوك يا أسامة عمره ما كان عميل، واللي قتلوه المقاومة انتقام منه بس.
7: كيف يعني انتقام؟
9: كانوا يغاروا منه في كل شيء. يمكن يا أسامة هو مسك عليهم ممسك أو شافهم بعملوا حاجة غلط، فقالوا بدنا نتخلص منه.
7: طيب انت ايش هدفك من كلامك هذا؟
9: انا يا اسامة بدي مصلحتك ومصلحة امك واختك كمان.
7: انت بهمك مصلحة امي واختي؟
9: اسامة صح انا عدوك، لكن انا ما بحب الظلم. ابوك يا اسامة ما عمره تعمل معنا بالمرة.
7: طيب ليش المقاومة اعدمته؟
9: هذا الكلام يا حبيبي بتقدر تسألهم هما مش إخنا، بس إخنا يجينا نفيدك.
7: أسأل مين؟
9: أبو العباس يا أسامة، هو اللي طخ أبوك في نص السوق ساعة الحرب.
7: أنت كذاب.
9: أنا يا أسامة هين حكيت اللي عندي وخلاص.
4: مين يما هذا اللي كان يحكي معاك؟
7: هذا أبو جاد، مخابرات إسرائيلية.
4: وإيش بدهم؟ إيش بدهم منا؟
7: بقول لي أبوك مش عميل، واللي طخه واحد اسمه أبو العباس، قال طخه افترى.
4: وإيش حكى لك كمان؟
7: بقول لي أنا بهمني مصلحتك ومصلحة أمك وأختك، وبقول لي كمان لازم تنتقم من اللي قتله أبوك لأنه أبوك مش عميل.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا،
1: سطور المجد من تاريخنا.
0: واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل،
1: لمن هو بالحقيقة جاهل.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة،
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة،
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
0: القدس
1: القدس
2: القدس
1: القدس
0: القدس يرجعها قنا،
1: يرجعها قنا
0: وقنابل
2: وقنابل.
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة، يرجعها قنا وقنابل. على خطاك نسيم،
3: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
4: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
3: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
4: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
4: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
5: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
4: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و 105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
6: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وتسمى أم الكتاب، هي أول سورة في القرآن الكريم، ضمنها الله تعالى خلاصة هذا القرآن، ففيها توحيد الله تعالى والحمد له باعتباره رب كل الخلق، فهو رب العالمين ووحده المستحق للحمد، والحمد هو الثناء على الله في كل الأحوال، في حال العسر وفي حال اليسر، في حال الغنى وفي حال الفقر. الحمد لله، ولا يحمد على مكروه سواه، ولا يحمد على نعمة سواه، فهو صاحب الحمد، وكل شكر متفرع عن نعم الله تعالى، سواء كان الشكر لله أو الشكر لمن أسدى إلينا معروفة. كل أصحاب المعروف استعانوا بالله تعالى للقيام بما يستحقون عليه الشكر، لأنه جل وعلا مصدر النعمة ومصدر العطاء ومصدر الهداية ومصدر الرحمة، وهو سبحانه وتعالى الخالق والرزاق، وهو الذي يجزي الصالحين خيرا على صلاحهم، ويعاقب المجرمين المصرين على معصيته والإساءة لعباده. وقد سمى الله تعالى نفسه بالرحمن الرحيم لأن رحمته سبقت غضبه، ولأن رحمته تتجلى في كل شيء في هذا الوجود، فلولا رحمة الله تعالى لما طلعت شمس ولما هطلت أمطار ولما أثمرت أشجار ولما حنى أب على أولاده ولا عطفت أم على صغارها، فكل الخلق استمدوا الرحمة من الرحمن الرحيم، فكانت صفة ملازمة له، وكانت منحة ومنة منه، فامتلأت قلوب المؤمنين بالرحمة لأنهم يستحقون أن يتصفوا بهذه الصفة التي تميزهم عن الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا الإله العظيم إله عادل، وهذا الرحمن الرحيم سيسأل الناس يوم الدين، فهو ملك يوم الدين، هو الحاكم يوم الحساب، سيحاسب الأنبياء وما قاموا به من دعوة الخلق إلى معرفة الخالق، وسيحاسب كل المكلفين حتى يقيم العدل بين كل الناس. ففي الدنيا تقع المظالم، وأحيانا يموت الناس ظالمين أو مظلومين، ولا يقتص للمظلوم من الظالم، ولا يفرق في الدنيا بين المؤمن والكافر، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيحاسب الناس يوم القيامة يوم الدين على ما قدمت أيديهم. من هنا كان العدل الإلهي مع الرحمة الإلهية مع الثواب الإلهي ومع العقاب الإلهي، كل هذا منطلق من الرحمة والعدل. فالمسلم يجب أن يكون عادلا يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله تعالى، وليعلم أن من يحاسب الناس فقد تأله، وهو يعلم أن المحاسب الأول هو الله جل وعلا. فمن كان محاسبا فليحاسب نفسه كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فمن كان قلبه مملوءا بالرحمة التي هي صفة من صفات الله، وكان عادلا في محاسبة نفسه قبل أن يحاسب الآخرين، عرف الحق وسمي حكيما، لأن رأس الحكمة مخافة الله. فمن كان يحاسب الناس وينسى نفسه فهو المغرور والمخدوع الذي لا يدرك معنى العدل. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبه يوم الدين، أي يوم الدينونة والحساب. إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو ربك ورب العالمين، وأنه وحده المستحق للحمد، وأن رحمته وسعت كل شيء لأنه الرحمن والرحيم يرزق البر والفاجر، ويهدي بوحيه كل الناس، لأنه الرؤوف والرحيم بعباده. إذا عرفت الله وأنه سيحاسبك يوم القيامة، اسأله أن يستخلصك لعبادته، وأن يجعلك مستعينا به غير ملتفت إلى الضعفاء تطلب عونهم والاستعانة بهم. إذا عرفت الله تعالى وعرفت صفاته وعرفت من هو ربك، قل وأنت مؤمن بأنك خلقت لعبادته، قل إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المعبود بحق، وكل ما سواه مخلوق لا يستحق العبادة. وإذا عرفت أن كل قوة مصدرها قوة الله، فاستعن بالله تعالى وقل إياك نعبد وإياك نستعين، حتى تشعر نفسك بأنك تسأل القوي العون، وتعبد الإله الحق الذي لا يجوز أن تعبد معه خلقا ولو كان عظيما. فالخلق لا يمكن أن يكون خالقا، والمخلوق لا يمكن أن يكون ربا إلا بالمعنى المجازي، أي صاحب الشيء. فرب المال صاحبه، ورب البيت صاحبه ومالكه، أما رب كل شيء فهو الله تعالى، ربنا ورب آبائنا الأولين. إذا عرفت الله تعالى في الآيات الخمس الأولى من الفاتحة، فاسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، لأنه لا يهدي إلى الصراط المستقيم إلا الله. وكان من عظيم رحمته بنا أن أرسل الأنبياء والرسل من أجل أن يدلوا الناس على عبادة الله، لتكون حياتهم مستمرة سائرة على الصراط المستقيم، لأنه أقصر طريق يوصلك إلى رحمة الله تعالى، وأقصر طريق يدخلك في جنات الخلد. هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله تعالى على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت تسأل الله تعالى أن يحشرك معهم، وأنت تسأل الله تعالى أن يبعدك عن صراط المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وخالفوه، عرفوا الحق وكفروا به. وهؤلاء يوجد منهم في كل الأمم، وقد أشار المفسرون إلى أن المغضوب عليهم هم اليهود الذين عرفوا المسيح وحاولوا قتله، وبشروا بمحمد وكفروا به، وعرفوا القرآن وأنكروا ما فيه من البينات والبراهين التي تؤيد التوراة والإنجيل، وتؤمن بموسى وعيسى. هؤلاء المغضوبون قد يكونون من المسلمين الذين عرفوا القرآن ثم كفروا به، وعرفوا الحق

0: فعبدوا المسيح مع الله، وعبدوا جبريل الروح القدس مع الله. هؤلاء ما يزالون ضالين ما داموا يعبدون المسيح، وما داموا يعبدون الروح القدس مع الله تعالى. وكذلك كل من ظن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من الألوهية فهم ضالون. وكل من قال قولا يخالف أمر الله تعالى وهو مؤمن بالله فهو ضال، لأن الضلال هو الانحراف وضياع الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. عرفك أيها المسلم ربنا جل وعلا، عرفك بذاته ووصف نفسه وبين لك علاقتك به، فأنت العبد وهو السيد، وأنت المخلوق وهو الخالق، وأنه صاحب النعمة وأنت المنعم عليك، وأنه شملك برحمته حين خلقك من العدم ومتعك بكل النعم وضرب لك موعدا للقائه. فإذا عرفت الله تعالى فقل له إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بفاتحة الكتاب وبكل الكتاب وبكل حق أنزله الله تعالى، لأن من أكبر بركات ونعم الله تعالى وأعظم الهداية أن تعرف ربك حتى لا تعبد غيره، وأنت تظن أنك تعبد الله بحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل فاتحة الكتاب وكل الكتاب نور أبصارنا وبصائرنا، وصراطه الموصل إليه، ونسأله أن يهدينا للتي هي أقوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بقصة سيدنا يوسف: فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذه الآية المباركة ربما هي من أكثر الآيات التي أساء الناس استخدامها في حياتهم، بل إن من الناس من فهم المقصود منها بغير مراده، ومع ذلك اتخذ هذا الفهم الأعوج منهجا ودستورا في كل أمور حياته. بعض الناس تتحدث معهم فيقولون لك بلسان كله ثقة: شيخ النساء ما لهم أمان. تقول له ليه؟ يقول لك يا شيخ رب العالمين قال إن كيدهن عظيم. يا أخونا، أولا رب العالمين لم يقل كيدهن عظيم، وإنما الآية تقول كيدكن وليس كيدهن. اثنان، الآية جاءت في القرآن الكريم حكاية عما قاله عزيز مصر الذي رأى كيد زوجته وأصحابها فقال إنه من كيدكن. ركزوا معي، الكلمة فيها كاف المخاطب، أي أن الخطاب في هذه الكلمة محصور في مجموعة من النساء وليس على العموم. ثلاثة، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، جاءت كرواية عن مجموعة محددة من النساء، وبالتالي هي إخبار عن هذه المجموعة وليس حقيقة قرآنية عن كل النساء في هذه الدنيا. وبالتالي من المفاهيم الباطلة والمرفوضة والتي تعارض كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعتقد الإنسان أن كل امرأة هي من أصحاب الكيد، وبناقشك وبصير يجيب لك أدلة. طيب إذا كان الأمر كما يعتقد البعض وكانت كل النساء من أصحاب الكيد والغش والاحتيال، ماذا نقول في السيدة مريم التي قال عنها الله تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين؟ يقول لك شيخ هيدي قبل، نحن هلأ بالإسلام. قل له ماشي بالإسلام. ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد ومريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون؟ بل أين نحن من وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال: استوصوا بالنساء خيرا؟ لك يا أخي بترضى حدا يقول عن أمك من أهل الكيد؟ عن بنتك من أهل الكيد؟ ثم سؤال آخر، إذا سار الإنسان في هذه الدنيا وهو يفهم هذه الآية هذا الفهم السقيم، هل يمكن أن نقول بناء على ما هو يفهم وفي بداية السورة عينها وهي سورة يوسف إنه لما رب العالمين قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هل يحق لي أن أقول كل إنسان ينتبه من إخوته لأن الإخوة من أهل الكيد والاحتيال، على كل إنسان أن يكون على حذر من إخوته ولا يأمن لهم؟ أكيد لا. من نتائج هذا الفهم الكارثي للآية المذكورة أننا رأينا الكثير والكثير من الأزواج يسيئون لزوجاتهم ويهينون زوجاتهم ثم يقول لك كيدهن عظيم. شفنا أذى وضرب وإساءة وظلم وعدم تعامل بالمعروف والشعار المبرر كيدهن عظيم. بل من الذكور ولا أقول الرجال من يصر على إهانة زوجته علانية ويعاملها بالمنكر تحت ستار أنها من أهل الكيد ولا بد من القساوة في التعامل معها، وقد ما بدكم اخترعوا أحاديث واخترعوا روايات فقط حتى يحققوا هذه الرغبات المشوهة. مع مرور الزمن، تعاقب السنوات، تكون في اللاوعي الداخلي عند الناس هذا الشعور البغيض الذي يقوم على أسس فكرية باطلة صورت وبكل أسف على أنها مفاهيم دينية. وصلنا لزمن أصبحت كل امرأة متهمة فقط لأنها امرأة، كل زوجة مدانة فقط لأنها امرأة. تخربت البيوت، تشوهت العلاقات، انهدمت الأسر، وبالمقابل صار عندنا ردة فعل، فجاء من يدافع عن حقوق المرأة فشطح شطحات مرفوضة، وكانت النتيجة ضياع أسس العلاقات الزوجية في المجتمع، لأننا لا نريد أن نفهم كلام الله تعالى كما أمر، وإنما نصر على التمسك بفسادنا وضلالنا. أيها الأحبة، شوفوا حالات الطلاق من حولكم، انظروا إلى الخلافات الزوجية كم أصبحت منتشرة، وانظروا أيضا كيف يتم تبرير كل هذه الأخطاء بشعارات دينية، تدرك حينها كم نحن بحاجة إلى فهم صحيح لكتاب الله تعالى. نسأل المولى عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود بهذا البرنامج إلى كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع. مردود ذلك الفهم الخاطئ ربما يكون من طغيان العامية على الفصيحة، لأن هنالك كثيرا من الكلمات التي قد تستعمل استعمالا عاميا في معنى، والاستعمال الفصيح في معنى مغاير، فربما تطغى الكلمة العامية المحكية على الكلمة الفصيحة، وربما يكون مردود ذلك أو سببه أن هذه الكلمة من جذر عربي له معان عدة في المعاجم، فيذهب السامع إلى المعنى المشتهر ولكن المقصود من الكلمة معنى آخر. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا أحبتي في هذا السياق القرآني في هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عن الكبر والخيلاء، فيقول واقصد في مشيك أي اعتدل. هنا قد تفهم كلمة اقصد أي توجه إلى مكان مقصود، أي اذهب إلى وجهة معينة، لكن ليس هذا المعنى المراد بالرجوع إلى ما قاله المفسرون وما قالته المعاجم العربية. اقصد أي اعتدل، القصد هو الاعتدال. فالمشية المطلوبة هنا من الإنسان المشية المعتدلة بين الهوينا وبين الإسراع، لئلا يكون في مشية الإنسان شيء من الكبر وشيء من الخيلاء والتكبر، فالقصد هو التوسط. وبذلك قالت المعاجم العربية القديمة جميعها، قالت إن القصد هو التوسط. أحبتي في سياق النهي الحقيقي من أو قد يكون من باب النصح والإرشاد في الأخلاق القويمة السوية، قوله سبحانه وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طبعا وردت في السياق القرآني بأكثر من مرة: ولا تمشي في الأرض مرحا. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أنك لا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي فرحا، لأن من معاني المرح هو الفرح، من معانيها في السياقات الاجتماعية المستعملة في عصرنا الحالي، ومن معانيها أيضا في المعاجم العربية، ولكن ذلك لا ينسجم مع السياق القرآني الذي وردت به هذه الكلمة. فلو عدنا إلى هذه الكلمة في القرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يعني مستحيل بشكل موضوعي عقلاني أن الله سبحانه وتعالى ينهى الإنسان عن الفرح، وإنما من معاني المرح وهو المقصود بإجماع المفسرين هو التكبر والخيلاء. وأيضا بذلك قالت المعاجم القديمة وعلى رأسها لسان العرب، مقاييس اللغة، تاج العروس، المخصص، المحكم، كل المعاجم تقريبا تقول بنفس المعنى: المرح هو التكبر والخيلاء، وتصعير الخد هو إمالة الخد كبرا، أي أنك لا تتكبر على الناس. فهنا هذه الآية تحض على حسن الخلق في المعاملة، تحض على حسن الخلق لئلا يمشي الإنسان بشيء من الكبرياء، بشيء من الخيلاء، بشيء من التكبر، وإنما يمشي الهوينا بكرم أخلاق، بتواضع مطلوب. أحبتي هذا هو المعنى المنسجم مع السياق القرآني في هذه الآية وفي هذا الموضع. نحن معكم في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى سنتناول كلمات قرآنية أخرى غير هذه في حلقات أخرى، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسم السلام. الله عز وجل هو السلام من الوالد والولد، والسلام من الشريك، وقدرته سلام من التعب، وعلمه سلام من نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة، وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني من كل ما سواه، وملكه سلام من مشارك له فيه، بل هو الله تعالى الذي لا إله إلا هو، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه، وهو ما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحق على إحسانه وثوابه ونعمه. والسلام نعمة من الله يكافئ بها رسله وعباده الصالحين، كما قال جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أخرجنا من الدنيا بسلام، وابعثنا يوم القيامة آمنين في سلام، واجعلنا من الخالدين في دارك دار السلام. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له،

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: أوناهم سرا عظيما وكم في الحج أسرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. تحدثت معكم في اللقاء الماضي عن شيء من المطلوبات أن يستعد بها الحاج، و هذا الاستعداد يعني في أي سفر الإنسان يستعد بالتذاكر ويستعد بترتيبات الفنادق وكذا، لكن الحج استعداداته تختلف لأنه أيضا لازم يعمل هذه الأمور، يرتب طعامه ويرتب راحلته ويرتب إقامته وماذا سيفعل من برنامج إلى آخر، لكن هناك استعداد نفسي أيضا لأنه في أعظم رحلة إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، هذا أفضل عمل أن يكون الإنسان مؤمنا، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. فإذا نحن نتحدث عن عمل هو من أعظم أعمال المؤمن، فرصة عظيمة جدا ينافس بها المجاهدين، فنحن نتكلم عن عمل ليس له مثيل من أعمال العبادات، وأجره ليس له مثيل، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا نتحدث عن هذه الاستعدادات. تحدثنا عن مجموعة من هذه الاستعدادات، وأضيف إليها أنه من الضروري أن يختار الصحبة الصالحة. اختيار الصحبة الصالحة، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الذي يبيع العطور، إما أن يعطيك أو أن تبتاع منه أو على الأقل تشم منه ريحا طيبة، ونافخ الكير الذي ينفخ على النار، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. كذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فالإنسان عندما يذهب إلى الحج من المهم جدا جدا أن يختار الحملة الصحيحة ويختار الصحبة الممتازة. النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أحاديث كثيرة جدا، يعني منها حديث عظيم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني هنا الحديث يشير إلى أن الصداقات والصحبة درجات. هناك صاحب، هذا الصاحب لازم يكون مؤمن، وهناك من يأكل طعامك، يعني الصحبة تطورت إلى مستوى أن الواحد صار يعني يجلس مع بعض على غدا وعلى عشاء، يعني صارت صحبة وثيقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلمنا عن هذا المستوى من الصحبة، لا يأكل طعامك إلا تقي. فالإنسان يتذكر هذا المعنى وهو يختار صحبة الحج. هناك اليوم ما شاء الله تنافس بين حملات الحج في كل بلاد الإسلام، وحملات الحج يعني التنافس بينها صاير في قضايا دنيوية، من اللي يقدم بوفيه طعام أفضل، من الذي يقدم سيارة فخمة، من وهكذا خدمات، وكلها لا بأس فيها على فكرة. يعني بعض الناس يحتجون أن صار الحج بعض الحملات 7 ستار ولا كذا، أنا شخصيا ما عندي اعتراض على كل هذا، لأن إذا كان الهدف هو أن يرتاح الإنسان ليتفرغ للعبادة، هذا أفضل عندي من أن يكون الإنسان مشغول بالأكل ومشغول بأين ينام وكيف ينتقل وكذا، مشغول. الأفضل أن يتفرغ للعبادة، وخاصة إذا الله سبحانه وتعالى فتح عليه ورزق، فلا حرج في ذلك يعني، والاعتدال في كل شيء طبعا أفضل. فالمهم أن يكون الإنسان مرتاحا للعبادة. أعظم راحة في قضية العبادة هي الصحبة التي معك. إذا كان اللي معك كل حديثهم في قضايا دنيوية ومشاغل يعني لا علاقة لها بالحج ولا بالذكر ولا بالدعاء ولا بأحوال المسلمين، هذا سيشغلونك. أنا رأيت بعض الشباب في الحج وفي منى وحتى في عرفة مشغولين بالنكت، هذا يعني لحقين عليها كما يقول هنا، في فرص جاية والوقت سيكون مملوء بمثل هذا. الآن هذه فترة وجيزة، أيام معدودات، إذا صار الإنسان عنده فراغ فليقرأ قرآن، فليصلي، يذكر الله عز وجل، يعمل عمل خيرات، يتعلم العلم. إذا كان تعبان الله سبحانه وتعالى علمنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني حتى لو كان مستلقي يسمع له مسجل فيه قرآن ولا شريط فيه علم ولا يعني يسبح الله عز وجل ويذكر الله. هناك أساليب كثيرة. من الذي سيساعدك على كل هذا؟ الذي سيساعدنا هم الصحبة. إذا كان الصحبة اللي معي هذا مشغول بقرآن وهذا واقف يصلي والثالث جالس يسبح، الجو نفسه سيشجعني على أن أفعل هذا. أما إذا كان مثلا والله مجموعة من الأخوات هذه مشغولة بالحديث عن الموضة والثانية مشغولة بانتقاد الناس والثالثة مشغولة بنوع الملابس والرابعة ماذا سنأكل وانتقادات لوالله الإدارة الحملة، يعني انشغلنا عن الحج، ما لأجل هذا كان الحج. طبعا الأسوأ من هذا وهذا أن يكون الإنسان صاحبه في الحج أو في الحياة حتى إنسان فاسق. الفاسق سبحان الله يعني إذا جاء الإنسان يفعل خير شغله بشيء فاسد. وأحيانا بعض الناس وقد رأيناهم يعني هم أصلا فساق أرادوا أن يحجوا ولكن معنى الحج ما تعمق في نفوسهم، فما زالت بعض التصرفات التي فيها يعني عدم صلاح للأسف ما زالت موجودة عندهم. فالإنسان يذكر هؤلاء وينصحهم وبالتأكيد ما يكون هو صاحبهم هؤلاء لأنهم سيشغلوه. طبعا هناك بعض الناس أيضا جهال عندهم جهل شديد يعني، فتلقى يعني يغضب لأي سبب ويعني يفقد أعصابه. أنا شفت والله شفت عجائب يعني شفت بعض الناس ينتقدون طعام ما شاء الله بوفيه من أحسن ما يمكن، واحد بدأ يتفلسف قال والله ليش ما حطونا لحم غزال اليوم كذا، وهو جاد يعني هذا جهل. ما لأجل هذا كان الحج. فالواحد يحرص على اختيار الحملة الصحيحة. والنصيحة في هذه المسألة ابحثوا عن الحملة التي تقدم لكم أفضل برنامج ثقافي علمي شرعي، التزام بالسنة، حرص عليها، تنافس في الخيرات، مسابقات في الخيرات، مسابقات في الصدقات. في بعض الحملات توفر بس خدمات مادية، أكل وشرب ونوم مستوى راقي، لكن ما في أي شيء آخر. لو أخذنا حملة مستواها أقل في هذه المسائل بشيء معقول، ولكن في نفس الوقت تقدم لي من يذكرني ومن يعظني ومن يشجعني ومن يحمسني على عمل الخير، هذا أفضل بكثير. وذلك الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى له كلمة جميلة في هذا، يقول ينبغي للحاج أن يطلب له رفيقا، يختار صاحب معه راغبا في الخير كارها للشر، يبحث عن إنسان يرغب في الخير ويكره الشر، إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه. صاحب لي إذا شافني مشغول ولا يعني غفلت ولا قضيت الوقت فيما لا ينفع ذكرني، إيش رأيك نقرأ قرآن، الأخت تلقى لها أخت صاحبة لها، إيش رأيك نجلس نسبح الله عز وجل، خلينا نروح الحرم نصلينا ركعتين، تشجعني على الخير. وإذا وجدتني أنا متشجعة، شافتني أنا قايمة أصلي معاك، شافتني أقرأ قرآن ممكن أجلس أقرأ معاك قرآن، فإذا ذكر أعانه. وابتعدوا عن من يشغلكم عن أنواع العبادات ومجال الخير فيها كثير بتفاهات الأمور. الصحبة الصحبة الصحبة هذه من المسائل العظيمة. وأختم قضايا الاستعداد.

وفي رواية البخاري جهاد كنا الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحج يساوي الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أرجو أن يكون واضح يعني هو من أعظم عبادات الإسلام. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الحج معنى الحديث. فقال لا تستطيع، هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ هل يستطيع الإنسان يقوم الليل كله ما يرتاح أبدا كل ليلة ويصوم كل يوم ولا يفطر أي يوم من الأيام؟ قال لا. قال فكذلك الجهاد، ما في شيء يعدل الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله عز وجل. فالآن هذا الجهاد الذي استأثر به الرجال، الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم الناس شيئا، أعطى الفرصة للرجال أن يجاهدوا. فالمرأة التي تريد أن تأخذ هذا الأجر ولها نية صادقة في الوصول إلى هذا الأجر، كيف تستطيع أن تصل إلى هذا؟ تصل إليه بالحج. الحج مشقة لا شك، مهما كان فيه من أنواع الترف واللين لا يبقى فيه شيء من مشقة. والمرأة سيشق عليها الحج أكثر من الرجل بشكل طبيعي، وقد حججت مع محارمي كثيرا فوجدت هذا الأمر يشق عليهن أكثر منا بكثير. وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد كنا الحج. فالمرأة إذا رتبت نفسها مثل الرجل إذا رتب نفسه للحج واستعد جسديا واستعد نفسيا واستعد بكل ما يحتاج من أدوات وغيرها فيصبح الجهاد أسهل عليه. فكذلك المرأة إذا استعدت بأن راعت صحتها وريحت نفسها واستعدت، خاصة يعني خاصة في بعض الفترات في الحج يعني تزدحم فيها الأعمال وتزداد فيها المشقة، يعني يوم عرفة يتلو فورا مزدلفة، يتلو فورا الرجم والطواف، يعني أعمال متتالية يمكن تأخذ قد تصل يعني 18 ساعة ولا 24 ساعة متواصلة. فالإنسان من الضروري أنه يرتاح قبلها في منى، يرتاح. بعض الأخوات يقضين الليل بالحديث والسوالف والكذا ما في راحة، ويأتي يوم عرفة فيضطرن للنوم لأنهن تعبانات. هذا من الحكمة الآن والحنكة أن تتعامل المرأة مع الحج على أنه جهاد، والجهاد يحتاج إلى عدة واستعداد، استعداد نفسي واستعداد بدني واستعداد بالأدوات المختلفة التي يحتاجها الإنسان. فتعاملي يا أختي مع الحج على أنه جهاد. والجهاد الإنسان إذا أصابته شوكة ولا أصابه ضرر ولا أصابه تعب ولا أصابه أذى ما يتذمر، لأنه في جهاد وكل ما يفعله له أجر. وكذلك مطلوب منك يا أختي ألا تتذمري في الحج، تذكري أنه جهاد. في بعض الأخوات جالسين بس يتذمرنا، يبحثنا عن أخطاء في الحملة ولا أخطاء في الأعمال الإدارية، وهؤلاء بشر مهما فعلوا سيخطئوا. فجالسة بس تريد كأنها تريد أن تجلس في فندق 5 نجوم ولا كذا، هو هذا في النهاية حج، يعني سيحدث فيه مشقة وسيحدث فيه تعب. فنوطن النفوس، نوطن النفوس على أننا دخلنا على جهاد، وبالذات الأخوات هذا جهاد كنا. والمجاهد لا يتذمر ولا يشتكي، بل يصبر ويحتسب ويغفر ويعفو ويرطب القلوب ويساعد الآخرين. مثل المجاهد لما يرى مجاهد آخر تردد ولا انزعج ولا ما صبر فيصبر ويثبت ويذكر بالأجر العظيم أن نحن في سبيل الله. فكذلك فعلنا أخواتي أن كنا في سبيل الله، جهاد كنا الحج. هذه بعض المعاني في الاستعداد لحج بيت الله الحرام. وانطلقنا نحو مكة شرفها الله تعالى. الأرض قسمها الله سبحانه وتعالى قسمين، أرض حل وأرض حرم، أرض حل وأرض حرم. أرض الحرم لها أحكام شرعية معينة، لا يجوز فيها قطع النباتات، لا يجوز فيها صيد البر إلى آخره. وأما الحل فتجوز فيها كثير من الأمور التي لا تجوز في أرض الحرم. أرض الحرم هذه لها أحكامها سنأتيها. أرض الحل أيضا مقسمة قسمين، قسم تسمى أرض الميقات أو المواقع.

قيت. نحن في حل، هذه منطقة يجوز فيها قطع الأشجار وغيرها، لكنها بالنسبة للذي ينوي الحج أو العمرة هناك منطقة معينة لا يجوز تجاوزها للذي ينوي الحج أو العمرة بدون ما يكون قد نوى الحج والعمرة، لبى ونوى ودخل في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. هذه المواقيت تختلف، ليست على نفس المسافة من مكة، أقربها إلى مكة ميقات الطائف، وأبعدها عن مكة ميقات أهل المدينة يسمونها آبار علي ذو الحليفة. آبار علي يمكن 450 كيلو، بينما ميقات الطائف نتكلم عن 85-90 كيلو تقريبا. فإذا في هي ليست منطقة دائرية 100%، هي منطقة يعني مسافاتها تختلف. وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت للحجاج من كل البلاد المختلفة. اختلف العلماء في الميقات من جهة الغرب الذين جايين من البحر جهة جدة متى يحرموا، فبعضهم قالوا قبل أن يصل إلى جدة، والذين واصلين بالطيارة إلى جدة قبل أن يصلوا إلى جدة. وهناك رأي وجيه أيضا عند بعض العلماء، ويعني لما تأملت وجدت فيه وجاه، والأمر يعني فيه سعة، أن جدة هي ميقات من يأتي بالطائرة ومن يأتي من الغرب، فإذا وصل إليها وهو غير محرم ممكن يحرم منها ولا شيء عليه، وهذه فتوى معروفة وموجودة على كل حال. لكن لو أحرم قبلها يكون خرج من الخلاف. إذا وصلنا إلى الميقات، مطلوب عند الميقات أمور، هذه الأمور كلها سنن الآن، كلها سنن. الآن بعدنا ما دخلنا في الإحرام، وسأتحدث عن الإحرام بعد قليل. من هذه السنن أن الإنسان يغتسل أو يتوضأ إذا ما كان يستطيع يغتسل، ويقص أظافره إذا ما كان قد قصها، ويجوز أن يقصها قبل أن يخرج من بيته أصلا، ويقلم شيء من شعره ويأخذ من شعره الذي يحتاج أن يأخذه، ويستعد بأن يصلي ركعتين سنة الإحرام. كل هذه الأمور الآن سنن، يعني لو ما اغتسل، لو ما توضأ، لو دخل الإحرام بدون وضوء، لو ما قص أظافره وشعره، كل هذا ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لو ما صلى ركعتين ما عليه شيء، يعني حتى أكثر من هذا، لو كان مثلا واحد جاي بسيارة أو طائرة ومر على الميقات ولم تقف الحملة ولا الطائرة، ولا طبعا ما تقف الطائرة ولا السيارة ما وقفت، ففي هذه الحالة ما عليه شيء. ولو كان نائم حتى وهي مرة السيارة على الميقات أو الطائرة على الميقات ما عليه شيء، هذه كلها سنن. لكن هذه السنن جميلة لأنها تشعر الإنسان أنه دخل الآن على مرحلة جديدة، انتقل إلى مرحلة الميقات. لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. الإحرام، كثير من الناس لما نقول إحرام يفكر في الملابس. الإحرام ليس الملابس، الإحرام هو حالة، انتقل الإنسان من حالة إلى حالة. والدليل على هذا طبعا أن المرأة ما لها ملابس خاصة بالإحرام، فعندما تصلي ركعتين وتبدأ، على فكرة النية تبدأ عادة عند الميقات أو بعد صلاة ركعتين عند الميقات وهو الأدق، فبعد ما يصلي ركعتين يدخل بنية الإحرام، ونية الإحرام هي بالتلبية. فالإحرام هو ليس الملابس، يعني لو الإنسان مثلا ما كان عنده ملابس إحرام، رجل ما عنده ملابس إحرام واضطر أن يتجاوز الميقات بدون ملابس إحرام، حجة صحيحة وعمرة صحيحة، لكن يلزمه أن يذبح خروف نسميه فدية أو دم لأنه ارتكب محظور من محظورات الإحرام. إذن لما نقول الإحرام، خلونا نتفق على هذا لأن سنفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. الإحرام هو حالة يعيشها الإنسان وليست ملابسا يلبسها الإنسان. الملابس هي جزء من هذه الحالة أنت إذا بالنسبة للرجال، لكنها ليست جزء بالنسبة للنساء. عند الميقات تبدأ هذه الحالة، يعني لو الواحد نوى قبلها ما يدخل في الإحرام، ولو تجاوز الميقات بدون هذه النية في هذه الحالة، بدون هذه الحالة يكون ارتكب محظورات الإحرام. إذن
العبرة هنا وصول الإنسان إلى الميقات. يعني لو واحدة مثلا في الطيارة وهي في الطريق قبل الميقات بساعة نوت ثم قررت أن تقطع أظافرها، ما عليها شيء لأن ما دخلت في الإحرام، يبدأ الإحرام عند الميقات. هذه الحالة يتغير فيها الإنسان الآن من إنسان عادي إلى إنسان قد دخل في الحج أو العمرة، وتبدأ معها مجموعة من الأوامر والمحظورات هذه وأسرارها نفصلها إن شاء الله في اللقاء القادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم العالم الجليل ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل قولا لشقيق ابن إبراهيم البلخي، شقيق ابن إبراهيم البلخي، يقول أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. بالمناسبة في آية واحدة تبين أنه لا ينجح شيء في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بتوفيق الله. وما توفيقي إلا بالله، تجارة، زواج، تعليم، طبابة، أي موضوع خطر في بالك إن لم توفق من قبل الله لا ينجح، وقد تملك كل أسباب النجاح ولا توفق، وقد تفتقر إلى معظم أسباب النجاح وتوفق. فالتوفيق ليس بالذكاء وليس بالأخذ بالأسباب فقط، ولكن التوفيق برعاية الله عز وجل. يقول هذا العالم: أغلق باب التوفيق عن الخلق في ستة أشياء. أخواننا الكرام المسلمون، ولا سيما في هذه الأيام، عندهم حيرة شديدة. ما سبب تأخرنا؟ ما سبب ضعفنا؟ ما سبب فرقتنا؟ ما سبب أننا في الدرجة الدنيا في المجتمعات البشرية؟ وهذه حقيقة ومؤلمة، لكن لا بد من تحليل. لذلك أي إنسان يعطيك تحليل دقيق لسبب تخلف المسلمين، هذا الموضوع كأنه يعزف على وتر حساس في قلب كل واحد منا. التحليل أو التشخيص كلاهما له مؤدى واحد، لكن البديل والحل، وفي مصطلح جديد اسمه ورقة العمل، ماذا نفعل؟ فهذا تحليل رائع وجامع مانع. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. لو سألتني عن فرق دقيق دقيق بين مؤمن وكافر، الكافر مع النعمة، المؤمن مع المنعم بالضبط. لذلك الغرب تفننوا في الاستمتاع بالنعم وتفوقوا وقطعوا أشواط كبيرة جدا. كيف يستمتعون بالنعمة؟ يعني أحيانا نبني بناء، نجعل النوافذ صغيرة. الآن في أبنية الحائط كله نافذة، وأنت مستلقي في الفراش ترى البحر. يعني يستمتعون بالنعم بشكل يفوق حد الخيال. الأكمل أن تكون مع المنعم لا مع النعمة، مع المنعم. إذا كنت مع المنعم ترقى إلى الله. قال: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. حتى يكون المعنى واضح، اتصور إنسان دعي إلى طعام وهو ضيف الشرف، فتفنن صاحب البيت بإكرامه بدءا من استقباله، أرسل له ابنه ليأتي به من بيته، واستقبله بالترحاب وبالورود، وبالعصير وبالمقبلات وألوان الطعام والحلويات والفواكه والمشروبات، القهوة والشاي. وهذا الضيف ضيف الشرف، عينه على الطعام وعينه على الفواكه، يأكل بنهم ولا يلتفت لصاحب البيت. فلما أكل وشرب وشبع انطلق إلى الباب وغادر البيت. هذا دابة. صدقوا أيها الإخوة، هناك أناس في تعاملهم مع الله كالدواب، بيأكل بيشرب، مزح قاسي، منتقد، ظنون. أي إنسان بينذكر أمامه بيفند له أخطاءه، بيتهمه هو بريء. يعني أنا بقول دابة، ما في عندي كلمة أعبر بها عن تفلت إنسان، دابة فلتاني. فأن تشتغل بالنعمة وتنسى المنعم، تفوت لبيتك إلك أولاد، عندك زوجة، إلك دخل، ما تقول يا ربي لك الحمد. كم ممن لا مأوى له، كم ممن لا طعام عنده، كم ممن لا زوجة له. إلك مكانتك بعملك، بيحترموك، تدخل بيوقفوا لك. كم إنسان مهان، عندك أولاد يعني يحترمونك، هذه نعمة كبيرة جدا. فبقدر ما تشكر بقدر ما ترتقي عند الله. والشكر أيها الإخوة، الحقيقة الشكر علم وحال وعمل بالضبط. علم، يجب أن تعلم أن كل نعمة أنت فيها هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. الآن أنت برمضان، أحيانا تعطي، هذه نعمة لا يعرفها معظم المحسنين. هذا المحسن بالذات الذكي كان ممكن يوقف بطابور طويل ومعه هويته ويبصم لك ويأخذ على العيد 200 ليرة ممكن. أنا لا أنسى أحد الإخوة الكرام لما محسن تبرع ببيت ليكون مركز تأهيل مهني، أقيم لهذا المحسن حفل تكريم، فكل الذين تكلموا أثنوا على هذا المحسن إلا هذا الأخ. قال له: أيها الأخ الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين من جمعيتنا، وأن تقف في صف طويل، وأن تقدم الهوية، وأن تأخذ 200 ليرة، وأن تبصم. مع الله ما في ذكي. قد تجد إنسان بذكاء عجيب فقير يموت من الجوع، وتجد إنسان بسيط غني كبير. فأنت حينما تعلم أن هذه النعمة من الله، هذا نوع من الشكر. لا بذكائك ولا بحنكتك ولا بخبراتك، توفيق من الله. اسمع إسحاق، هبة. يام أب لك أنا ربيتهم تعبت، في آباء أزكى منك وعنده ابن عاق وعنده ابن جاهل، ماذا تفعل؟ فلمجرد أن تعزو توفيقك، مكانتك، اختصاصك، دراستك الجامعية، بيتك، مكانتك، أن تعزو هذه النعم إلى الله، فأنت على شكر. في نوع من الشكر هذا العلم، الحال قلبك ممتن من الله، يا ربي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب. أحيانا الإنسان يمشي في الطريق، طول الطريق يقول يا ربي لك الحمد. فهلأ الحالة الثانية، أن يمتلئ القلب امتنانا من الله. الحالة الثالثة هي أرقى شيء، أن تقابل هذه النعم بخدمة الخلق. تنطلق لحالة ما بتفرق أبدا، إنسان إنسان يجب أن تريحه، أن تطعمه، أن تكرمه، أن تدخل على قلبه الشعور بالأمن، أن تطمئنه. طبيب، أحياناً الطبيب يعني بيرغب أن يخوف المريض، أوف أوف أوف أثناء الفحص، أوف قد ما بيتأفف بموته المريض. هو ظنه إذا تأفف بصير طبيب مهم جدا وبيربط المريض معه، لا، طمنه، حالة عادية جدا بسيطة. فبقدر ما بتكون قريب من الله تحسن للخلق، لا تخيفهم، لا تبتز أموالهم، ترحمهم. في أشخاص فنانون في الابتزاز، إذا شعر أنك مضطر لهذه السلعة يضاعف ثمنها فورا. آخر محل فاتح وعنده حالة إسعافية ومضطر ولهفان، عندي قطعة واحدة وأخذها بغالي كثير. فلمجرد أن تقابل نعم الله بخدمة الخلق فأنت في أعلى مراتب الشكر. اعملوا آل داود شكرا. فلذلك يغلق باب التوفيق إذا اشتغلنا بالنعمة ولم نشتغل بشكرها. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني أكلت، في إنسان ما في يأكل، سيرون، قضيت حاجتك بنفسك، في إنسان يحتاج من يأخذه إلى الحمام، نعمة كبيرة. عندك أولاد، في إنسان ما عنده أولاد. عندك زوجة، في إنسان ما عنده زوجة. فلذلك من علامات التوفيق أن تشتغل بشكر النعمة لا بالنعمة نفسها. الآن البند الثاني الذي يمنع التوفيق، ورغبتهم في العلم وترك العمل. ما أدخل بحساباته أبداً تطبيق ما يعلم، لكن أصبح العلم عنده هدفاً. العلم بيعمل مكانة، بيعمل شهادة، بيعمل مرتبة، بيعمل لقب، بيعمل تعظيم الناس. فالعلم أصبح نوع من التجارة. من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، أن ينتزع إعجاب الناس. كنت أقول دائما إذا أعجبك علمك فهذا من شهوة العالم. العالم له شهوة أن يعجبه علمه، وإذا أعجبك إخوانك فهذا من إخلاص العالم. بتقيس نفسك لا بقدر ما تعلم، بقدر ما تركت أثر في الناس. إذا الناس استفادوا وتأثروا وطبقوا وسعدوا بهذه الدعوة، عندئذ تسعد. لا تسعد بما عندك، تسعد بما تمكنت من إيصاله للناس. إذا ورغبتهم في العلم وترك العمل. والله حدثني أخ قال لي دخل أستاذ في معهد شرعي وألقى درس عن التواضع، شيء لا يصدق. جاء بنصوص، جاء بآثار، جاء بقصص، شيء لا يحتمل من شدة إعجاب الطلاب بهذا الدرس. هو دخل إلى غرفة المدرسين، شعور بالاستعلاء والكبر، ما عنده نفسي حاكي واحد، ويعلمهم التواضع وهو ليس متواضعا. أخطر شيء بالأمة ينفصل العلم عن العمل. أوضح شيء بطبيب يدخن، إن حدثك عن التدخين يفوق الناس جميعا عن مضاره وهو يدخن، معنى الحديث عن مضار التدخين حرفة أصبحت وهو يدخن. فأخطر شيء في الأمة ينفصل العلم عن العمل. يعني الصلاة بوقتها بالمسجد وقد يسهر في نادي ليلي، كيف اجتمع عنده السهر في نادي ليلي والصلاة؟ الدين صلاة وبالمسجد والصلاة بوقتها. أما علاقاته المالية، علاقاته العاطفية، ما لها علاقة بالدين إطلاقا. وأخطر شيء يصيب الأمة الإسلامية هو هذا انفصال العلم عن العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. الذنب براق، في شهوة آنية، في شيء يدفع الإنسان إلى أن يقترف الذنب. والتوبة يعني عنده وهم أنه بعد حين يحج بيت الله الحرام وتغفر له ذنوبه، ومن يضمن أن ينتظر إلى سنة أو سنتين؟ يعني حركته نحو الذنب. والتوبة والمعاهدة لله عز وجل في تباطؤ بها. الآن في حالة دقيقة جدا، وهي منتشرة في معظم بلاد المسلمين، الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. لازم يعزم فلان على عقد القران، اجا فلان وألقى كلمة ورائعة كلمته، لكنه ما له مطبق شيء من دعوة فلان، عايش على كيفه. إذا دعا العلماء لعقد القران كأنها وردة يزين بها صدره. بسلوكه اليومي ما في التزام أبدا، ولا في انضباط ولا في تطبيق، لكن كلما التقى بعالم يكيل له المديح أنواعا منوعة ويثني عليه. يا ما شاء يا سيدي، نحن تباركنا فيكم يا سيدي، اتباركت فيه، مو مطبق شيء من كلامه. هي حالة موجودة والله. مرة يعني عقد قران في مكان في دمشق، دعي نخبة أهل البلد والخطباء، أنا أقول سامحهم الله، أثنوا على الأسرتين الدمشقيتين المتصاهرتين العريقتين ال مع عرس النساء بالشيراتون، وزعت الخمور، وجيء بالراقصات، وجيء بالصحفيين، وصوروا هذا العرس والنساء شبه عرايا، وعرضت الصور في صحف. أسرتين دمشقيتين متصاهرتين عريقتين، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات. لما لم تكتب الخبيثون للخبيثات؟ ففي شعور أنه أنا بدعي فلان بدعي فلان بدعي فلان، منصور نعمل ألبوم، منفرجي الناس مين حضر العقد، مين إجا، مين ألقى كلمات، لكن ما لك علاقة بالعلم إطلاقا ولا بالتطبيق، وما في شيء تنضبط به في البيت. هي مرض كمان. أنا لذلك عقب هذه القصة صرت دقق أنه أنا لا ألبي دعوة عقد قران إلا إذا كان الداعي ملتزم، وإلا يتاجر بك، بتاجر بك. فالأولى أن المتفلت لا تلبى دعوته، لأنه يتمنى أن يصعد على كتفيك. الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. يعني حديث عن المشاريع والعملات والتجارة والاستيراد، تلاقي 10 ساعات دايب، تحكي له كلمة بالديم تلاقي بالتواب، تلك والله بدك ما تأخذني، ما عندي وقت، والله نقعد معك عادة ثانية. لما دخلت بموضوع ديني بينصرف، موضوع دنيوي يسترسل معك إلى بلا حدود. لذلك وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والله مرة كنت في بلد في أمريكا، يعني مركز إسلامي دعاني إلى إلقاء محاضرة، دعاني أول سنة اعتذرت، الثانية، الثالثة، الرابعة وعدته أن آتي. فالموعد الساعة 9 ليلا، ومكان وجودي والمكان المدعو إليه 160 كيلومتر، بدأ الثلج ينزل وبرد، يعني خطر في بالي خاطر أنه أعتذر. فلما اتصلت هاتفيا واعتذرت، يعني شعرت أن الدنيا قامت ولم تقعد. قال لي 4 سنوات عم ننتظر. فلبيت الدعوة. وصلت الساعة 9:30. قال لي إنسان كلمة والله يمكن أموت ولا أنساها. قال لي هل تعلم كم مايل قطعته لأسمع هذه المحاضرة؟ قلت له كم؟ قال لي 600 مايل، 1000 كيلومتر. قلت بالشام الدين ميسور، بالمساجد في دروس، في خطاب، في كاسيتات، في أشرطة، من شدة التصحر هناك الروحي. قال لي والله 1000 كيلومتر يعني 600 مايل. قاد مركبته ليستمع لهذه المحاضرة. أنا قلت في نفسي والله لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة يعني أموت ولا أنسى هذا الخطأ. لو اعتذرت وعلمت هذه المعلومة أنه قاد مركبته 600 مايل ليستمع لهذه المحاضرة يمكن لا أنسى هذا الخطأ مدى حياتي. فنحن العلم هون ميسور، الجوامع مفتوحة، العلماء كثر، يعني هون إقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فإقبال الدنيا إقبال الآخرة في هذه البلدة والناس معرضون عنها. في إنسان زاهد بالدين يعني ما عنده وقت، بيرغب ما يسمع ولا كلمة حق، وهو محاط بدعاة وبمساجد وبدعوة. وفي إنسان يقود مركبته 600 مايل ليستمع إلى محاضرة ساعة. مين بيركب مركبته 1000 كيلومتر ليسمع محاضرة؟ في تصحر. لأنه فإذا أنت في بلد فيها دروس، فيها خطب، فيها دعوة إلى الله، الأمور ميسرة، في أشرطة، في سيديات، في محاضرات، وبعدين ما ممكن تفوت لمكان إلا مقابل أتعاب، المحامي أتعاب، الطبيب عيادة، هلأ في تسع مقدما، ما ممكن تفوت لمكان إلا بمقابل، إلا في بيوت الله من دون قيد أو شرط. هيك الله عز وجل أراد يكون هذا الدين مبذول لكل البشر. فالدين موجود والجوامع موجودة وما في رسوم دخول ولا في تعقيدات، والناس زاهدون. وبلاد أخرى يعني الدين مفقود ويبحثون. أيها الإخوة، مرة ثانية، أغلق باب التوفيق عن الخلق في 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، مصلحة. في المهابهاراتا، وهي ملحمة هندية كتبت في القرن الثالث قبل الميلاد، أن أحد أتباع الديانة البراهيمية كان ضليعا في الفيدا، وهي الكتب الأربع المقدسة عند الهندوس، وكان أيضا محاربا شرسا، فقدم خدمات كثيرة لصديقه الذي اعتمد على مكانته الدينية وشجاعته ليصير ملكا للبلاد. وكان هذا البراهيمي كلما رأى الملك قال له: أهلا بصديقي. فكان الملك يقول له: كنا صديقين من قبل، ولكن صداقتنا كانت تقوم على ما لدينا من سلطة وإمكانات. لقد صادقتك لأن هذا يخدم مصالحي، أما الآن فلا غني يصادق الفقراء ولا قوي يصادق الضعفاء، فمن يحتاج إلى صديق قديم؟ يا للعقوق والنكران ما أقبحهما، أن يكسر الأعمى عكازه أول ما يبصر، وأن يزدري الإنسان الأيدي التي ساعدته طويلا على النهوض. لا شيء أكثر ألما من أن يكسرك الشخص الذي أمضيت عمرك محاولا أن ترممه، ولا شيء أكثر وجعا من أن يقتلعك الشخص الذي حاولت أن تزرعه. لا يؤلم الشجرة فأس الحطاب الذي يؤلمها، أن يد الفأس كانت يوما غصنا فيها. يقول أبو تمام: وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور لمن واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. الإنسان النبيل لا يتنكر لأصله، ولا يقابل المعروف بالجحود، بل إنه يبقى متحينا الفرص لسداد معروف أسدي له يوما. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الإخلاص. إن الذي يتنكر لأصله بعد أن يصل لم يكن ذا أصل منذ البداية، وإن الذي تتغير أخلاقه بالمنصب والمال هذه هي أخلاقه منذ البداية. المناصب والأموال لا تغير الناس، وإنما تظهرهم على حقيقتهم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقى ان الرسل اللي مبعوتة من قريش لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بتاخدش خطوة لقدام في الاصطلاح على السلام وحسن التعايش وهنعمل عمرة وهنمشي بلدنا، فقرر ان هو اللي يبعت مرسال من عنده لقريش. بعت مين؟ بعت سيدنا عثمان بن عفان، سيد من سادات مكة قبل الهجرة، ناس كلها بتحبه، رجل معروف سنه كبير. وراح سيدنا عثمان بن عفان، النبي وصاه بوصيتين، تقول لأهل مكة احنا مش جايين إلا للعمرة، وتقول لبعض المؤمنين اللي موجودين في مكة اللي أسلموا مش عارفين يهاجروا إن أبشروا فقد اقترب الفتح من الله علينا. راح سيدنا عثمان بن عفان، استقبلوه أهل مكة المشركين استقبال في غاية الاحترام، شاف المؤمنين وطمنهم إن شاء الله ربنا يفتح على رسول الله قريبا، وقالوا له لو عايز تطوف بالكعبة اتفضل. قال لا والله، لو أقمت عندكم سنة ما طفت بالكعبة حتى يطوف بها رسول الله أولا. وحصل حاجة أخرت سيدنا عثمان بن عفان في مكة، وجت أخبار لسيدنا النبي أن سيدنا عثمان بن عفان قتل في مكة، طلع خبر بكده. فقال صلى الله عليه وسلم من يبايعني؟ احنا من شوية كنا جايين عشان نعمل عمرة، انتوا عايزين تحاربونا، احنا مش عايزين نعمل عمرة، لو حاربتونا ندافع عن نفسنا، لكن في نفس الوقت تقتلوا حد مننا؟ لا، احنا عندنا كرامة، الاصل اننا نبحث عن السلام، لكن تيجوا علينا بالطريقة دي ندافع عن نفسنا. فقال من يبايعني؟ فتجمع الصحابة تحت شجرة ونزل القرآن قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويبايع الصحابة ويتسأل عبد الله بن عباس على ما بايعكم رسول الله؟ قال بايعنا على ألا نفر، إحنا مش هنهرب. ولما سيدنا النبي بايع كل حط إيديه كده، فقال النبي بعد ما حط إيدي الأولى ثم حط إيدي التانية وقال هذه بيعة عثمان بالنيابة عنك يا عثمان. ولكن ظهر بعد كده إن سيدنا عثمان لم يقتل ولا أي حاجة. ولما رجع سيدنا عثمان الصحابة قالوا له طبعا طفت بالكعبة، قال لا والله أبدا، ما أطوف وإن مكثت سنة حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين خدت مكة قرار إن هم يبعتوا حد علشان يصالح النبي، يعني يعمل صلح مع النبي. فبعتوا واحد من المشركين اسمه سهيل بن عمرو، فلما جه من بعيد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم سهيل سهل أمركم. كان صلى الله عليه وسلم بيستبشر بالأسماء الحلوة ويستبشر إن وراها أقدار حلوة، وكان عليه الصلاة والسلام بيغير الأسماء اللي مش حلوة. فكان في واحدة اسمها جهدمة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت ليلى، وواحدة تانية اسمها عاصية فقال صلى الله عليه وسلم

0: امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. فالنبي بيقول له هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال استنى، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد ابن عبد الله. فقال امحوها يا علي. فسيدنا علي قال والله لا أمحوك أبدا، والله ما أنا مسح اسم حضرتك. قال له يا علي، كأن النبي يعني فهمه كده احنا عندنا هدف أكبر، امحوها يا. قال له لا مش همحوها. فسيدنا النبي قال له هي فين الكلمة؟ قال له هنا. فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم حلفانك تم، اكتب بقى من هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. ايه العهد؟ مفيش عمرة، هترجعوا. حاضر. اي حد منا يجي مسلم ليكو هتردوا لينا. حاضر. اي حد منكم يبقى مسلم ويشرك ويرجع على مكة هناخده. حاضر. العهد ده مدته قد ايه؟ 10 سنين. تمام. احنا فعلا عايزين سلام ومش عايزين حرب، وعايزين لما يبقى فيه سلام الناس تسمع عن حقيقة الإسلام من غير المناوشات بتاعتكم وسوء الأدب بتاعكم والاجتياح والاعتداء بتاع المشركين. حاضر حاضر حاضر. وهم بيكتبوا الصلح وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصلح، خلاص جاي من بعيد أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيكتب مع النبي عليه الصلاة والسلام العهد. فهو جاي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أم سهيل أي لسيدنا النبي هذا أول العهد، أدي أول موقف بعد العهد. قال له إحنا لسه ما خلصناش. قال له لا خلصنا. فيبدو أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هياخد قرار دلوقتي برجوع أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. لما سيدنا عثمان بن عفان رجع، لأنه طلع ما تقتلش كانت إشاعة، قالوا له أنت طفت بالكعبة؟ الصحابة سألوا، قال والله لو مكثت 100 عام ما طفت إلا أن يطوف رسول الله أولا. أنا بحس إن في كده إيه مستوى من مستويات الحب بين الصحابة وسيدنا رسول الله والتوقير كده. أنا ما مش هستمتع وأنا بطوف والنبي مش عارف يخش يطوف، نبقى نطوف مع بعض صحاب حبايب رسولي حبيبي. شبهها طبعا بس من بعيد قوي على حياتنا إحنا. عارف لما هتستنى حد ما تاكلش لما هو يجي، فيجي يلاقي السفرة كلها محطوطة كده، ما مديناش ايدينا الاكل ما يحلوش الا بيك، ما نتحركش الا وانت معانا. في شيء من التقدير وان انا كده ايه يعني وجودك هو اللي بيعمل طعم من الحاجه. حاجه تانية، وسيدنا رسول الله بيكتب الصلح، سيدنا علي بيكتبه له، يعني سيدنا النبي عايز عليه الصلاه والسلام مش النور بقى اللي في الموضوع هنا، عايز الصلح عشان ما يبقاش فيه خناق، مش حرب، مفيش دم، مفيش نزاع، في سلام وهدوء، ونوصل دعوتنا بالحكمة والموعظة الحسنة. فما تكتبش بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، بس الصلح. ما تكتبش من محمد رسول الله، ماشي. سيدنا علي يقول له لا، انت رسول الله ومش همسحك، مش همسح اسمك يعني، لا امحوك ابدا. استنى يا علي، استنى، عايزين نوصل لحاجة معينة فيها مصلحة العنيد اللي قدامنا. عايز اقول لك بس ان سهيل بن عمرو ده أسلم، ولما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحلق في اليوم حجه عليه الصلاة والسلام، ما كانش ولا شعرة بتنزل من النبي على الأرض، كان بياخدها في إيديه من كتر تعلقه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيقول له لو نعلم أنك رسولا لاتبعناك. النبي يصبر صلى الله عليه وسلم عشان كل الناس المسلمين وعشان غير المسلمين كمان. عارف لما تبقى قيمك وأهدافك واضحة بتعرف، مش هقول تتنازل، تعرف تتغاضى عن إيه علشان تعرف توصل للهدف الأسمى. ساعات كتير وإحنا بنتكلم مع بعض تطلع كلمة ملهاش لازمة من واحد في نقاش، والبيت يولع نار وإحنا كنا بنتكلم في موضوع مهم جدا عايزين نوصل فيه الحل، اتدمر الموضوع واتدمرت العلاقة لأن إحنا سيبنا كل حاجة وركزنا في الكلمة اللي اتقالت، وكان ممكن الواحد يتغاضى. ويعني زي ما ربنا قال في القرآن وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه والذين هم عن اللغو معرضون. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تصرفات نور لكل واحد عايز يحقق وهو ماشي تبقى حياته منورة. والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

الباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم

الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا